0: العناوين يلي انتشرت بسرعة. ومعنا اليوم مروان شديا من تي في تشاريتي. هاي مروان.
1: بونجور ريم، يعطيك ألف عافية وتحية لكل مستمعي إذاعة لبنان الحر.
0: الله يعافيك مروان. هالأسبوع كان حافل بالأخبار، ويمكن أبرز خبر كان مبارح تطويب جديد، وهيك هالبلد بالرغم يعني من كل الظروف بيضل هيك بنص العتمة عم يطلع قديسين وطوباويين جديد. خبرنا شو أبرز الأخبار يلي هيك عملت لها بحث تتخبرنا إياها.
1: صحيح ريم، يعني فعلا أول شيء بدنا نقول نشكر الله على هالنعمة إنه نحن موجودين بلبنان بالرغم من كل المصاعب والمشاكل اللي عم بمر فيها، إلا أنه بتضل العناية اللي هي واللي هي كان الشعار يلي أعطي للبطرك اللي يصلح ويك طوباوينا الجديد، هي اللي عم تشتغل ببلدنا، هو وطن القداسة. طبعا أكيد رح نكون بجولتنا عم نعمل هيك جولة سريعة على أبرز الأخبار اللي تصدرت مواقع التواصل وهيدا الأسبوع. منبدأ أكيد بالحدث الأبرز يلي هو تطويب البطريرك الياس الحويك، إذ احتفلنا كلنا مبارح السبت بتطويب بطريرك لبنان الكبير، وذلك أكيد خلال قداس احتفالي مهيب بالصرح البطريركي الماروني الصيفي بالدمان. ترأسه غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الله الراعي، وبحضور الكاردينال مارتشيلو سيميرارو يلي هو رئيس مجمع دعاوى القديسين بالفاتيكان ويلي كان موفد من قبل قداسة البابا لون الرابع عشر.
0: طبعا على الحال كل هالأسبوع كمان كان هيك الأجواء الاحتفالية، الصلوات بالبترون، كان في كتير هيك تجمعات حلوة، خصوصا أنه البطرك الطوباوي من حلطة البترون. فعلا يعني هيك هالبلد بالرغم كل الظلام فجأة بيطلع نور تيقلنا أنه ما تخافوا، دايما في أمل، دايما في رجاء. هذا البلد مقدس، أرض قديسين، ما في شيء بيقدر عليها، يعني قوات الجحيم لن تقوى عليها.
1: بالنهاية لبنان هو وقف الله، هيك مكتوب يعني، فأكيد ما في خوف على لبنان. واللي كان هيك لافت بالتطويب ريم انه كان في حضور كتير رسمي، حضور روحي كمان عالي المستوى، حضور عسكري. من ابرز الحاضرين اكيد كان رئيس الجمهورية العمال جوزيف عون وعقيلته اللبنانية الاولى السيدة نعمة عون، الى جانب رئيس الحكومة، واكيد مثل ما قلنا عدد كبير من الشخصيات. وهيك احلى يمكن موقف صار باعلان التطويب هو من بعد اعلان المرسوم البابوي بالتطويب، رفعت أيقونة البطريرك الياس الحويك على الواجهة الأمامية للصرح البطريركي بالدمان، وأكيد تبعها دخول مهيب بزخائر الطوباوي الجديد. هيدا إذا بدنا نقول هيك أبرز خبر صار على الصعيد الروحي هيدا
0: الأسبوع. أحلى خبر هالأسبوع،
1: صدر كل مواقع التواصل، هو فعلا أحلى خبر.
0: شو بعد عندك أخبارك حلوة اليوم أو لا؟
1: ليك في أشياء حلوة وفي أشياء هيك شوي فانكي كمان،
0: يلا.
1: وفي اشياء هيك كمان بتشغل الناس وخصوصي اخبار المشاهير. بدروح شوي على الشق السياحي، وكمان حدا هيك انفلونسر شغل شوي السوشيال ميديا بفتره يلي هو دكتور فود.
0: من بعد ما تطلع
1: من بعد ما هيك طلع في عدة قرارات، وكان اتصدرت السوشيال ميديا قصة المخدرات يلي وتصنيع المخدرات، صدر من محكمة جنايات جبل لبنان حكم غيابي بدكتور فود يلي هو جورج حناديب. الحكم هو عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وأكيد هيدا الحكم اجا من بعد ما تم إدانته بملف صناعة مواد مخدرة.
0: هلأ كتير أخبار مروان طلعت متناقضة، يعني خبر طلع قال إنه هيك صدر القرار من المحكمة، خبر تاني نفي. شو حقيقة الموضوع؟ القرار رسمي وفعلا سيسجن يعني؟
1: لا، القرار رسمي والقرار صدر من أيام قليلة، وهو أصلاً إجا من بعد عدة قرارات كانت عم تتاخد. يعني مثلاً صدر الحكم خلال شهر أدار بال 2026 عن الهيئة القضائية برئاسة القاضي إلي الحلو، بعد ما اعتبرت المحكمة أنه الأفعال اللي نسبت لدكتور فود هي بتنطبق على عدة أحكام موجودة، إن كان بقانون المخدرات أو إن كان بمواد مرتبطة بتصنيع المواد المخدرات.
0: في شوية هيك هلا عن عند المواطنين اللبنانيين خصوصي انه حبوه قد ايه بيساعد انسانيا، قد ايه بيعمل حملات تبرع، حتى مثلا القصص اللي بيعملها صار في هون علامات استفهام انه هل الشوكولاته يعني هو بيصنعه فيه مواد او ما فيه، يعني فاتوا الناس بحاله هلع بالنسبه لهالموضوع.
1: مزبوط، للأسف يعني عم تستخدم صارت السوشيال ميديا أوقات ما بدنا نكون عم نشمل كمان لأغراض شوي هيك عم تسيق بالمجتمع وعم تسيق بالناس. يعني في ناس عم تستعمله صارت لمنبر لتكون عم تروج لأشياء ما بتفيد العالم، إذا بدنا نقول هيك يعني، وبتكون عم تضر فيه. بس أكيد ما فينا كمان نكون عم ننكر إنه أوقات بيكون في إلها منحة إيجابي بعيدا شوي عن السلبية.
0: من دكتور فود لعند مين منروح؟
1: بدي روح كمان أكفي بالسياحة، بس هالمرة بدي روح شوي على البحر. في عنا هيك رحلات بلشت تطلع ضمن اسم سيدر ويفز
0: من بيروت لطرابلس، وهيدي
1: رحلات من بيروت على طرابلس وعلى البترون. ولكن أول ما أطلقوا هيدي المبادرة للأسف تعطلت أولى الرحلات.
0: هذا اللبناني حظي وبعرفه
1: عن جد. فتعطلت أولى الرحلات تبع سيدر ويفز اللي كانت عم تربط بين بيروت والبترون. صار فيها عطل تقني عقب وصولها لمينا البترون، وما خلتها أن تكون عم تكمل الرحلة وترجع على العاصمة بيروت. بحسب المعلومات اللي هيك تحرينا عنها شوي، كانت العبارة إذا بدنا نقول انطلقت من خليج الزيتون بيبي بيروت، كان في على متن عدد من الركاب واضطروا خلالها طرق عطل على أحد محركاتها من بعد ما وصلت على مينا البترون، يلي هيدا الأمر اللي ما خليها إنه ترجع تكفي.
0: بس أكيد على كل حال هن رجعوا استدركوا الأمر ورح يكفوا رحلات، يعني هيدا الحادثة الصغيرة ما بتوقف يعني هالفكرة الحلوة بلبنان.
1: دايما بيصير فيه هيك أعطال تقنية،
0: بس إنه إيه ضجة السوشيال ميديا.
1: بتذكر كمان العطل التقني اللي صار مع التلفريك وقديش كبر شوي الموضوع بوقت إنه هو بكل العالم بتصير أعطال تقنية، يعني صح. بتركيا للأسف في ناس بتموت أوقات بس يصير فيه هيك أشياء. إنما بلبنان نطلع شوي من الميل الإيجابية أو الميل المليانة من الكباية ونشوف إنه الحمد لله نحن بتتوقف عنا عند الأعطال التقنية ومنرجع دغري بنستدرك.
0: فكرة حلوة وسياحية وبتجنن.
1: صحيح.
0: وبما أنك عم تحكي كمان عن الرحلات كمان هالأسبوع هيك كان في خبر مفرح للبنانيين خصوصا المغتربين بالولايات المتحدة الأمريكية من بعد لقاء رئيس أمريكي.
1: بدي أحكي عنه.
0: ما خلص تليباتي. أنا دغري لقطتك. من بعد
1: جاي أقلك بدي كفي من البحر على الجو.
0: على الجو. يا ما حسيت أنت هيك يعني أفكارك كيف عم تمشي فيهم، حسيت واصل على هالخبر.
1: مزبوط، يعني هيك من الاشياء اللي تصدرت اللقاء بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون بالبيت الابيض خلال زيارته الولايات المتحدة الامريكية. هو كان اعلان الرئيس الامريكي انه وجه لادارته السماح لجميع شركات الطيران الامريكية بتسيير الرحلات المباشرة على لبنان، وهيدا اكيد كان بالنسبة له بهدف تسهيل زيارة الامريكيين لهالبلد.
0: فعلا خبر مفرح يعني.
1: ايه مزبوط، يعني هيدا كمان قديش بيرجع بيعزز الثقة الدولية بلبنان، وقديه كمان بده يحرك العجلة الاقتصادية اللي نحنا كلنا اليوم متكلين عليها. ترامب قال هيدا الشيء ريم ببيان، وقال انه بعد لقائه مع الرئيس جوزيف عون يلي قام بعمل لافت بجهوده الرامي لتحويل بلاده، وجه بموجب هذا القرار إدارتي للسماح لجميع شركات الطيران بتسيير رحلات مباشرة للبنان، من خلالها بيتمكنوا الأمريكيين من زيارة هالبلد الجميل بسهولة. شو حلو هيدا التعبير يلي قاله ترامب عن لبنان فعلا.
0: 100% على كل حال الزيارة ما بدنا نحكي سياسة، بس كانت كلها على بعضها رائعة وبتبشر بولادة جديدة للبنان.
1: إن شاء الله. إن شاء
0: بعد
1: الله.
0: عندك شي أخبار مروان؟
1: بعد عندي كمان من الجو، بس بدي ارجع شوي هيك للمحل واطلع شوي على الشمال. بدي اطلع على الليعات، اذ انه نحن سمعنا اكيد هيك بالفتره السابقه انه عم نرجع نعود تشغيل مطار رونيه معوض بقى، واللي هلا مستلمته اعاده التفعيل شركه سكاي لاونج سيرفيسز. بنرجع هيك شوي ونشوف انه فعلا هالمطار عم ينشغل فيه. اعلنت الشركه انه بدها تطلق اول 21 فرصه عمل ضمن المرحله الاولى من تشغيل المطار.
0: حلو.
1: هذا الشيء اكيد عم يفتح
0: بلش
1: وظائف
0: يعزز
1: عمل 100%، وبعتقد انه رح تكون عم تنعطى الاولويه ريم لاولاد المنطقه.
0: اكيد اكيد دائما، يعني مثل ما قلنا بحلقه سابقه اول ما افتتح المطار انه بالرغم من الحرب عم نشوف اطلاق مطار، يعني هيدا يعني هيدا البارادوكس او الريمكس اللي موجود بهالبلد. بس كتر خير الله انه مثل ما قلت عم بيرجع يشجع الاقتصاد بالشمال، لاهالي الشمال عم يخلق فرص عمل، يعني كله على بعضه موضوع جدا ايجابي. وهيك مثل ما رايحه الامور الحمد لله لهلا الولاده الجديده حتما اتيه. بدنا نشكرك كثير مروان شديق الاعلامي بمحطه تي في تشاريتي على كل الاخبار اللي هيك بانوراما، يعني على كل شيء بين روحانيات بين سياحه بين اقتصاد، على كل شيء اعطيتنا اياه. ومن لك مبروك كمان لك بيت وطويب البطريرك الجديد.
1: مبروك لنا كلنا، هيدي نعمة عم تحل علينا اليوم بأصعب الظروف اللي عم نمر فيها. كل الشكر لإلي كريم، وتحية لكل مستمعي إذاعة لبنان الحر.

مكملين بريميكس وهلا صار وقت نعمل سكرول سوا ونشوف شو عم يتصدر السوشيال ميديا وشو هن الترندز اونلاين. ميرا الطفيلي هل ستسجن في لبنان؟ منبلش بخبر أخذ ضجة كتير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي هالأسبوع، وهو صدور حكم بالسجن لمدة 15 عاما على وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا الطفيلي بعد إدانتها بقضية شملت تعاطي المخدرات والإتجار بها والإتجار بالبشر وتسهيل الدعارة والابتزاز. وطبعا قامت الدنيا وما قعدت، من ميل الناس سألوا ليه بس عم نحكي عن ميرا طفيلي مع أنه الملف فيه أكتر من 100 شخص. ناس تعاطفوا معها خصوصا من بعد ما خبرت بملكات الجمال أنه هي كانت طفلة يتيمة بSOS. ناس تاني اعتبروا أنه هي عم تستفيد من شهرتها تتعمل أعمال سيئة. عكل حال ما فيها نحكم مع حدا، ما في حدا فوق راسه خيمة، والله يساعد الجميع. خبر تاني وهو عزلة بإرادتكن، ونعزة بدأ 4 متطوعين من السجن والعزلة الإجبارية للعزلة الاختيارية، بس هالمرة كرمال العلم. وكالة نعزة فتحت باب التقديم لاختيار 4 متطوعين بيعيشوا لمدة سنة كاملة داخل بيئة معزولة بتحاك ظروف الرحلات إلى القمر والمريخ. بس للتوضيح، المتطوعين مش رح يطلعوا على المريخ، تجربة رح تكون بمركز جونسون للفضاء بهيوستن، من المتوقع أنه تبلش بموعد آب 2027. الهدف هو دراسة تأثير العزلة وضيق المساحة وإدارة الموارد والضغط النفسي والجسدي خلال الرحلات الفضائية الطويلة، يعني سنة كاملة مع الأشخاص نفسهم والمكان نفسه والروتين نفسه، بلا طلعات ومجيات، بلا زيارات، وعلى الأرجح بلا دليفري. صورة كمان للفنانة زندايا ضجت كتير هالجمعة على السوشيال ميديا، وهي بس هيعملوا زوم على إجرين هالفنانة الكبيرة صار في تفاعل كتير واضح وواسع بعد ما ركز بعض المتابعين على تفاصيل طبيعية ببشرتها، وحس شافوا يعني انه هيك في مثل نقط على إجريها، هول النقط يعرفوا بالتقرن الشعري او جلد الدجاجة، لكن طبعا ما فينا نشخص حالة جلدية من صورة. ولكن بغض النظر عن التشخيص، صورة رجعت فتحت النقاش حول معايير الجمال والصورة المثالية يلي السوشيال ميديا عم بتحاول تفرضها، كأن المشاهير ممنوع يكون عندهم جلد طبيعي. في لعبة باربي كتير أخذت ضجة كمان هالأسبوع، وهي دمية حامل pregnant. بها اللعبة شركة زورو طرحت دمية جديدة اسمها My Mini Mom and Baby Surprise، بطنها قابل للإزالة ودخله في كيس بيشبه الكيس الأمونيوس يعني، ومليان مادة لزجة، وعلى الطفل أنه يضغط عليه حتى تخرج الدمية الصغيرة أو البيبي، يعني محاكاة عملية لعملية الولادة. صانعون هاللعبة قالوا إنها وسيلة تعليمية، بينما قسم كبير من المتابعين على السوشيال ميديا اعتبرها غير مناسبة للأطفال ووصفوها بأنها بتجرح الطفولة. يعني صرنا اليوم بدل ما الطفل أو الطفلة أكتر يعني بيلعبوا بالباربي عم بيغيروا تياب الباربي ومشطولة شعرها، صاروا عم بيولدوها. في كتاب أطفال بين مزدوجين تنبأ بنهاية المونديال ولكن ليس بالنتيجة، كمان ضج هالأسبوع سوشيال ميديا، وهو الكتاب بعنوان The Words Game. قلب السوشيال ميديا فوقانة تحتانة بعد ما لاحظ القراء أنه رسم نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين قبل انطلاق البطولة بوقت كتير طويل، يعني صدر هالكتاب. وتوقع الكتاب أنه تربح إسبانيا بنتيجة 2-1 بدقيقة 88. هو بالحقيقة يعني بالواقع فازت إسبانيا على الأرجنتين ولكن بنتيجة 1-0، وسجل الهدف بالدقيقة 106 خلال الوقت الإضافي. يعني الكتاب عرف مين رح يوصل على النهائي ومين رح يربح، بس النتيجة ودقيقة قالوا له وقف عندك. هون الكتار من الناس على السوشيال ميديا سألوا هل هي مصادفة غريبة أو قصة تسويقية ذكية، أو صار لازم نفتش بكتب الأطفال عن نتائج البطولات المقبلة. وآخر خبر تصدر السوشيال ميديا فهو من الهند، وهالمرة رئيس الوزراء خلال فعالية هدفت إلى إبراز تحسن جودة مياه أحد الأنهار
بعد تنفيذ مشاريع لتنقية المياه هناك، شرب رئيس الوزراء مي من النهر مباشرة أمام الكاميرات لإثبات إنها آمنة، ولكن للمفاجأة بعد ساعات نقلوا إلى المستشفى. ومنختم فقرة شوفي تريند أونلاين لأكيد مع غنية الأكثر تداولاً أونلاين، وهي غنية وائل كفوري الجديدة. نسمع سوا.

0: ومن الأخبار يلي عم بتكسر الدنيا أونلاين، لاحظنا أنه هالصيفية في نوع جديد من المحتوى عم يحقق أرقام خيالية أونلاين. لكن تنعرف مين في أونلاين معنا عبر الهاتف الصحافي جان زغيب. هاي جان.
1: ألو.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: جان بالعادة بيطلعوا معنا بهالفقرة تيك توكرز، انفلونسرز، ناس هيك عندهم كتير أرقام عالية على السوشيال ميديا، وكل حدا بيكون محتوى مختلف. لاحظنا أنه على صفحتك المحتوى عم بيكون عميق، له معنى وهادف، بنفس الوقت عم يجيب أرقام كتير عالية، لهيك حبينا أنك تكون معنا بهالفقرة تتعرفنا بالبداية مين جان زغيب ونحكي شوي عن الكونتنت يلي عم تعمله.
1: Thank you على الاستضافة، بيشرفني. ودايما يعني منقول انه لما نعرف على الصفحات او المؤثرين يلي لازم يكون عم يتعرفوا علينا الناس، هيدي افضل حقيقة بهيدا المجتمع اليوم بتنعطى، لانه صار في عنا كتير مؤثرين او مؤثرات عم بيضللوا الرأي العام، او عم بيكونوا عم يعطوا المجتمع معلومات منا صحيحة، او
0: صح.
1: عم بيأثروا بطريقة سلبية. سو أنا من هون انطلقت، غير أنه أنا مسيرتي صحفية أو إعلامية، حبيت أنه أكون مؤثر أو بسط المواضيع إن كان اقتصاد أو سياسة أو إعلام للناس، لأنه بعتبر أنه مش قصة محتوى هادف، بعتبر أنه أي معلومة صحيحة بتوصل للناس أو فكرة بيلتقطوها وبيستفيدوا منها هي المحتوى الناجح. فمن هذا المنطلق أنا هيك أخذت هذا المسار يلي صحافي بلس تأثير، بيعطينا الفيوتشر يلي نحن رايحين عليه بمواقع التواصل
0: اليوم، لأنه منعرف أنه النيو ميديا هي الأونلاين ميديا، سوشيال ميديا أكتر، يعني الناس خصوص الجيل الجديد بين إيديك النهار هالتليفونات وعم يوصلوا الأخبار، ومثل ما قلت للأسف يعني أوقات بتكون في أخبار بلا طعمة، أخبار بتضلي، الأخبار منا هاتفة، بالعكس يعني عم بتشوه المجتمع وهيك أيامنا خصوصا بلبنان. ولكن أنت قررت تاخد هيك خيار من نوع آخر، يعني طريق أخرى، خبرنا شو عم بيكون المضمون يلي عم بتقدمه، وكيف الاستراتيجية اللي بتحطها، بيطلع معك لمواضيع هيك عفوية أو بتحط بلان؟
1: الناس يعني أنا قبل ما بلش أكتب موضوع بقول إنه الناس تعبت من العناوين الكبيرة أو القصص يلي بتضلل، فبروح على شيء بسط له المواضيع. مثلا يعني أهم شيء اليوم هيك بتلاقي أنه كله عم يتطلع على الاقتصاد ليعرف لوين رايحين،

0: انا بروح لبسط لهم يعني. يعني ابسط فيديو عملته كان، وهذا اللي اخذ اكثر شيء، انه ال 100 دولار صارت قيمتها 40 دولار، هي من شي جمعتين ثلاثه تقريبا، وهذا مبني على ارقام التضخم التراكمي اللي صاير من 3 سنين لليوم، ولقيت مثلا في تفاعل كثير عليه. فيمكن هيدا هيك موضوع بهم كل الفئات، الصغيره الكبيره. فببني كل الريلز على، اذا بدك، نحن شو عايشين، حياة المواطن اليومية، القصص اللي الناس حابة تعرفها. وما بفوت بشي غير اختصاصي، ما بحكي باختصاصات مثلا يمكن هن اختصاصيين مسؤولين عنا. فهون كمان هيدي جزء من التوعية، انه نحن في حال عم نحضر او عم نشوف، بدنا نعرف خلفية هالشخص، وهل يا ترى عم بيقدم لنا معلومات صحيحة او مش صحيحة.
1: جان، ايه اكثر فيديو اخذ تفاعل اضافي للفيديو اللي عم تحكي عنه عن قيمه ال 100 دولار؟ شو بتحس الناس اليوم هيك اهتمامها صوب شو بصب؟
0: كمان في مثلا مواضيع علم النفس، مواضيع مثلا هيك بتحس انه بتلمسها بشكل يومي. يعني ما في مواضيع محدده، في كتير مواضيع عم تاخذ تفاعل، بس كلها بضمن اطار الحياه اليوميه او الوجع اليومي. وبعتقد كمان في القصص يلي ما لازم نعملها لاطفالنا، لنحن كصحه نفسيه، هولي كمان عم بيكونوا لهم تاثير كبير.
1: جون، حلو دايما بالصحافة أو بالإعلام يعني بيشتغل هيك كونتنت إضافة لهو أكيد دراسته بالجامعة أو الدراسات اللي بيضل يتعلمها على مدى النهار، يعني دايما بيتعلم أكتر لأنه بيبحث عن المعلومة، بيبحث عن الخبر، بيسأل اختصاصية. سو أنت هيك على المستوى الشخصي، شو المعلومات اللي هيك ضفتها على حالك؟ يمكن ما كنت بتفكر أنه أنا بخوص بهيدا المجال، ولكن بسبب الكونتنت اللي عم بتقدمه اليوم صار عندك انفورميشنز عن هذا الموضوع.
0: يعني أنا ما كنت بفكر مثلا، من أول ما بلشت المسيرة الإعلامية ما كنت بفكر أصلا غوص بقصص سياسية أو اقتصادية. فلما تعمقت وأخذت على عاتقي، يعني بنيت منصة اللي هي شباب كسروان، اللي بتهدف إذا بدك عمل تنموي أكتر ما إنه بس إعلام، غصت بهول الكاتيجوريز. واليوم لما أعمل هالريلز وعم إذا عم زيد عم زيد معلوماتي، عم بسط الأرقام لإلي قبل العالم.
1: بتقدر
0: يعني أنا بقول
1: تفهمه
0: دايما إنه
1: بتقدر تفهمه.
0: صحيح، ما بصنع محتوى، انا بجي وما بلحق، يعني كيف ما بصنع محتوى وما بلحق ترند، بجي بشوف اي موضوع فعليا هالناس قادرة تفهمه، وقادر بسط لي بطريقة هيك تمرق عندها او تنطبع عندها. فهول تو كاتيجوريز خلوني انا هلأ زيادة اني فوت بارقام او بمصطلحات ما كنت من قبل هيك فايت فيها.
1: حلو جان، احنا هيك حبينا نتعرف عليك شوي، على الشخص يلي ورا هالصفحة، ومثل ما قلت ورا صفحات ومواقع كبيرة، بس انه كمان اخذت لك محل هيك على السوشيال ميديا تتكون عم بتوصل هيك محتوى هادف، لانه مثل ما قلت انه بهالفقرة بيطلع معنا انفلونسرز اونلاين من كل المجالات، ولكن بحب هيك من وقت لوقت نضوي على الاشخاص يلي عم بيوصلوا محتوى بفيدنا كلبنانيين ومن مختلف الاعمار. بقول لك يعطيك الف عافيه، وان شاء الله هيك دائما بالنجاح والتقدم. كاملين بريمكس، وهلا وصلنا لفقره شوف في دراسات جديده هالاسبوع. من السوشيال ميديا للدراسات الجديدة، خلونا نشوف شو قال العلم هالأسبوع وشو ممكن يغير بعاداتنا اليومية. بداية خبر واعد بمجال الطب، باحثون بجامعة بريطانية اكتشفوا سلالة نادرة من بكتيريا أبو بريس قد تساعد العلماء على فهم كيفية نشوء السرطان وانتشاره، وقد تفتح الباب مستقبلا أمام وسائل جديدة للوقاية والكشف المبكر وحتى العلاج. يعني أبو بريس ممكن يساعدنا مع الكانسر. دراسة تانية، إذا كنتم فاكرين أنه دور الأب بيقتصر على تأمين المصروف والرعاية للعائلة، فالدراسات الجديدة عندها رأي آخر. بتشير أبرز الدراسات وأجددها إلى أنه ثقة الطفل بنفسه وقدرته على ضبط مشاعر وتتأثر بشكل كبير بحضور الأب ومشاركته بحياته اليومية. يعني بدك طفل هيك ثقته بحاله منيح وشخصيته بتجنن، بدك تقعد معه وقت أكتر ويشوفك كيف أنت عم تسيطر على مشاعرك وكيف عم تتعامل مع كل الظروف اليومية. أما للأشخاص يلي بعينوا من تساقط الشعر، بتشير دراسات جديدة إلى أنه النقص بالبروتين قد يكون أحد الأسباب الأساسية، لأنه الجسم بيعطي الأولوية للأعضاء الحيوية وبيأجل تغذية الشعر، لذلك نظام غذائي غني بالبروتين قد يكون خطوة مهمة للحفاظ على صحة الشعر. يعني مش بس عضلات، شعر كمان. إذا كنتوا بتقولوا ما عنا وقت للرياضة، فدراسة طويلة شملت أكثر من 55 ألف شخص وجدت أنه الرقد لمدة 5 دقائق فقط يومياً قد يساهم في خفض خطر الوفاة المبكر، وقد يزيد متوسط العمر المتوقع بحوالي 3 سنوات. يعني 5 minutes per day تعطيك 3 سنين. ومن البحر خبر غذائي، أشارت الأبحاث إلى أنه تناول الأويسترز 2 أسبوعياً بيزود الجسم بكميات كبيرة من الزنك، وهو معدن مهم لدعم المناعة والمساهمة بإنتاج هرمون التستوستيرون، إضافة إلى احتوائه على عناصر غذائية مفيدة للدماغ. هذه كنا منعرفها من نحن وصغار، إنه هلأ الدراسة ثبتتها. وأخيراً انتبهوا لكلامكم مع نفسكم. دراسات بعلم الأعصاب أشارت إلى أنه طريقة حديث الإنسان مع نفسه بشكل يومي قد تؤثر مع الوقت على طريقة عمل الدماغ، لذلك حاولوا تستبدلوا الانتقاد الدائم بكلمات تشجيع ودعم. ومنختم مع خبر بيبعث الأمل. الأمم المتحدة أعلنت أنه طبقة الأوزون عم تتعايف بوتيرة أسرع من المتوقع، وإذا استمرت الجهود العالمية الحالية فمن المتوقع أنه تعود إلى مستويات قريبة من الطبيعية بين عامي 2040 و 2066. عايشونا.

0: هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. شفنا أخبار، ترندات، دراسات، بعضها ضحكنا، بعضها فجأنا، وبعضها خلينا نفكر. لكن بالنهاية الحياة مش بعدد الأيام يلي منعيشها، بل بعدد اللحظات يلي منترك فيها أثر جميل. كلمة حلوة، موقف شجاع، ابتسامة، أو حتى 5 دقايق من وقتنا لأنفسنا أو ليلي منحبون ممكن يغيروا نهار كامل، ويمكن عمر وحياة كاملة. خلوا حياتكم مليانة أمل، فضول، محبة، لأن أجمل استثمار بالحياة هو الإنسان. كانت معكم ريم، وكنا بريمكس على لبنان الحر.
1: ريمكس،
0: Let's mix with ريم.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك وتطمن، انت منك وحدك، لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك، وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك، وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

دايما لبنان الحر بتبدا مشوارها الطويل بالقديس الالهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تؤدي رسالتها على اكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمه الصادقه لقلوب المستمعين. شاركونا القديس واعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين ايدين الرب.

0: شهيد اليوم.
1: عبدو جان خاطر، كميل وديع زايد، محمد أحمد القاضي، نيكولا نحاس، جورج فارس إبراهيم، جوزيف إسحية سلوم، نعيم ميشيل أشوع، جيل شليطة، جورج جميل سكر، توني أنطوان سكر.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: أخوتي المؤمنين، نشترك سوا بالقداس الإلهي يلي منقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا وشهدائنا الأبرار، وخصوصا يلي توفوا مثل هاليوم.

سفر أعمال الرسل. يا أخوتي، أقلعنا من ميليتوس وسرنا سيرا مستقيما إلى جزيرة كوش، وفي الغد إلى جزيرة رودوس، ومنها إلى باترا، ووجدنا سفينة عابرة إلى فينيقيا، فصعدنا إليها وأقلعنا. ولما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا وتابعنا باتجاه سوريا، ونزلنا في صور حيث كان على السفينة أن تفرغ حمولتها، ووجدنا التلاميذ هناك فأقمنا عندهم 7 أيام. وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح ألا يصعد إلى أورشليم. ولما قضينا تلك الأيام خرجنا وسرنا، وكان التلاميذ كلهم مع النساء والأولاد يشيعوننا إلى خارج المدينة، فجثونا على الشاطئ وصلينا، ثم ودعنا بعضنا بعضا، فركبنا نحن السفينة وعادهم إلى بيوتهم. ومن سورة وصلنا إلى نهاية الرحلة إلى بوتوليمايس، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا. وفي الغد خرجنا فذهبنا إلى قيصرية، ودخلنا بيت المبشر فيليبوس أحد السبعة وأقمنا عنده. وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا، وأقمنا عنده 10 أيام. فنزل من اليهودية نبي اسمه أغابوس، وجاء إلينا فنزع حزام بولس وقيد به يديه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس، إن صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين. ولما سمعنا ذلك أخذنا نتوسل إليه نحن والإخوة في قيصرية ألا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس: ما بالكم تبكون وتحطمون قلبي؟ فأنا مستعد لا للقيود فحسب، بل للموت في أورشليم في سبيل اسم الرب يسوع. ولما لم يقتنع سكتنا وقلنا: لتكن مشيئة الرب.

0: اذكروا كلمة الله الحي.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع: الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات في وجه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تدعون الداخلين يدخلون. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتحولوا وثنيا واحدا إلى ديانتكم، ومتى صار يهوديا تحولونه ابن جهنم ضعف ما أنتم عليه حقا والأمان لجميعكم.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين. صبحية جديدة بترفقنا من هلأ لغاية الساعة 7:15 ضمن وقلنا بونجور.

أصدقائي، إن أردنا السعادة في هذه الحياة فلنقلع من نفوسنا جذور الخطيئة وحب الذات. إن تأملنا بكلمة الرب لوجدنا أن مواهبنا ليست من عمل أيدينا، إنما هي عطية مجانية من الله. لذلك علينا أن نقابل هبة الله بالشكر لا بالافتخار.

رجل لحكيم: ما رأيت صادقا. فقال له: لو كنت صادقا لعرفت الصادقين.

صديقي، إذا وقعت في مشكلة ولم تجد لها حلاً، تذكر كم عدد المشاكل التي مرت بك وأخرجك الله منها. حينها ستعلم أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الأخرى. فلا تؤذي نفسك بقسوتك، ولا تؤذي نفسك بطيبتك، فكن معتدلا بينهما.

إذا آلمك كلام البشر فلا تؤلم نفسك أنت أيضاً بكثرة التفكير لماذا قالوا ولماذا فعلوا. ثق بربك ثم بنفسك، طالما هم بشر فليس لديهم سوى ألسنتهم ولا يملكون نفعاً ولا ضراً، فلا تعطي الأمر أكبر من حجمه وتمتع بالحياة. ظروفك الخاصة لك وحدك، وأدبك في الكلام حق للجميع، فلا تخلط مشاكلك وظروفك النفسية بتعاملك مع الآخرين.

الاستشارة هي فن استخدام العقول، فبدلاً من أن تفكر بعقل واحد يمكنك أن تفكر بعدة عقول، فلا تتردد في استشارة من تثق بهم. بعض الرجال يصنعون نقوداً مزيفة، وبعض النقود تصنع رجالاً مزيفين.

عقول بعض البشر مثل الماء، دائما تبحث عن الأماكن المنخفضة لتنحدر إليها.

صديقي، الكرم هو أن تعطي أكثر من استطاعتك، وعزة النفس أن تأخذ أقل مما تحتاج. إن المجتمع الذي لا يعاني من الفقر الشديد ولا يعاني من الثروات الطائلة سيكون لديه دائما كل المبادئ النبيلة. التفكير هو التحدث والنقاش عن النفس مع نفسها.

وفي الختام صديقي المستمع، الأطفال يحتاجون إلى القدوة لا إلى الانتقاد. لهون مستمعينا بنكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بدي أتمنى للجميع يوم مبارك. ما تنسوا النشرة الصباحية الأولى بموعدها 7:15 ودايما عبر لبنان الحر.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90، شاورما دجاج الكيلو $5.40.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: بري أي مرونة أو إيجابية تجاه المسار التفاوضي القائم محصورة بأولوية تحقيق الهدف الأساس. خامنئي وشرطه الأول لمذكرة التفاهم مع واشنطن، ونتنياهو قدرة حزب الله على ترهيب حكومته تضاءلت بشدة. الشرع لتطبيق الطائف، ولسنا بصدد أي تدخل عسكري في لبنان. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. عمليا لا تغيير في صورة المواقف التي تسبق جولة التفاوض اللبناني الإسرائيلي المباشر في روما في الرابع من الشهر المقبل، باستثناء بعض التقلبات للرئيس نبيه بري وقول إيراني مسموم لحزب الله إنه لم يبقى أمام الأحرار في العالم سبيل سوى المقاومة، فيما طهران نفسها مع تعليق العمليات الأمريكية ضدها وتبادل الرسائل والمفاوضات مع واشنطن من أجل إعادة فتح مضيق هرمز.
1: فقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري متانة علاقته برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، مشددا على أهمية توفير ضمانات إقليمية ودولية تجمع السعودية والولايات المتحدة وإيران للحفاظ على الاستقرار اللبناني، لكنه شدد أيضا على أنه لم يتخلى عن ثوابته، معتبرا أن المسار الوحيد المقبول وما نريده أمس واليوم وغدا هو تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
0: أضاف بري أنه لا يزال متمسكا برفض أي تفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل، وبالموقف الذي سبق أن عبر عنه من اتفاق الإطار والذي وصفه سابقا بأنه أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار، مكررا أنه لا يبدي تفاؤلا بإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية.
1: ورأى رئيس المجلس أن ما يحصل في سياق المناطق التجريبية يؤكد مخاوفنا، وأن أي مواقف صدرت عنه تم تفسيرها على أنها تنطوي على مرونة أو إيجابية تجاه المسار التفاوضي القائم، مرتبطة حصرا بأولوية تحقيق الهدف الأساسي الذي يطالب به منذ اليوم الأول والمتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم. أما ما عدا ذلك فلا يعني أي تبدل في موقفه المبدئي الرافض تحويل هذه المرحلة إلى مدخل لتفاوض سياسي مباشر مع إسرائيل أو إلى مسار يتجاوز الثوابت اللبنانية التي سبق أن أكدها مرارا.
0: أمريكيا تحدث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس عن تعهدات بلاده.
2: كان المضمون إيجابي جدا، كانت نتائج الزيارة واللقاء في المكتب البيضاوي إيجابي جدا، وكان تتمحور لثلاث عناوين. أول نتيجة لهذا اللقاء المثمر كانت موضوع الطيران، في عنوانين بعد كبار صرح عنهم الرئيس ترامب وأيضا طبعا صرح عنهم الوزير روبيو أكثر من مرة. الموضوع الأول والأساسي والأهم هو موضوع الجيش. مثل ما قال الرئيس ترامب، نحن مستعدين لدعم الجيش اللبناني ودعم الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية. طبعا هذا كان المحور الأساسي للزيارة وللقاء، وهو المحور الأساسي اللي وزير ماركو روبيو بيتابعه شخصيا بشكل شبه يومي. الحقيقة رح يكون في هناك خطوات يعلن عنها تباعا، حتى شفنا أنه مبارح خلال عشاء السنوي لمراسلين البيت الأبيض كان هناك تصريح لوزير الدفاع بيت هيكسيث بهذا الاتجاه، وأكد على دعم الجيش اللبناني والاستمرار بدعمه، بس مش فقط الاستمرار مثل ما كان الدعم بالماضي، ولكن طبعا سوف يكون هناك دعم مختلف عن الماضي. إن شاء الله يكون في هناك دعم نوعي أكثر قادم إن شاء الله.
1: وعن إعلان مرتقب عن مؤتمر اقتصادي لدعم لبنان أجاب:
2: هذا كان المحور الثالث للقاء، وكان هناك طبعا كلام عن هذا الموضوع. حتى أيضا إذا منشوف بنص الإطار الثلاثي هناك فقرة تتعلق بهذا الموضوع، يعني بموضوع إعادة البناء ودعم الاقتصاد ودعم الدولة بشكل عام، بالإضافة لموضوع العسكري. الولايات المتحدة مثل ما تعهدت في هذا الإطار سوف تسعى لا شك لتسهيل الاستثمارات، وإن شاء الله يعني طبعا التفاصيل سوف يعلن عنها سفيرنا يعني سعادة السفير ميشيل عيسى بما يتعلق بموضوع مؤتمر ممكن يكون قريب، مؤتمر اقتصادي لتشجيع وحث المستثمرين والشركات الأمريكية بالعودة إلى لبنان والاستثمار. طبعا التفاصيل سوف يعلن عنها سعادة سفير ميشيل عيسى، ولكن هذا موضوع ملحوظ بنص الإطار الثلاثي وتكلم عنه الرئيس ترامب، يعني أنا اللي بقدر أقوله أنه رئيس ترامب يشجع اليوم الشركات الأمريكية والمستثمرين الأمريكيين بالعودة إلى لبنان واستثمار في لبنان بقطاعات مختلفة.
0: في الغضون وجه المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي رسالة إلى حزب الله أكد فيها أن طهران كانت وضعت إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان شرطا أساسيا لمذكرة التفاهم مع واشنطن التي وقعت إلكترونيا الشهر الماضي قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب في الثامن من الحالي إنهاء وقف النار.
1: وأكد مجتبى في الرسالة أن ما وصفه بالجهاد والمقاومة هما الخيار لمواجهة الولايات المتحدة، مشيدا بصمود الحزب ومشيرا إلى أنه يقف صخرة صلبة في وجه إسرائيل على حد تعبيره.
0: وكان حزب الله أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني يقدم فيها البيعة، وجاء فيها نعاهدكم على المضي قدما في طريق ذات الكرامة ممهدين وصابرين، وكما كنا مع الولي الشهيد سنكون معكم على ما ورد في الرسالة.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رأى أن مجرد طرح اتفاق لبنان تقدم كبير، فهو يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب الحكومة اللبنانية تضاءلت بشدة،
0: وقال سنرى ما ستؤول إليه الأمور في شأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها. وقد أبلغ نتنياهو وزراء حكومته أنه سيرفض طلب الولايات المتحدة بالانسحاب من غزة ولبنان وسوريا.
1: الرئيس السوري أحمد الشرع شدد على أن معالجة الأزمة اللبنانية لا تقتصر على المقاربة الأمنية، وإنما تتطلب حلا شاملا يعالج مختلف أبعادها.
3: لبنان كلها حدود البرية مع سوريا، يعني فما يصيب لبنان يصيب سوريا، يعني والأثر الذي أصاب سوريا أيضا خلال 14 عام أثر بشكل سلبي على الوضع اللبناني. فهناك ارتباط في المصالح الاستراتيجية ما بين لبنان وسوريا شئنا أم أبينا، فهذه المصالح تتأثر بشكل كبير بحالة أي فوضى تصيب لبنان في الداخل. فهي دائما بين خيارين، إما أن يكون هناك احتلال إسرائيلي لها أو يكون هناك حرب أهلية داخل لبنان. نحاول أن نبحث مع الحكومة اللبنانية عن جملة من الحلول التي قد تذهب بلبنان إلى بر الأمان، وأن تستفيد لبنان من حالة النهضة السورية الحاصلة حاليا وحالة الأقبال على سوريا بأن تكون هي جزء من هذا الإصلاح الشامل الذي يحصل في المنطقة. بالتالي نحن لدينا تخوف كبير من انفجار الوضع في داخل لبناني، لأن هذا سينعكس علينا بشكل سلبي. وأيضا فكرة بقاء أناس يعني يحملون السلاح خارج سلطة الدولة جربت خلال 30 سنة 40 سنة الماضية في المنطقة في دول متعددة، وأظهرت نتائج سلبية وكارثية كبيرة على المنطقة. فنحن مع دعم سلطة الدولة ومركزية الدولة، وأن يكون الدولة هي التي تحتكر تطبيق القانون وهي التي تحتكر السلاح أيضا في آلية تنفيذ القوانين النافذة وتحتكر قرار السلم والحرب. لكن ماذا يعني أن يكون هناك جهة تحمل السلاح داخل سلطة الدولة؟ مثلا حزب الله لا يخفى لأحد أنه شارك خلال 14 سنة شارك النظام في حربه الهمجية على الشعب السوري وتسبب في تهجير وقتل عدد كبير من الناس، وإلى اليوم يحمل السلاح وينتشر على الحدود السورية اللبنانية. ما معنى أن يكون هو خارج سلطة الدولة عندما يدخل إلى سوريا ثم يذهب إلى لبنان ويصبح جزء من الدولة اللبنانية؟ فبالتالي نحن نحتاج إلى حلول واقعية وعملية، حتى لو صبرنا عليها، حتى لو تمهلنا في اتخاذ الخطوات والإجراءات النافعة، بحيث يكون هناك حل جذري وفعلي لكل هذه المشكلات. والحل يجب أن يكون شامل في قطاعات اقتصادية وفي قطاعات سياسية وفي قطاعات خدمية، ليس كل حلول أمنية وعسكرية. يعني
0: الرئيس الشرع وعن أي تدخل في لبنان أجاب:
3: كل ما يجري الحديث عنه تحاول الدولة السورية تمكين الدولة اللبنانية من الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها. يجب أن تضمن سوريا أن لا يحصل هناك خلل كبير في لبنان بما ينعكس كواقع سلبي ينتقل إلى الواقع السوري، وبنفس الوقت نساعد الدولة اللبنانية في تمكين قواها التنفيذية، تمكين القانون، تنفيذ اتفاق الطائف الذي وقعت عليه جميع الأطراف، الذي هو يعتبر وثيقة كدستور مرجعي للدولة اللبنانية، وفيه ينص بشكل واضح على حصر السلاح بيد الدولة، على تقسيم الطائف السياسي وما إلى ذلك. يعني هو وثيقة شاملة وكان فيها مراحل مؤقتة وفيها مراحل دائما، نجحت نجاح جزئي وفشل الجزء الآخر. نحن لسنا بوارد التدخلات العسكرية، وإنما نحاول أن نساعد لبنان. سوريا لديها عدة أوراق، فنحن نقدمها إلى الدولة اللبنانية وتصرف فيها ما تشاء.
1: عربيا، بحث وزير الدولة القطري محمد الخليفي مع مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان في مستجدات لبنان، ولا سيما دعم الحكومة في معالجة ملف النازحين وتهيئة عودتهم الكريمة.
0: وأعربا عن ارتياحهما لخطوات الدولة اللبنانية لتعزيز مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
1: حزب الله وعبر النائب علي فياض اعتبر أن المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها لن يحقق الانسحاب الإسرائيلي.
4: وبعد الجولة الأخيرة وبعد زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية إلى واشنطن، هل فهمنا هذه السلطة ماذا حققت لغاية اللحظة؟ خليها تحكينا عن إنجاز واحد يمكن أن نتحدث عنه أنجزه هذا المسار.
0: جنوبا، ندد الجيش بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق جنوبية عدة.
1: واعتبر في بيان أصدره أن استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب.
0: الجيش اتهم القوات الإسرائيلية بأنها قامت بإطلاق النار قرب نقاط تمركز للجيش في كفر تبنيت والنبطية الفوق وزوطة الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهماته، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يستمر في مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوطة الغربية وينفذ مهماته في البلدة حفاظا على سلامة المواطنين وفي منطقة فرون وصريفة.
1: في جديد الميدان، سلسلة تفجيرات إسرائيلية في محيط كفر تبنيت، الطيري وبلدة عيناسة.
0: ورصد صباحا قصف صباحي على علي الطاهر.
1: عين على العالم. بعد قرار الرئيس دونالد ترامب وقف العمليات العسكرية ضد إيران بعد 13 يوما من القصف المستمر بشكل يومي، نشر على حسابه في منصة تروث سوشيال صورا بالذكاء الصناعي تحاكي شن غارات على إيران وجزيرة خارك.
0: رئيس الوزراء الإيراني بنيامين نتنياهو أكد أن الحرب على إيران ستنتهي عندما يسقط نظامها أو يتم إضعافه، ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي.
1: ونقل عن مسؤول إقليمي أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف النار المؤقت، مشيرا إلى أن هناك حلا وسطا يتم التفاوض عليه حاليا ويتمحور حول السماح لطهران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن.
0: في الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوسطاء وبينهم باكستان وقطر ينقلون الرسائل بين الأطراف، متحدثا عن تبادل لها مع واشنطن، ولافتا إلى أن الوسطاء يقومون بمهمتهم.
1: أضاف أنه لا يمكن أن نسمح بتحويل هرمز إلى أداة بأيدي المعتدين للإضرار بأمننا القومي، وإنه لا أو إنه كان على الأمريكيين إتاحة وصولنا إلى أصول أموالنا المجمدة، لكنهم لم يفوا بالتزاماتهم.
0: وسط هذه الأجواء، ذكرت بيانات تتبع حركة الملاحة أن أقل من 10 سفن محملة بالسلع عبرت المضيق بشكل يومي في عطلة نهاية الأسبوع.
1: وعلى خلفية تعليق الهجمات الأمريكية على إيران، شهدت أسعار النفط هبوطا بنسبة 4%.
5: أخبار الرياضة.
1: فاز فريق الرياضي على فريق الحكمة بنتيجة 87-85 بالمنارة، وتقدم 2-1 بنهائي بطولة لبنان لكرة السلة.
0: ورح تنتقل المواجهة الرابعة لغزير، بحيث رح يحاول الحكمة معادلة السلسلة، بينما بيسعى الرياضي للاقتراب خطوة إضافية من اللقب.
1: عالميا، النجم الإسباني الشاب لامين يامال 19 سنة جوهرة برشلونة، يلي توج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم عام 2026، صار محط أنظار الصحافة الإسبانية والعالمية، مش بسبب موهبته الكروية وأدائه الفني على أرض الملعب، ولكن لأمور أخرى من بين نشاطاته التجارية وعقود الرعاية الخاصة فيه وهو بسن مبكرة، يلي أسمر عن ثروة كبيرة.
0: وذكر موقع سيلبريتي نتورث الأمريكي المتخصص بإدارات ثروات المشاهير ورجال الأعمال والرياضيين والفنانين حول العالم، أنه صافي ثروة لامين يامال تقدر حاليا ب 15 مليون دولار، وبالنظر لصغر سنه مقارنة بموهبته، توقع الموقع كمان أنه يصير بالمستقبل أحد أعلى اللاعبين أجرا ربما بتاريخ كرة القدم.
1: من جانبها أكدت مجلة هيلو الأمريكية أن العائدات المالية ليامال قفزت بشكل غير مسبوق بعد توقيع العقد الجديد مع برشلونة بصيف 2025.
0: وكان لامين بيتقاضى بموجب العقد القديم راتب سنوي بيبلغ 1.82 مليون دولار، ارتفع بالعقد الجديد الممتد لست سنين ل 18 مليون قبل الضرائب، وهو رقم قابل للزيادة تصاعديا بناء على حوافز الأداء والبطولات.
1: ووضع الراتب الجديد لامين يامال بالمركز العاشر بقائمة مجلة فوربس لأعلى لاعبي كرة القدم أجورا بالعالم.
5: بعيدا من السياسة،
0: أعلنت شرطة مدينة سياتل الأمريكية وقوع حادث إطلاق نار داخل مركز سياتل سنتر، ما أسفر عن سقوط قتيلين وخمسة جرحى. الحادث وقع أثناء فعاليات مهرجان يعتبر وجهة رئيسية تضم مئات البائعين المحليين وعروضا موسيقية حية.
1: ومن القتل إلى الحرائق، ففي حين تحاول فرنسا وإسبانيا السيطرة على الحرائق التي أجبرت مئات الآلاف على الفرار، اقتربت حرائق الغابات من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية القديمة الواقعة في قلب مناطق كروم العنب.
0: ففي فرنسا اجتاحت الحرائق شبه جزيرة كاب فيري على ساحل المحيط الأطلسي، وهي وجهة سياحية شهيرة، وانتشرت عبر المناطق المحيطة بمدينة بوردو، حيث يسعى رجال الإطفاء جاهدين لمنع النيران من الوصول إلى عاصمة المنطقة. وأفيد بأن الحريق بات على بعد نحو 15 كيلومترا من المدخل الرئيس لبوردو.
1: وقد أجلت السلطات المختصة نحو 220 ألف شخص في فرنسا وأكثر من 75 ألفا في إسبانيا من منازلهم، وأمرت نحو 30 ألفا بالاحتماء في أماكنهم.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: اعتبارا من بكرة يتوقع أنه تتأثر المنطقة تدريجا بكتل هوائية حارة نسبيا، وبتتخطى درجات الحرارة معدلاتها خصوصا على الجبال وبالداخل، وبيبقى تأثيرها حتى نهاية الأسبوع. اليوم الحرارة على الساحل من 23 إلى 32 درجة، بالجبال من 15 إلى 26 درجة، وبالبقاع من 19 إلى 35 درجة. بكرة الحرارة على الساحل من 24 إلى 32 درجة، بالجبال من 17 إلى 28 درجة، وبالبقاع من 20 إلى 37 درجة. كان في الجولة الصباحية الأولى ثلاثة عناوين. بري يمرون أو إيجابية تجاه المسار التفاوضي القائم، محصورة بأولوية تحقيق الهدف الأساس. خامنئي وشرطه الأول لمذكرة التفاهم مع واشنطن، ونتنياهو قدرة حزب الله على ترهيب حكومته تضاءلت بشدة. الشرع لتطبيق الطائف، ولسنا بصدد أي تدخل عسكري في لبنان. نفذ النشر مارون بشعلاني نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: عن شو موضوعنا؟ موضوعنا منه كيميائي، إنما المادة اسمها الكيميائي بولي إيتيلين غليكول أو غلايكولز. عم نحكي عن مجموعة من المركبات الكيميائية، البعض بالعالم بيحملن مسؤولية بإطار السرطان، والبعض الآخر بيحملن مسؤولية تعطيل الخصوبة. حاك تعرف إنه هالمادة تستخدم بأكثر من مجال. فينا نحكي أنا وياكم ونقول بأدوية لعلاج الإمساك خصوصاً، وفينا نقول كتير عن مستحضرات التجميل يلي بتعتمد هالمواد، لأنه بيساعدوا بترطيب البشرة ومهمين كمان للشعر وبمعجون الأسنان، وكمان موجودين ببعض الصناعات الغذائية. المهم نقول أنه بشكل عام البي إي جي ما بتضر، إلا أنه البعض عندهم حساسيات عليها. بس الأهم نقول أنه البي إي جي منا مضرة بإطار السرطان، يعني بريئة حتى إشعار آخر.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يونيفيل وإنهاء الحرب وسلام إلى بغداد لإنقاذ الكهرباء. صحيفة الجمهورية عنونت دعم فاتيكاني لخطوات عون. الأنباء الكويتية عون يطلع ماكرون على نتائج محادثاته مع ترامب. الرأي الكويتية عنونت الشرع لن نتدخل عسكريا في لبنان وأي فوضى فيه تنعكس مباشرة على سوريا. أما الجريدة الكويتية فعنونت زحمة مقترحات دولية لسحب سلاح حزب الله تسبق مفاوضات روما. وآخر الصحف العربية الشرق الأوسط، الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بعرقلة انتشاره في الجنوب عبر مواصلة اعتداءاتها.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: البداية مع أسرار النهار، سجل غياب الرئيس نبيه بري أو ممثل عنه في الاحتفال بتطويب بطريرك لبنان الكبير إلياس الحويك في الديمان، فيما حضر رئيسا الجمهورية والحكومة، واعتبر متابعون أن الغياب إنما يمثل موقفا سياسيا شيعيا ويجعل رئاسة مجلس النواب أسيرة مذهب رئيسها لا عابرة للطوائف، خصوصا أن المحتفى بتطويبه هو الذي ساهم في قيام دولة لبنان بحدودها التي يدافع عنها بري. لفت في عظة البطريرك الراعي في احتفال تطويب البطريرك الحويك أنه بدأ كلمته بالشق السياسي على غير عادة ومن بوابة الترحيب برئيس الجمهورية، ليؤكد على اتفاق الإطار ويشيد بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن. سجل في البروتوكول الذي اعتمد في حفل التطويب جلوس جبران باسيل وسليمان فرنجي جنبا إلى جنب. ودائما في أسرار النهار، ينقل أن معدل التحويلات من اللبنانيين المقيمين في الخليج إلى لبنان انخفض إلى النصف نتيجة الظروف التي تسود معظم دول مجلس التعاون الخليجي ماليا واقتصاديا. إلى اللواء، هامسون يتناول كواليس اللقاءات الدبلوماسية، الترتيبات الأمنية أو التحركات السياسية الخارجية غير المعلنة. يركز على الخلافات الداخلية بين القوى السياسية، العتب المتبادل أو التباين في المواقف خلف الأبواب المغلقة. إلى نداء الوطن، بعد الإعلان الصريح من قبل ترامب وعون عن تأييد بري لمسار مفاوضات واشنطن، بدأ الحديث على مستوى الصف الثاني في حزب الله عما يسمونه طعنة نجلاء أصابت قلب الحزب. استغربت فعالية جنوبية انشغال قيادات حزب الله بمعارك وهمية تحت عنوان مناصرة أبواق تابعة لهم، بينما يغيبون كليا عن الحضور في مواكبة الناس الذين عادوا إلى قراهم ولم يجدوا سقفا يأويهم. تحول أحد مقاهي الحمراء إلى ملتقى لشخصيات في مواقع رسمية متنوعة مع حضور لأمنيين من حزب الله. إلى أسرار الجمهورية، بدأت جهات حزبية إعداد خطاب سياسي جديد يميز بين الاعتراض على بعض بنود صيغة الإطار ورفض مبدأ التفاوض بعدما تبين لها أن المزاج الشعبي يميل إلى إنهاء الحرب. ردت مسؤولة أممية في خلال جلسة مع خبراء على سؤال حول المساعدات للبنان بأن المسؤولين اللبنانيين يستمرون بطلب هذه المساعدات وتنويع الحاجات، وكأن لبنان فقير مثل شعوب ودول الجوار، لكن بعد نهاية الاجتماعات يستضيفون زوار السياسيين الأجانب في أفخم المطاعم والأوتيلات وبفواتير لا يحلمون بها في دولهم. أيضا في أسرار الجمهورية، طلبت جهة سياسية عدم تحويل الانتشار العسكري جنوبا إلى مادة للاستثمار الحزبي. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل مارون بشعلاني على إخراجه، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
1: لبنان الحر، أكثر من إذاعة.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق أمتى بيكون طبيعي وأمتى بيكون اضطراب نفسي؟ القلق هو أحد أكثر الانفعالات الإنسانية الطبيعية، هو بالأساس آلية دفاعية خلقها الله تيحمينا من الأخطار. لما الإنسان بيشعر بوجود تهديد بيصير عنده ستيميليشن للجهاز العصبي اللا إرادي، بيزيد عنده هرمون الأدرينالين والكورتيزول، وبيزيد الانتباه، بيزيد دقات قلبه، وبيتهيأ الجسم بيتحضر للمواجهة أو الهروب. القلق بحد ذاته منه مرض، هو وظيفة بيولوجية ضرورية للبقاء. حسب دليل التشخيص الإحصائي للاضطرابات النفسية DSM-5، بيتحول القلق لاضطراب لما يصير مفرط، لما يكون مستمر، لما ما يتناسب مع المواقف، لما يأثر بالأداء الاجتماعي أو المهني أو الدراسي، وبيستمر لمعظم أيام وبيستمر لفترة طويلة لا تقل عن 6 أشهر. هون منحكي عن General Anxiety Disorder أو اضطراب القلق العام.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: خبر السابعة والربع.
1: قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية مجموعة من الحلول التي قد تساعد لبنان على تجاوز أزماته والاستفادة من مرحلة النهوض التي تشهدها سوريا، محذرا من أن أي انفجار للأوضاع في لبنان ستكون له انعكاسات سلبية مباشرة على سوريا. وإذ شدد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف ودعمه احتكار الدولة قرار السلم والحرب وتطبيق القوانين، أكد الشرع أن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية سيترك آثارا خطيرة على المنطقة. أضاف أن حزب الله شارك إلى جانب النظام المخلوع في الحرب على السوريين طوال 14 عاما، ما تسبب في عمليات قتل وتهجير واسعة، وما زال يحتفظ بالسلاح وينتشر على الحدود السورية اللبنانية. في المقابل أكد الرئيس السوري أن بلاده ليست بصدد أي تدخل عسكري في لبنان، وإنما تسعى إلى تمكين الدولة اللبنانية من الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن دمشق تمتلك أوراقا يمكن أن تقدمها للدولة اللبنانية للتعامل معها بما تراه مناسبا.
0: لبنان الحر أكثر من

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عن شو موضوعنا؟ موضوعنا منه كيميائي، إنما المادة اسمها الكيميائي بولي إيتيلين غليكول أو غلايكولز. عم نحكي عن مجموعة من المركبات الكيميائية البعض بالعالم بيحملون مسؤولية بإطار السرطان، والبعض الآخر بيحملون مسؤولية تعطيل الخصوبة. حاك تعرف إنه هالمادة تستخدم بأكثر من مجال. فينا نحكي أنا وياكم ونقول بأدوية لعلاج الإمساك خصوصاً، وفينا نقول كتير عن مستحضرات التجميل يلي بتعتمد هالمواد لأنه بيساعدوا بترطيب البشرة، ومهمين كمان للشعر وبمعجون الأسنان، وكمان موجودين ببعض الصناعات الغذائية. المهم نقول أنه بشكل عام PEG ما بتضر، إلا أنه البعض عندهم حساسيات عليها. بس الأهم نقول أنه PEG منا مضرة بإطار السرطان، يعني بريئة حتى إشعار آخر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: بري علاقة متينة بعون ولا تبدل في رفض للتفاوض المباشر. خبنائي ردا على مبايعة حزب الله له: الثبات على طريق المقاومة يورث النصر الإلهي الموعود. نتنياهو: سنرى ما ستؤول إليه الأمور في شأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها. الشرع: لسنا بصدد أي تدخل عسكري في لبنان لتنفيذ الطائف، وندعم احتكار الدولة قرار السلم والحرب وتطبيق القانون. صور لترامب بالذكاء الاصطناعي عن غارات على إيران وجزيرة خرق. لامين جمال العاشر في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجورا في العالم. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة وإكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. عشية الرابع من آب المقبل، الموعد المقرر مبدئيا لمواصلة التفاوض اللبناني الإسرائيلي المباشر في جولة سابعة تعقد للمرة الثانية أيضا في مبنى السفارة اللبنانية في روما، لم يتبدل أي شيء في المشهد السياسي الداخلي باستثناء بعض المواقف للرئيس نبيه بري الذي يعتمد سياسة ضرب على الحافر وضرب على المسمار كما يقال بالعامية. فبعد تصريحه الإيجابي الأخير إلى حد ما عن المسار التفاوضي، أكد اليوم ألا تبدل في موقفه المبدئي الرافض تحويل المرحلة الحالية إلى مدخل لتفاوض سياسي مباشر مع إسرائيل، مضيفا إلى رفضه وفي الوقت نفسه مسحة تفاؤلية بقوله إن أي مرونة أو إيجابية تجاه المسار التفاوضي القائم مرتبطة حصرا بأولوية تحقيق الهدف الأساس الذي يطالب به منذ اليوم الأول. أما حزب الله فقد أتته جرعة منشطات إيرانية زائفة بل مسمومة، مع قول مجتبى خامنئي في رسالة ردا على مبايعة الحزب له إن إيران كانت وضعت إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان شرطا أساسيا لمذكرة التفاهم مع واشنطن.
1: فقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري متانة علاقته برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، مشددا على أهمية توفير ضمانات إقليمية ودولية تجمع السعودية والولايات المتحدة وإيران للحفاظ على الاستقرار اللبناني، لكنه شدد أيضا على أنه لم يتخلى عن ثوابته، معتبرا أن المسار الوحيد المقبول وما نريده أمس واليوم وغدا هو تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
0: أضاف بري أنه لا يزال متمسكا برفض أي تفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل، وبالموقف الذي سبق أن عبر عنه من اتفاق الإطار والذي وصفه سابقا بأنه أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار، مكررا أنه لا يبدي تفاؤلا بإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية.
1: ورأى رئيس المجلس أن ما يحصل في سياق المناطق التجريبية يؤكد مخاوفه، وأن أي مواقف صدرت عنه تم تفسيرها على أنها تنطوي على مرونة أو إيجابية تجاه المسار التفاوضي القائم مرتبطة حصرا بأولوية تحقيق الهدف الأساسي الذي يطالب به منذ اليوم الأول، والمتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم. أما ما عدا ذلك فلا يعني أي تبدل في موقفه المبدئي الرافض تحويل هذه المرحلة إلى مدخل لتفاوض سياسي مباشر مع إسرائيل أو إلى مسار يتجاوز الثوابت اللبنانية التي سبق أن أكدها مرارا.
0: أمريكيا تحدث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس عن تعهدات بلاده وعن زيارة الرئيس عون واشنطن.
2: كان المضمون إيجابي جدا، كانت نتائج الزيارة واللقاء في المكتب البيضاوي إيجابي جدا، وكان تتمحور لثلاث عناوين. أول نتيجة لهذا اللقاء المثمر كانت موضوع الطيران، في عنوانين بعد كبار صرح عنهم الرئيس ترامب وأيضا طبعا صرح عنهم الوزير روبيو أكثر من مرة. الموضوع الأول والأساسي والأهم هو موضوع الجيش. مثل ما قال الرئيس ترامب، نحن مستعدين لدعم الجيش اللبناني ودعم الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية. طبعا هذا كان المحور الأساسي للزيارة وللقاء، وهو المحور الأساسي اللي وزير ماركو روبيو بيتابعه شخصيا بشكل شبه يومي. الحقيقة رح يكون في هناك خطوات يعلن عنها تباعا، حتى شفنا أنه مبارح خلال عشاء السنوي لمراسلين البيت الأبيض كان هناك تصريح لوزير الدفاع بيت هيكسل بهذا الاتجاه، وأكد على دعم الجيش اللبناني والاستمرار بدعمه، بس مش فقط الاستمرار مثل ما كان الدعم بالماضي، ولكن طبعا سوف يكون هناك دعم مختلف عن الماضي. إن شاء الله يكون في هناك دعم نوعي أكثر قادم إن شاء الله.
1: في الغضون وجه وعن إعلان مرتقب عن مؤتمر اقتصادي لدعم لبنان أجاب بولس.
2: هذا كان المحور الثالث للقاء، وكان هناك طبعا كلام عن هذا الموضوع. حتى أيضا إذا منشوف بنص الإطار الثلاثي هناك فقرة تتعلق بهذا الموضوع، يعني بموضوع إعادة البناء ودعم الاقتصاد ودعم الدولة بشكل عام بالإضافة لموضوع العسكري. الولايات المتحدة مثل ما تعهدت في هذا الإطار سوف تسعى لا شك لتسهيل الاستثمارات وإن شاء الله يعني طبعا التفاصيل سوف يعلن عنها سفيرنا يعني سعادة السفير ميشيل عيسى بما يتعلق بموضوع مؤتمر ممكن يكون قريب، مؤتمر اقتصادي لتشجيع وحث المستثمرين والشركات الأمريكية بالعودة إلى لبنان والاستثمار. طبعا التفاصيل سوف يعلن عنها سعادة سفير ميشيل عيسى، ولكن هذا موضوع ملحوظ بنص الإطار الثلاثي وتكلم عنه الرئيس ترامب. يعني أنا اللي بقدر أقول أنه الرئيس ترامب يشجع اليوم الشركات الأمريكية والمستثمرين الأمريكيين بالعودة إلى لبنان واستثمار في لبنان بقطاعات مختلفة.
0: في الغضون وجه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي رسالة إلى حزب الله أكد فيها أن طهران كانت وضعت إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان شرطا أساسيا لمذكرة التفاهم مع واشنطن التي وقعت إلكترونيا الشهر الماضي قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب في الثامن من الحالي إنهاء وقف النار.
1: وأكد مجتبى في الرسالة أن ما وصفه بالجهاد والمقاومة هما الخيار لمواجهة الولايات المتحدة، مشيدا بصمود الحزب ومشيرا إلى أنه يقف صخرة صلبة في وجه إسرائيل على حد تعبيره، وتابع أن الثبات على طريق المقاومة يورث النصر الإلهي الموعود.
0: وكان حزب الله أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني يقدم فيها البيعة، وجاء فيها: نعاهدكم على المضي قدما في طريق ذات الكرامة ممهدين وصابرين، وكما كنا مع الولي الشهيد سنكون معكم، على ما ورد في الرسالة.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رأى أن مجرد طرح اتفاق لبنان تقدم كبير، فهو يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب الحكومة اللبنانية تضاءلت بشدة.
0: وقال: سنرى ما ستؤول إليه الأمور في شأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها. وقد أبلغ نتنياهو وزراء حكومته أنه سيرفض طلب الولايات المتحدة بالانسحاب من غزة ولبنان وسوريا.
1: الرئيس السوري أحمد الشرع شدد على أن معالجة الأزمة اللبنانية لا تقتصر على المقاربة الأمنية، وإنما تتطلب حلا شاملا يعالج مختلف أبعادها.
3: لبنان كلها حدود البرية مع سوريا، يعني فما يصيب لبنان يصيب سوريا، يعني والأثر الذي أصاب سوريا أيضا خلال 14 عام أثر بشكل سلبي على الوضع اللبناني. فهناك ارتباط في المصالح الاستراتيجية ما بين لبنان وسوريا شئنا أم أبينا، فهذه المصالح تتأثر بشكل كبير بحالة أي فوضى تصيب لبنان في الداخل. فهي دائما بين خيارين، إما أن يكون هناك احتلال إسرائيلي لها أو يكون هناك حرب أهلية داخل لبنان. نحاول أن نبحث مع الحكومة اللبنانية عن جملة من الحلول التي قد تذهب بلبنان إلى بر الأمان، وأن تستفيد لبنان من حالة النهضة السورية الحاصلة حاليا وحالة الإقبال على سوريا بأن تكون هي جزء من هذا الإصلاح الشامل الذي يحصل في المنطقة. بالتالي نحن لدينا تخوف كبير من انفجار الوضع في الداخل اللبناني، لأن هذا سينعكس علينا بشكل سلبي. وأيضا فكرة بقاء أناس يعني يحملون السلاح خارج سلطة الدولة جربت خلال 30 سنة 40 سنة الماضية في المنطقة في دول متعددة وأظهرت نتائج سلبية وكارثية كبيرة على المنطقة. فنحن مع دعم سلطة الدولة ومركزية الدولة، وأن يكون الدولة هي التي تحتكر تطبيق القانون وهي التي تحتكر السلاح أيضا في آلية تنفيذ القوانين النافذة وتحتكر قرار السلم والحرب. لكن ماذا يعني أن يكون هناك جهة تحمل السلاح داخل سلطة الدولة؟ مثلا حزب الله لا يخفى لأحد أنه شارك خلال 14 سنة شارك النظام في حربه الهمجية على الشعب السوري وتسبب في تهجير وقتل عدد كبير من الناس، وإلى اليوم يحمل السلاح وينتشر على الحدود السورية اللبنانية. ما معنى أن يكون هو خارج سلطة الدولة عندما يدخل إلى سوريا ثم يذهب إلى لبنان ويصبح جزء من الدولة اللبنانية؟ فبالتالي نحن نحتاج إلى حلول واقعية وعملية، حتى لو صبرنا عليها، حتى لو تمهلنا في اتخاذ الخطوات والإجراءات النافعة، بحيث يكون هناك حل جذري وفعلي لكل هذه المشكلات. والحل يجب أن يكون شامل، فيه قطاعات اقتصادية وفي قطاعات سياسية وفي قطاعات خدمية، ليس كل الحلول أمنية وعسكرية. يعني
0: الرئيس الشرع عن أي تدخل في لبنان أجاب:
3: كل ما يجري الحديث عنه تحاول الدولة السورية تمكين الدولة اللبنانية من الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها. يجب أن تضمن سوريا أن لا يحصل هناك خلل كبير في لبنان بما ينعكس كواقع سلبي ينتقل إلى الواقع السوري، وبنفس الوقت نساعد الدولة اللبنانية في تمكين قواها التنفيذية، تمكين القانون، تنفيذ اتفاق الطائف الذي وقعت عليه جميع الأطراف، الذي هو يعتبر وثيقة كدستور مرجعي للدولة اللبنانية، وفيه ينص بشكل واضح على حصر السلاح بيد الدولة، على تقسيم الطائف السياسي وما إلى ذلك. يعني هو وثيقة شاملة، وكان فيها مراحل مؤقتة وفيها مراحل دائما، نجحت نجاح جزئي وفشل الجزء الآخر. نحن لسنا بوارد التدخلات العسكرية، وإنما نحاول أن نساعد لبنان. سوريا لديها عدة أوراق، فنحن نقدمها إلى الدولة اللبنانية وتصرف فيها ما تشاء.
1: عربيا، بحث وزير الدولة القطري محمد الخليفي مع مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان في مستجدات لبنان، ولاسيما دعم الحكومة في معالجة ملف النازحين وتهيئة عودتهم الكريمة.
0: وأعربا عن ارتياحهما لخطوات الدولة اللبنانية لتعزيز مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
1: حزب الله وعبر النائب علي فياض اعتبر أن المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها لن يحقق الانسحاب الإسرائيلي.
4: وبعد الجولة الأخيرة وبعد زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية إلى واشنطن، خلي تفهمنا هذه السلطة ماذا حققت لغاية اللحظة. خليها تحكينا عن إنجاز واحد يمكن أن نتحدث عنه أنجزه هذا المسار.
0: جنوبا، ندد الجيش بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق جنوبية عدة.
1: واعتبر في بيان أصدره أن استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة، ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب.
0: الجيش اتهم القوات الإسرائيلية بأنها قامت بإطلاق النار قرب نقاط تمركز له في كفر تبنيت والنبطي الفوق والزوطة الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهماته، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يستمر في مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوطة الغربية وينفذ مهماته في البلدة حفاظا على سلامة المواطنين وفي منطقتي فرون وصريفة.
1: في جديد الميدان، رصد قصف صباحي على علي الطاهر وسلسلة تفجيرات إسرائيلية فجرا في محيط كفر تبنيت الطيري وبلدة عيناسة. عين على العالم.
0: بعد قرار رئيس دونالد ترامب وقف العمليات العسكرية ضد إيران عقب 13 يوما من القصف المستمر بشكل يومي، نشر على حسابه في منصة تروث سوشيال صورا بالذكاء الاصطناعي تحاكي شن غارات على إيران وجزيرة خرق. ومن تل أبيب أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحرب على إيران ستنتهي عندما يسقط النظام أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي.
1: ونقل عن مسؤول إقليمي أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف النار المؤقت، مشيرا إلى أن هناك حلا وسطا يتم التفاوض عليه حاليا ويتمحور حول السماح لطهران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن.
0: في الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوسطاء وبينهم باكستان وقطر ينقلون الرسائل بين الأطراف، متحدثا عن تبادل لها مع واشنطن ولافتا إلى أن الوسطاء يقومون بمهمتهم.
1: أضاف أنه لا يمكن أن نسمح بتحول هرمز إلى أداة بأيدي المعتدين للإضرار بأمننا القومي، وأنه كان على الأمريكيين إتاحة وصولنا إلى أصول أموالنا المجمدة، لكنهم لم يفوا بالتزاماتهم.
0: وسط هذه الأجواء، ذكرت بيانات تتبع حركة الملاحة أن أقل من 10 سفن محملة بالسلع عبرت المضيق بشكل يومي في عطلة نهاية الأسبوع. وقبل قليل تحدث التلفزيون الإيراني عن تعرض سفينة لحادث وإعادة 5 سفن حاولت صباح اليوم المرور من هرمز عبر الممر غير الآمن كما قال.
1: وعلى خلفية تعليق الهجمات الأمريكية على إيران، شهدت أسعار النفط هبوطا بنسبة 4%.
0: ردا على بيان صادر السبت الماضي عن المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا دعا إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، جددت كوريا الشمالية عبر كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي الدكتاتور رفضها الدعوات الإقليمية إلى نزع سلاحها النووي.
1: وقالت إن موقف كوريا الشمالية حاسم وواضح، أن ردع النووي هو الدرع النهائي للسيادة الوطنية والضمان الأعلى للدفاع عن السيادة، وأن مكانة وأهمية وجود بلادها كدولة تمتلك أسلحة نووية مسؤولة للحفاظ على توازن القوى وضمان الأمن الجيوسياسي في شبه الجزيرة الكورية، وحولها هي مكانة نهائية ولا رجعة فيها، موضحة أن القدرة النووية لكوريا الشمالية سيتم تحديثها باستمرار.
5: أخبار الرياضة.
1: فاز فريق الرياضي على فريق الحكمة بنتيجة 87-85 بالمنارة، وتقدم 2-1 بنهائي بطولة لبنان لكرة السلة.
0: ورح تنتقل المواجهة الرابعة لغزير، بحيث رح يحاول الحكمة معادلة السلسلة، بينما بيسعى الرياضي للاقتراب خطوة إضافية من اللقب.
1: عالميا، النجم الإسباني الشاب لامين يامال 19 سنة جوهرة برشلونة، يلي توج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2026، صار محط أنظار الصحافة الإسبانية والعالمية، مش بسبب موهبته الكروية وأدائه الفني على أرض الملعب، ولكن لأمور أخرى من بين نشاطاته التجارية وعقود الرعاية الخاصة فيه وهو بسن مبكرة، ويلي أسمر عن ثروة كبيرة.
0: وذكر موقع سيليبرتي نت وورث الأمريكي المتخصص بتقديرات ثروات المشاهير ورجال الأعمال والرياضيين والفنانين حول العالم، أنه صافي ثروة لامين جمال تقدر حاليا ب 15 مليون دولار، وبالنظر لصغر سنه لنا 19 سنة مقارنة بموهبته، توقع الموقع كمان أنه يصير بالمستقبل أحد أعلى اللاعبين أجرا ربما بتاريخ كرة القدم.
1: مجلة هيلو الأمريكية قالت وأكدت أن العائدات المالية ليامال أفزت بشكل غير مسبوق بعد توقيعه العقد الجديد مع برشلونة بصيف 2025.
0: وكان لامين بيتقاضى بموجب العقد القديم راتب سنوي بيبلغ 1.82 مليون دولار، ارتفع بالعقد الجديد الممتد لست سنين ل 18 مليون قبل الضرائب، وهو رقم قابل للزيادة تصاعديا بناء على حوافز الأداء والبطولات.
1: ووضع الراتب الجديد لامين يامال بالمركز العاشر بقائمة مجلة فوربس لأعلى لاعبي كرة القدم أجورا في العالم.
5: بعيدا من السياسة،
0: أعلنت شرطة مدينة سياتل الأمريكية وقوع حادث إطلاق نار داخل مركز سياتل سنتر، ما أسفر عن سقوط قتيلين وخمسة جرحى. الحادث وقع أثناء فعاليات مهرجان يعتبر وجهة رئيسة تضم مئات البائعين المحليين وعروضا موسيقية حية.
1: ومن القتل إلى الحرائق، ففي حين تحاول فرنسا وإسبانيا السيطرة على الحرائق التي أجبرت مئات الآلاف على الفرار، اقتربت حرائق الغابات من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية القديمة الواقعة في قلب مناطق كروم العنب.
0: ففي فرنسا اجتاحت الحرائق شبه جزيرة كاب فيري على ساحل المحيط الأطلسي، وهي وجهة سياحية شهيرة، وانتشرت عبر المناطق المحيطة في مدينة بوردو، حيث يسعى رجال الإطفاء جاهدين لمنع نيران من الوصول إلى عاصمة المنطقة. وأفيد بأن الحريق بات على بعد نحو 15 كيلومترا من المداخل الرئيسة لبوردو.
1: وقد أجلت السلطات المختصة نحو 220 ألف شخص في فرنسا وأكثر من 75 ألفا في إسبانيا من منازلهم، وأمرت نحو 30 ألفا بالاحتماء في أماكنهم.
5: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: عم تتسجل حركة مرور كثيفة من ساحل علمة باتجاه جونية، وأيضا من كواع ريا باتجاه الجمهور، وحركة مرور كثيفة من أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا لنهر الموت، وأيضا على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار. وأحصت غرفة التحكم المرور الحوادث اللي تم التحقيق فيها بالساعات 24 الماضية، وبلغت 8 حوادث نتج عنها للأسف قتيل و14 جريح.
0: ليش؟ تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. بري علاقة متينة بعون ولا تبدل في رفض للتفاوض المباشر. خامنئي ردا على مبايعة حزب الله له: الثبات على طريق المقاومة يورث النصر الإلهي الموعود. نتنياهو: سنرى ما ستؤول إليه الأمور في شأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها. الشرع: لسنا بصدد أي تدخل عسكري في لبنان لتنفيذ الطائف وندعم احتكار الدولة، قرار السلم والحرب وتطبيق القانون. صور لترامب الذكاء الاصطناعي عن غارات على إيران وجزيرة خرق. لامين جمال العاشر في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجورا في العالم. وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. نفذ النشر مارون بشعلاني. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. من يربح السوق في السباق بين التهديد والفرصة وصناعة الثروة؟ تتأرجح الشركات بين عقلية الماضي والاستعداد للمستقبل. في بزنس هاب هذا الأسبوع نكشف التحولات والمهارات المطلوبة في الشركات للفوز بالمنافسة مع رائد الأعمال المؤسس ورئيس التنفيذي لسلانج تكنولوجيز ربيع شحادي. بزنس هاب مع هدى عيد الاثنين الساعة 12:00.

0: بوليكلينيك. أسناننا جواهر ثمينة، هكذا نحافظ على صحتها ونحميها مع دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: خبر 8:15.
2: أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري متانة علاقته برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، مشددا على أهمية توفير ضمانات إقليمية ودولية تجمع السعودية والولايات المتحدة وإيران للحفاظ على الاستقرار اللبناني، لكنه شدد كذلك على أنه لم يتخلى عن ثوابته، معتبرا أن المسار الوحيد المقبول وما نريده أمس واليوم وغدا هو تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. أضاف بري أنه لا يزال متمسكا برفض أي تفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل، وبالموقف الذي سبق أن عبر عنه من اتفاق الإطار والذي وصفه سابقا بأنه أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار، مؤكدا أنه لا يبدي تفاؤلا بإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية. ورأى رئيس المجلس أن ما يحصل في سياق المناطق التجريبية يؤكد مخاوفنا، وأن أي مواقف صدرت عنه تم تفسيرها على أنها تنطوي على مرونة أو إيجابية تجاه المسار التفاوضي القائم، مرتبطة حصرا بأولوية تحقيق الهدف الأساسي الذي يطالب به منذ اليوم الأول والمتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم. أما ما عدا ذلك فلا يعني أي تبدل في موقفه المبدئي الرافض تحويل هذه المرحلة إلى مدخل سياسي مباشر مع إسرائيل أو إلى مسار يتجاوز الثوابت اللبنانية التي سبق أن أكدها مراراً.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

8:03 بلبنان الحر. صباح الخير. شو كيف كان هالويكند؟ بفتكر هلا اللي رايحين على اشغالهم علقانين بعجقه سير ما بتفهم. مزبوط مثل العاده، مثل كل تنين، على كل حال مثل كل ايام الاسبوع ما في شيء جديد. امبارح انا كنت نازل على طريق فريا، عن جد عن جد يعني اجادوا قوى الامن الداخلي على رونبوان عشقوط حوالي الساعه تقريبا شي 7:30 8:00 9:00 بهالوقت. اخذت معنا الطريق من فريا لادونيس ساعتين. بس الحلو وين؟ الحلو انه الناس النازلين على الاوتوستراد 4-4 لدرجه انه صاروا يسكروا الطلعه. تصوروا السيارات اللي طالعه طلوع تصف على جنب تيقطعوا النازلين. باي بلد بتصير هاي بالعالم؟ يعني من فريا عدونيس امبارح ساعتين. عن جد في اكثر من هيك مسخره؟ شي تاثير. دكتوره رانيا سوء على مهلك، رايحه على مستشفى الروم. ما تطيري، على كل حال ما فيك تطيري علقانه بالعجقه. هيدي من الحسنات اللي بتخفف حوادث السير، الناس بطل تطير. بس اذا واحد ما انتبه حدا التهى على التليفون، السيارات بتفوت ببعضها من ورا ومن قدام. والحلو بالقانون الجديد انه الموبيلات انتبهوا بطل معفى. ها اوكي، صار مثله مثل غيره. يلا خلينا نبلش نحن وياكم برنامجنا للعشرة الا ربع بكل مواطن سياسي.

0: قبل ما نبلش بجديد الأخبار، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية هلأ أنه نتنياهو رح يغادر اليوم لواشنطن، وبكرة رح يلتقي الرئيس ترامب. هلأ في قصف مدفعي إسرائيلي بمحيط بلدة أرنون قضاء النبطية. اسمعوا موضوعنا. بالوقت يلي أكدت فيه إيران أنه عم تتبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطى باكستان وعمان وقطر، بيقول المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ردا على مبيعة حزب الله له: لم يبقى سبيل أمام أحرار العالم سوى المقاومة، وأنه الثبات على طريق المقاومة يورث النصر الإلهي الموعود. تفضلوا وين بعد فهمنينا. معقول هالجملة؟ الثبات على طريق المقاومة يورث النصر الإلهي الموعود. لك عمي وينكن عايشين؟ بشرفكم. وشدد الرئيس نبيه بري أنه بعده متمسك برفض أي تفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل، وبالموقف يلي سبق وعبر عنه من اتفاق الإطار، واللي وصفه بالسابق بأنه أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار. أضاف أنه أي مواقف صدرت عنه تم تفسيرها على أنها بتنطوي على مروني أو إيجابية تجاه المسار التفاوض القائم، مرتبطة حصرا بأولوية تحقيق الهدف الأساسي يلي عم بيطالب فيه من اليوم الأول. هلأ على خط دمشق، وبعد تصريحات الرئيس الأمريكي المتعدد دونالد ترامب وقبله توم براك، شدد الرئيس أحمد الشرع على أنه معالجة الأزمة اللبنانية ما بتقتصر على المقاربة الأمنية، وإنما بتتطلب حل شامل بيعالج مختلف أبعاده.
1: لبنان كلها حدودها البرية مع سوريا، يعني فما يصيب لبنان يصيب سوريا، يعني والأثر الذي أصاب سوريا أيضا خلال 14 عام أثر بشكل سلبي على الوضع اللبناني. فهناك ارتباط في المصالح الاستراتيجية ما بين لبنان وسوريا شئنا أم أبينا، فهذه المصالح تتأثر بشكل كبير بحالة أي فوضى تصيب لبنان في الداخل. فهي دائما بين خيارين: إما أن يكون هناك احتلال إسرائيلي لها، أو يكون هناك حرب أهلية داخل لبنان. نحاول أن نبحث مع الحكومة اللبنانية عن جملة من الحلول التي قد تذهب بلبنان إلى بر الأمان، وأن تستفيد لبنان من حالة النهضة السورية الحاصلة حاليا وحالة الأقبال على سوريا بأن تكون هي جزء من هذا الإصلاح الشامل الذي يحصل في المنطقة. بالتالي نحن لدينا تخوف كبير من انفجار الوضع في الداخل اللبناني، لأن هذا سينعكس علينا بشكل سلبي. وأيضا فكرة بقاء أناس يعني يحملون السلاح خارج سلطة الدولة جربت خلال 30 سنة 40 سنة الماضية في المنطقة في دول متعددة، وأظهرت نتائج سلبية وكارثية كبيرة على المنطقة. فنحن مع دعم سلطة الدولة ومركزية الدولة، وأن يكون الدولة هي التي تحتكر تطبيق القانون، وهي التي تحتكر السلاح أيضا في آلية تنفيذ القوانين النافذة، وتحتكر قرار السلم والحرب. لكن ماذا يعني أن يكون هناك جهة تحمل السلاح داخل سلطة الدولة؟ مثلا حزب الله لا يخفى لأحد أنه شارك خلال 14 سنة شارك النظام في حرب الهمجية على الشعب السوري، وتسبب في تهجير وقتل عدد كبير من الناس، وإلى اليوم يحمل السلاح وينتشر على الحدود السورية اللبنانية. ما معنى أن يكون هو خارج سلطة الدولة عندما يدخل إلى سوريا ثم يذهب إلى لبنان ويصبح جزء من الدولة اللبنانية؟ فبالتالي نحن نحتاج إلى حلول واقعية وعملية، حتى لو صبرنا عليها، حتى لو تمهلنا في اتخاذ الخطوات والإجراءات النافعة، بحيث يكون هناك حل جذري وفعلي لكل هذه المشكلات. والحل يجب أن يكون شامل في قطاعات اقتصادية وفي قطاعات سياسية وفي قطاعات خدمية، ليس كل حلول أمنية وعسكرية. يعني
0: الرئيس الشرع وعن أي تدخل بلبنان جاوب:
1: كل ما يجري الحديث عنه تحاول الدولة السورية تمكين الدولة اللبنانية من الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها. يجب أن تضمن سوريا أن لا يحصل هناك خلل كبير في لبنان بما ينعكس كواقع سلبي ينتقل إلى الواقع السوري، وبنفس الوقت نساعد الدولة اللبنانية في تمكين قواها التنفيذية، تمكين القانون، تنفيذ اتفاق الطائف الذي وقعت عليه جميع الأطراف، الذي هو يعتبر وثيقة كدستور مرجعي للدولة اللبنانية، وفيه ينص بشكل واضح على حصر السلاح بيد الدولة، على تقسيم الطائف السياسي وما إلى ذلك. يعني هو وثيقة شاملة، وكان فيها مراحل مؤقتة وفيها مراحل دائما، نجحت نجاح جزئي وفشل الجزء الآخر. نحن لسنا بوارد التدخلات العسكرية، وإنما نحاول أن نساعد لبنان. سوريا لديها عدة أوراق، فنحن نقدمها إلى الدولة اللبنانية وتصرف فيها ما تشاء.

عنا مبدئيا ثلاث أسئلة وأكيد بالحلقة بفتكر بيزيدوا. السؤال الأول فعلا فعلا عن جد حيرنا الرئيس بري، شو موقف الرئيس بري الحقيقي من التفاوض المباشر؟ حدا ممكن يفسر لنا؟ يوم هيك يوم هيك، يعني بيقول شيء بيرجع تاني نهار بيزبط الكلام وبرسته. فإذا شو موقف الرئيس بري الحقيقي من التفاوض المباشر؟ الحزب بيسأل، هذا السؤال رقم 2، شو حققت الدولة حتى الساعة من اتفاق الإطار؟ والناس بتسأله ليش بحق لإيران التفاوض ساعة بالمباشر وساعة بغير المباشر وما بحق لدولتنا؟ أما السؤال رقم 3 فهو التالي، وبفتكر هذا كمان مهم بحلقتنا لليوم، كيف بتقروا الموقف السوري من الملف اللبناني بضوء كلام الرئيس الشرعي؟

0: طبعا اتصالاتكم على 09-218-233، الرسائل الصوتية على 70-959-111. نتناقش مع بعضنا برواق بهدوء بروية، حتى أول شيء نسمع بعضنا ونفهم بعضنا ويكون كلامنا منطقي وموزون. وبتمنى برجع بذكر للمرة يمكن المليون انه الرسائل اللي ممكن نبعتها لأصحابنا والناس ما عرفنا على الواتساب فيها كلمات طالعة نازلة على الهواء ما بتقطع. اوكي 09-218-233 فويس مسجز 70-959-111. شو موقف الرئيس بري الحقيقي من التفاوض المباشر؟ ونحن هلأ بأربعة آب عندنا جولة جديدة بروما. الحزب بيسأل شو حققت الدولة حتى الساعة من اتفاق الإطار، إذا في حدا يجاوب ما بعرف. والناس بتسأله ليش بحق لإيران التفاوض ساعة بالمباشر وساعة بغير المباشر وما بحق لدولتنا؟ والسؤال رقم ثلاثة، كيف بتقروا الموقف السوري من الملف اللبناني ككل بضوء كلام الرئيس الشرع؟ هلأ كمان شغلة ملفتة يعني بكلام مجتبى خامنئي لما بيقول يعني عم بيحكي عن ثبات المقاومة. بيقول مجتبى خامنئي انه الثبات على طريق المقاومة يورث النصر الحقيقي الموعود. في حدا كمان يفسر لنا هالجملة هذه؟ سؤال استرادي كمان. ألو
1: ألو، يعطيك العافية.
0: أهلين، هلا يا هلا،
1: صباحك.
0: صباح النور، مين معي؟
1: أول أمرك يا رب.
0: أهلا وسهلا.
1: بس بدي أطلب شغلة، ممنوع منع بيضتين أي دولة بالعالم تجي على لبنان وتاخذ مكاسب على ظهر المسيحية. ما عنديش إلا هالطلب بس.
0: شحادي
1: نعم،
0: موضوع كليا مختلف. بشرفك مشان مرة تاني، مشان مرة تاني، بس مشان مرة تاني. انت يا شحادي اسمعني شوي. شحادي
1: فارس.
0: لا مش فارس، شحادي.
1: لا فارس.
0: طب فارس، هذا سألته شيء أنا بالأسئلة؟
1: نعم،
0: أنا سألت هالسؤال بالأسئلة؟
1: لا بهالسؤال ما سألت، عماك أنا رخفف الراديو معي.
0: طيب يلا بناخد غير اتصال بليز. بليز خلينا نضل بالأسئلة أحبائنا، لأنه فكرتوا عم مش حادي هذا صديقنا.

0: خلينا يا شباب وصبايا بليز عن جد نضل بالإطار الكلام المعروف إذا بتريدوا. بسمع هيثم.
1: صباح الخير
0: استاذ. صباح النور.
1: بالنسبة لمحمد الجولاني دغري سميته الرئيس الشرعي،
0: اسمه الرئيس الشرعي،
1: حسيته انه هو جاي من بيئة إرهابية.
0: اوكي،
1: قتلت الجيش اللبناني ودبحت العسكرية بالجرود أرسال. يخلص حاله أول شيء بسوريا ويزبط الاقتصاد ويقدر يعمل أمن مظبوط ويأسس جيش حتى يتدخل بلبنان. والله بيقول لك أنه أنا ما بتدخل بلبنان، ما هو يخلص بحاله أول شيء وبعدين يتدخل باللي بده إياه. صار هلأ الشرع منزل من السماء. الجولاني من أساس إرهابية، هلأ الشعب اللبناني الشريف اللي بحب الحرية والسيادة عم يطالب الشرع يفوت على لبنان.
0: ما حدا عم يطالبه. لا لا لا،
1: الله سلاحه. ما كان يأكل قتل شبعان بسوريا. هلا والإسرائيلي يأكل قتل من حزب الله. حزب الله ما انتهى، مقاومة بلبنان ما انتهت. في اتفاق هدنة الدولة عملته والحزب ملتزم فيه. بعدين الرئيس بري بعمره ما حكى كلمة وغيرها. هذا الزلمة أيقونة لبنان، أيقونة لبنان، ما بيحكي وبيغير. يعني عم تعملوا عناوين صباحية ومشان تحمس العالم تحكي. يعني أول الناس تحمست وبقول لك نبيه بري بيبقى كلامه ثابت ثابت مثل الأرزة على العالم اللبناني. يعطيك العافية.
0: أوكي حبيب قلبي، شكرا لك. يعني رأيي في كتير أخذ وعطى فيه. هلا إذا بدي جاوب بلش جاوب بخلص حديث بكرة. أوكي 09-218-233 فويس مسجز 70-95-1111. فإذا مثل ما قال صديقنا قبل شوي اللي اسمه هيثم بيقول عن الشرع، عن رئيس الشرع أكل قتل كتير بسوريا والإسرائيلي كمان أكلوا قتل بسوريا بإسرائيل، مش بإسرائيل هون بجنوب لبنان. افتكر هلأ معي ميشيل على الواتساب.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
2: معك ميشيل سكر. بالنسبة لحزب الله سيف فوق كل الشريعة، ما تبرين حولهم سيف قوي ما بيردوا أحد.
0: اوكي شكرا لك ميشيل، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233. انا بفضل نحكي بعضنا على التليفون نتناقش اكثر واكثر. فاذا كمان ركزوا لي على هالنقطه لما بيقول مجتبى خامنئي بيقول الثبات على طريق المقاومه يورث النصر الالهي الموعود. شو معنى يعني النصر الالهي الموعود؟ يعني اذا النصر الالهي الموعود اللي شفناه ما شفنا بعد نصر الالهي موعود. موعود بعد كم سنة؟ بكرة بعد بكرة؟ أيمتى؟ حدا قلنا؟ فأزن كمان مرة السؤال عن الرئيس بري، نحن ما عم نركب عناوين فضفاضة، لا، لأنه بنسمع شيء وبيكون في شيء تاني. بنسمع الرئيس عون بيحكي شيء عن الرئيس بري، رجع رئيس بري بيقول ايه ولا ولا وايه، مش انه بس انه ايقوني. لا، ما حدا ايقوني بالعالم كله. فإذن شو هو موقف الرئيس بري الحقيقي من التفاوض المباشر؟ أوكي. والسؤال رقم 2، الحزب بيسأل شو حققت الدولة حتى الساعة من اتفاق الإطار؟ في حدا يقلنا شو حققت الدولة حتى الساعة من اتفاق الإطار؟ والناس بتسأل كمان الحزب ليه بحق لإيران التفاوض ساعة بالمباشر وساعة بغير المباشر وما بحق لدولتنا؟ أوكي. والسؤال رقم 3، كيف بتقروا الموقف السوري من الملف اللبناني بضوء كلام الرئيس الشرع؟ ومجتبى بيقول بسؤال استطرادي الثبات على طريق المقاومة يورث النصر الإله الموعود، شو معنى هالكلام؟ ألو
3: بونجور توني.
0: بونجور
3: جان. معك.
0: أهلا بجان.
3: بخصوص مجتبى خامنئي، أول شيء ما حدا شافه بعد، يعني حتى الرؤساء بيقولوا لك بعد ما شفناه
0: القاضي بإيران أصدق. إيه
3: هلا هني الجماعة يلي حرس الثوري هني،
0: بس قريب تمك بليز على التليفون.
3: حرس الثوري هني في إيادي عندهم، هني اللي عم بحطوا العناوين، هني بحطوا.
0: ما عم بفهم ولا كلمة جان
3: حبيبي. سمعنا
0: هلا أحسن.
3: اوكي الشارع سوري الخميني منه موجود يعني ما حدا بعد
0: منه موجود؟
3: منه موجود اكيد منه موجود لانه في حرس الثوره هنا عم بحطوا يعني وكذا الرؤس فقالوا لك نحن بعد ما شفناه. الشغله الثانيه بخصوص الرئيس بري، الرئيس بري عم بدق على وترين يعني لو ما حاكي معه رئيس الجمهوريه طلع وحنيك شكر فيه بامريكا مش بيحكي شيء بيجا بيعمل شيء يعني بس هو لحتى ضلوا قدام جماعة
0: معال يبدو انه بامريكا بحبوني
3: ايه بحبوه لانه عنده مواقف ومنيح حتى جاي الامريكان
0: مصالحه بامريكا. نعم. طب شو موقفه للرئيس بري الحقيقي من التفاوض المباشر معه ولا ضد؟
3: هو صاير مثل الحديده بين المطرقه والسندان الرئيس بري يعني بده يضله ماشي مع الثنين يميل مع المطرقه وينحني على السندان.
0: ايه
3: والرئيس الشرع هلا هو طلب منه الرئيس الامريكاني عم بيقول له نحن ما لنا مصالح بلبنان يعني بس هو فعليا اذا طلب منه بده يفوت.
0: هل عنده القدره العسكريه يفوت على لبنان؟
3: يا خيي عندهم بلبنان عندهم مليون ونص سوري عندهم.
0: لا عم بحكي القدره العسكريه شو بده بلبنان؟
3: القدره العسكريه ما بتعرف يمكن الاتراك يفوتوا ما بتعرف
0: الاتراك؟
3: يمكن اذا الامريكان قالوا لنا الاتراك بكون ساعدونا بالشغله.
0: طيب بده يفوتوا الاتراك كمان على لبنان يعني
3: كيف فوتوا للشرع على سوريا الاتراك؟
0: كان الاتراك مبينين حتى بهالحرب الاخيره مع ايران قاعدين على جناب يعني
3: هي مصلحتهم هلا الاتراك بقصه الغاز والنفط لهم مصلحه فيها كلها هلا المصلحه الاتراك يعني.
0: طب وين الموقف اللبناني لما بيقول لك انه نحن مع التنفيذ الدولي اتفاق الطائف؟ طب
3: اتفاق الطائف اتفاق الطائف بس مين ما اعترف اتفاق الطائف؟ حزب الله ما اعترف اتفاق الطائف مش بنفذ ولا بند منه لا بالإدارة ولا بالتقسيم ولا بشيء.
0: قالوا الشرع يعني نفذتوا شيء وما نفذتوا شيء تاني
3: ما هو الشعب اللبناني كمان الشعب اللبناني برأيان يعني كل ساعة برأي الشعب اللبناني.
0: أوكي
3: يعطيك العافية
0: حبيبي. أوكي شكرا لك جان أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 طبعا بخلال موجز أخبار 9:15 رح نسمع الإجابات على هالأسئلة ودائما بقلكم بفضل تحكونا على التليفون شو هو الموقف الرئيس موقف الرئيس نبيه بر الحقيقة من التفاوض المباشر مع إسرائيل ونحن على أعتاب جولة جديدة من التفاوض بروما. الحزب بيسأل شو حققت الدولة حتى الساعة من اتفاق الإطار والناس بتسأله ليه بحق لإيران التفاوض ساعة بالمباشر وساعة بغير المباشر وما بحق لدولتنا. كمان من الأسئلة المطروحة بهالحلقة كيف بتقروا الموقف السوري من الملف اللبناني ككل بضوء كلام الرئيس الشرع ومجتبى خامنئي بيقول الثبات على طريق المقاومة يورث النصر الإله الموعود. شو معنى النصر الإله الموعود؟ أوكي هاي الأسئلة كلها ممكن تجاوبون عليها إذا ممكن بعد موجز أخبار 9:15 بياخد فويس على السريع.
4: بونجور توني يعطيك العافية. توني نبيه بري لو بيصير له يخلص من حزب الله اليوم قبل بكرة
0: هلقات.
4: هو قبلنا نحن ركض يخلص من سلاحهم ليريح باله. هو إذا ماشي معهم لحتى ليوقفوا مشاكل قد ما كان صار فيه بالزمانات تال هنويه بس هو مع التفاوض علنا ما بيقدر بس ضربة على الحافر ضربة على المسمار.
0: نعم.
4: والخميني إيه عم بيجرب مش هو أساسا ميت أو بعده ميت؟ ما بيقدر يحكي أو ما بعرف في حدا عم بيحكي نيابة عنه هو بس عم يعطيهم قوة إنه ما تلينوا خليكن على شو اسمه على العهد اللي هو الإلهي طبعاً وبتوصلوا مثل عم يعطيهم دعم وبالنهاية الإطار بعده بأوله مع الشرع
0: منه.
4: يمكن يوصلوا آخر شيء يرجع يفوت الشرع لهلأ بعده كبداية لا بس إذا أمريكا هددته بعقوبات جديدة وحطته تحت الأمر الواقع بده يفوت على لبنان
0: الشرع عم بيقلنا كلبنانيين خلينا نستفيد من فرصة إعادة إعمار سوريا وإذا انتبهتوا حتى الشرع قال إنه مش كل شيء بينحل بالأمن إطلاقا يعني انتبهتوا ما بعرف إذا حدا انتبه لهالكلمة في اتفاقات في مصالح في تجارة اقتصاد إلى ما هنالك مش كل شيء بينحل بالأمن. على كل حال بخلال موجز أخبار 9:15 ابعتوا الفويسز لنسمعها بعد الموجز وكمان ناخد اتصالات جديدة بعد الموجز مع كرار يلا

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت جامبون إسباني لقيه بدولار و10 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:45 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

في الميدانيات الجنوبية استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدة أرنون في قضاء النبطية، ورصد قصف صباحي على علي الطاهر وسلسلة تفجيرات إسرائيلية فجرا في محيط كفر تبنيت الطيري وعيناسة. أفاد التلفزيون الإيراني عن تعرض سفينة لحادث في مضيق هرمز، مشيرا إلى إعادة 5 سفن حاولت صباح اليوم العبور عبر الممر المصنف غير آمن من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحادث أو وضع السفينة. تراجعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم مع افتتاح الأسواق الأسيوية، حيث انخفض سعر خام برنت المعيار الدولي للنفط بنسبة 5.89% ليصل إلى 91.08 دولارا للبرميل، وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.73% وبلغ سعره 84.19 دولارا للبرميل. اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عرابة في جنين في الضفة الغربية برفقة جرافات عسكرية، ونقل موقع ولا عن مسؤول أمني رفيع أن العملية ستستهدف البنى التحتية للتنظيمات المسلحة. سجلت الكونغو الديمقراطية 3200 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، بينها 1405 وفيات. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة مرور كثيفة من ساحل علمة باتجاه جونيا وأيضا من دبي باتجاه أنطلياس وصولا لنهر الموت، وأيضا حركة مرور كثيفة من كوي عرية باتجاه الجمهور وعلى أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: بي اي جي، عن شو موضوعنا؟ موضوعنا من كيميائي، إنما المادة اسمها الكيميائي بولي إيتيلين جليكول أو جلايكولز. عم نحكي عن مجموعة من المركبات الكيميائية البعض بالعالم بيحملهم مسؤولية بإطار السرطان، والبعض الآخر بيحملهم مسؤولية تعطيل الخصوبة. حاك تعرف إنه هالمادة تستخدم بأكثر من مجال. فينا نحكي أنا وياكم ونقول بأدوية لعلاج الإمساك خصوصاً، وفينا نقول كتير عن مستحضرات التجميل يلي بتعتمد هالمواد لأنه بيساعدوا بترطيب البشرة ومهمين كمان للشعر وبمعجون الأسنان، وكمان موجودين ببعض الصناعات الغذائية. المهم نقول أنه بشكل عام البي اي جي ما بتضر، إلا أنه البعض عندهم حساسيات عليها. بس الأهم نقول أنه البي اي جي منا مضرة بإطار السرطان، يعني بريئة حتى إشعار آخر.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: نكفي نحن وياكم عبر لبنان الحر 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام ابلكيشن RLL اب rll.com.lb و lebanese-forces.com والف اهلا وسهلا بيلي بدو يشاركوا معنا بهالحلقة. مثل ما دايما أنا بقلكن بفضل عادة التليفونات لأنه على التليفون بنحكي مع بعضنا بنتناقش ناس يمكن بتسبني بتعلي صوتها مش هون المشكلة. المهم أنه نحكي ونعرف شو نحكي ونركز أكتر على المواضيع اللي بنحكي فيها. فإذن برأيكم شو هو موقف الرئيس نبيه دري الحقيقي من التفاوض المباشر مع إسرائيل ونحن على أعتاب جولة جديدة بروما؟ السؤال رقم 2، الحزب بيسأل شو حققت الدولة حتى الساعة من اتفاق إطار؟ في حدا يجاوب الحزب من هالناس؟ والناس بتسأله ليش بحق لإيران التفاوض ساعة بالمباشر وساعة بغير مباشر وما بحق لدولتنا؟ كمان بدنا من جمهور الحزب يجاوب على هالسؤال. سؤال رقم 3، كيف تقروا الموقف السوري من الملف اللبناني بضوء كلام الرئيس السوري أحمد الشرع؟ وسؤال رقم 4، مجتبى خميني بيقول الثبات على طريق المقاومة يورث النصر الإلهي الموعود. شو يعني النصر الإلهي الموعود؟ حدا يخبرنا. ناطرينكم على 09-218-233، الرسالة الصوتية على 70-95-11-11. ألف أهلا وسهلا بيلي بدو يشاركوا معنا. بليز حكونا أكثر على التليفون أفضل من الواتسابات، على الواتساب لأنه نحن وياكم منصير شوي برسالة معلبة. بسمع رافي.
1: أستاذ سوني صباح الخير.
0: جورج
1: أنا ردا على الحزب اللي عم بيسأل الدولة شو حققت لحديت هاللحظة، أنا بدي أقول للحزب بكل بساطة ما خصك، لأنه هو فعلا ما خصه ما قاله دعوة، ممنوع يتعاطى بشي بتاتا بالبلد من فترة صغيرة لورا وبالطالع انتهى أمره. هل قد حقه ونحن ما بقى لازم نعطيه أكبر من حجمه؟
0: انتهى أمره؟ ما بعرف. طيب مزيد ومزيد من الاتصالات. ألو
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
2: كيفك حبيب القلب؟
0: يا أهلا وسهلا. مين معي؟
2: رياض عيسى.
0: أهلا فيك رياض، كيفك؟
2: هلا بيك.
0: اشتقت لك أنا.
2: وأنا كمان والله. شوف أنا بشوف إنه الدولة اللي حققت أول شيء إنه أخذت زمام المبادرة وقالت الأمر لي.
0: نعم.
2: وقال إنه أنا اللي بدي فاوض وأنا اللي بدي أبسط شرعيتي على كل الأراضي اللبنانية. هاي مقدمة
0: ممكن
2: بتنجح بنسبة معينة، وطبعا هيدا ما بيسر الحزب وجمهوره لأنه عندهم مجموعة مكتسبات بلشوا عم يخسروها شوي شوي.
0: نعم.
2: وبتصور ما عندهم مصلحة أن تقوه الدولة لأنه نقيض لمشروعهم. اثنين، برأي الرئيس نبيه بردي ما عنده خيار إلا أن يكون مع الدولة، لأنه هذا مشروع عمل ومشروع سيد موسى الصدر من الأساس مع قيام الدولة. في ظروف كان عم بيساير فيها، وطبعا كلنا كنا معترضين.
0: نعم. يعني هلأ بعده الرئيس بري عم بيساير
2: وبعده عم بيساير؟
0: لا، مع مين موقفه؟ طيب الحقيقة
2: شوف، الموقف الحقيقي هو بده يعبر عن رأي شريحة كتير كبير من الناس اللي تعبت.
0: نعم.
2: لأنه مشكلة الجنوبيين مع بقاء الحرب، كتار من الجنوبيين ما عم بيعبروا وما عم يطلعوا الإعلام.
0: نعم.
2: اللي بيقروا بالإعلام غير اللي بينقال بالسر، لأنه الناس تعبت والناس أخذت والناس بدها ترجع على بيوتها والناس ما بقى بدها حرب. اللي بده حرب وعم بيزايد بس لأنه مرتبط بمشروع ولاية الفقيه، أما بقية اللبنانيين الجنوبيين بدهم سلام برأيي.
0: وأكيد الجنوبيين بدهم سلام، بس شفنا رياض كيف أخذ، كان عندهم مأخذ على زيارة الرئيس سلام لزوطة الغربية، كان عندهم مأخذ.
2: بتصور يعني اذا شفنا 10 و20 و30 و100 واحد على عم يعترضوا هذا مشكل مش رأي كل اللبنانيين. اذا اعترضوا اول يوم لانه فهموا الموضوع غلط بدهم يرضوا ثاني يوم لانه رئيس حكومه واكيد اكيد حقه الطبيعي انه يزور اي ضيعه ويزور اي بلده ويأسس لعوده الجيش او يواكب عودة الشرعية على هذا الموضوع.
0: طيب من الأسئلة المطروحة اليوم، كيف تقرأ موقف رئيس الشرع عن الملف اللبناني؟ وقال لك قبل شوي أحد الأصدقاء أنه أكل قتلة بسوريا من الحزب وأكل قتلة الإسرائيلي كمان بالجنوب.
2: أنا برأيي الأكثر عقلانية هلأ هو أحمد الشرع، وفي رأيين بسوريا، في رأي مع الشرع أنه ما بده يتدخل بالشأن اللبناني حاليا وحقه، وهو صادق باللي قالوا. في شريحة كتير كبيرة بتقول ان احنا عنا طار عند حزب الله وعنا طار بالداخل السوري حتى، في شريحة كبيرة من
0: وفي ضغط امريكي على ترامب كمان.
2: نعم
0: بضوء كلام الرئيس ترامب.
2: صحيح، في ضغط امريكي وفي ضغط سوري داخلي على الشرع، ما ننتبه انه الشرع يعني مصيره على المحك. اذا بيساير الشارع السوري بدهم ياخذوا بالطار.
0: طيب كمان سؤال يسأل، هل حيقبل الإسرائيلي انه يكون في عنده، يعني اعتبر انه قدر تخلص من حزب الله، يكون عنده سوري كمان على حدوده هو بسوريا عم ضل يقصفهم؟
2: انا بتقديري بده يقبل، لانه هي اذا بدك خارطة جديدة على مستوى المنطقة وفي لاعبين جدد.
0: نعم.
2: طبعا مش رح يقبل بسهولة، بس هل الإسرائيلي بعض الإسرائيلي يعني الحليف الأساسي الأمريكي؟ أمريكا عم تفتش على حلفاء جداد لإلها، جربت مع إيران ولا عم تجرب مع تركيا
0: بس بعد إسرائيل طفل المدلل يا زلمة شو بنا. هلا اليوم طاير نتنياهو وبكرة حيطي ترامب
2: على أكيد أوكي. طفل المدلل بس بضوابط، لأنه إذا الشرع أمن حدوده وما اعتدى على أو ما جرب يعتدي على الحدود الإسرائيلية وما وصار في ضمانات من الطرفين مثل ما صار على حدود الأردن مثل حدود مصر
0: بصير على شكرا.
2: حدود سوريا.
0: شكرا لك، بس بعتذر منك ما فينا بقى نطول الرياض أكثر لأنه طولنا كمان. ألو
2: ألو مرحبا.
0: أهلين يا هلا يا هلا، مين معي؟ أهلا وسهلا.
2: رح نجاوب.
0: مين معي أول شيء؟
2: جوزيف.
0: أهلا فيك جوزيف.
2: Thank you. أنا بالنسبة للنصر الإلهي، إذا بنحكي عن الإله بالمسيحية وبالإسلام وباليهود، إله واحد للكل، رب العالمين للكل، إله محبة، إله ما بيدعي للحرب وما بيدعي لأنه الإنسان يقتل خيه الإنسان.
0: بس هو قال لك أن الثبات على طريق المقاومة، يعني مقاومة الاحتلال.
2: يصفد قد ما بده بس ما يسميه نصر إلهي. الإله اللي عم يحكي عنه منه الإله اللي نحن تعلمنا
0: عليه. في إلهين يعني في عدة آلهة شو؟
2: عندهم عقيدة تتخالف مع الإسلام، قبل ما نقول إنه تختلف مع المسيحية وتختلف مع السنة وتختلف مع الشيعة تختلف هي دي ولاية الفقيه.
0: نعم.
2: فنصر الإله مشكوك فيه، ما يحكوا بنصر إلهي. بالنسبة للرئيس السوري الشرع، ما له مصلحة أبدا أبدا أبدا يفوت على لبنان، لا مع حزب الله كنت ولا ضد حزب الله. إلا
0: ما هو قال يعني حتى بتصريحه عم بيقول الشرع أنه نحن مع أنه الدولة تنفذ قراراتها ومع أنه الدولة اللبنانية بس إذا ضغط، إذا تم الضغط عليه مثل ما سمعنا من الرياض قبل شوي ومن الشارع الداخلي السوري أنه بدك تنتقم من الحزب، شو بيعمل؟
2: ما عنده بعتقد الإمكانية. هلأ حاليا سوريا طالعة من حرب طويلة عريضة ومن مآسي طويلة عريضة، وما له مصلحة وما بده في يرفض يعني ما. واللبنانية كلهم مجمعين على أنه ما يفوت على لبنان وما بدنا إياه يفوت على لبنان. نحن منحل القصة عم نحلها بالطريقة التي هي أحسن.
0: الشغلة
2: الثالثة، موضوع الثالث، موضوع الأستاذ نبيه بري
0: الرئيس.
2: نبيه بري الأستاذ نبيه بري
0: الرئيس. نبيه بري
2: الرئيس هو أستاذ كمان.
0: لا بس رئيس نبيه بري اسمه تيترو رئيس.
2: نعم. الرئيس نبيه بري مرة مع السعودية ومرة مع إيران ومرة مع الحزب ومرة مع جزائر.
0: قال لك ولا مرة قطعت علاقتي مع السعودية. لا هيدي ما
2: ايه. لا مع قطر ولا مع الأمريكان ولا مع الروس ولا مع الشيطان. هو وين جايبته إلى مصلحة؟
0: بس بالآخر رح يصير لا مع ست بخير ولا مع سيد بخير.
2: لا هو راح يضبطها، هو استاذ نبيل استاذ وليد جملان عندهم خبره كثير كبيره، يلعبوا على كل انواع الحبال.
0: نعم.
2: ذكر نط الحبل نحن وصغار،
0: تدوير الزوايا كمان ايه،
2: وتدوير الزوايا، وبنطوا على المغات مش بس على الحبال، و
0: اوكي
2: سمكات الحبال يعني شاطرين فيها، وما عندهم مبادئ. انتبه في ناس ماتت كرمال المبادئ معينه واستشهدت وتفت حتى شفت الحزب عنده مبادئ وعم بيموت كرمال.
0: نعم.
2: بغض النظر اذا مختلف او لا، بس هدول الاثنين.
0: يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع سامي.
3: خيطوني يعطيك العافية. صباح
0: صباح النور.
3: ملخص على السريع، بالنسبة لجيش اللبناني شو حقق بالموضوع، الدولة اللبنانية شو حققت بالموضوع. أنا بدي أسأل الحزب شو حقق. أوكي، خربت الدنيا كلها سوا، طبطت بيوت العالم، تهجرت العالم، نماتت على الطرقات ونامت على الطرقات، وهذه وحدة. بالنسبة لرئيس بري، مين صديقه للرئيس بري؟ النائب وليد جنبلاط، نفس ال بينام على شيء وبيقوم على شيء. اوكي، الشغلة الثالثة بخصوص الشرع، الشرع ما بيهمه انه يفوت على سوق على لبنان، ولا بيهمه انه يفوت يخب يعني هذه الافكار اللي عند بعض الناس. هو عم بيقول لكم انه ما عندي مشكلة، انا فوت بصلحة معكم باتفاق مع بعض، اللي هو اتفاق الطائف اللي كان يحكي عنه. الشغلة الثالثة بالنسبة لمغيب خامنئي، اذا بتتذكر ايام الحزب البعث بسوريا، مش الرئيس الاسد اللي كان يحكي ولا حدا منهم، هو الحزب البعث هو اللي كان يحكي، ونفس ايران حرس الثوري. ويسعد صباحك.
0: اوكي، اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. بياخد اتصال. الو
4: الو.
0: ايوه
4: صباح الخير، معك وليد.
0: اهلا فيك يا وليد، كيفك؟
4: الحمد لله ماشي الحال.
0: وليد خلينا نقرا الاسئله يعني واحد ورا الثاني. بقراءه لمواقف الرئيس بري، هو وين؟
4: اول شيء كان في عندك خلاف مع متصل قبلي، هو عم بقول استاذ، حضرتك عم تقول رئيس. هلا مع احترام كلمه الرئيس،
0: لا هو تيترو رئيس مجلس نواب، نحن عم نحكي.
4: لا هو مش عم بيتعاطى كرئيس مجلس.
0: لا لا لا، لحظه
4: عم بيتعاطى كانه.
0: طيب بس بالنتيجة تيترو رئيس مجلس النواب، خلينا نتفق على هالنقطة، عم نحكي رئيس، يعني خلينا نحفظ ألقاب الناس تما نفوت بجدل عقيم على استاذ ولا رئيس.
4: صحيح، بس هو عم بيحكي باسم.
0: هلا عم بيحكي باسم مين ما بده، بس هلا تيترو رئيس.
4: طيب شو سؤالك عنه؟
0: ما بعدني سألك، شفت ضيعت حالك بهالسؤال، ضيعت حالك بكلمة.
4: طيب برجع خلص حنتقل للسؤال الثاني، بالنسبة لموضوع الحزب اللي عم بيقول إنه الدولة شو عملت.
0: ايه شو عملت؟
4: اوكي، الحزب ما له حق يسأل هيك اسئلة، لانه هو ممثل بالوزارة، ممثل مجلس النواب، يطرح السؤال بالوزارة، اذا ما عم تشتغل وما عاجبه الموضوع يطرح السؤال بالوزارة. وبمجلس النواب ياخد بالجلسات العلنية يحكي، يقول انه انا شو بدي، ويقول انا ما عاجبني الموضوع. بس لما يعملها شعبوية القصة والعالم عم بتموت.
0: نعم.
4: وعم ترجع على بيوتها مدمرة، ما له عايز هالسؤال هيدا. انا برأيي
0: لا، هو الحزب يعني كان امبارح عم بيسأل علي فياض نيب، قال لك بخلال احتفال انه الدولة شو عملت حتى الساعة في الاطار، قل له شو عملت، بحق له يسأل يا خي، نحن بلد ديمقراطي.
4: شو عملت؟ اول شيء انه فصلت القصة كلياتها وعلقتها بس بالدولة اللبنانية، هاي اول شغلة، اللي هو ما بيناسبه الموضوع، عرفت علي كيف؟ هو ما حيناسب هالقصة ابدا. فنحن عم نتصرف كدولة لبنانية اليوم، ما بقى صار في حدا بيحكي عنا، هذا اللي اول شيء لازم نعمله. هن استلموا 40 سنة بالحكم، 82 لليوم، شو عملوا؟ ما عملوا شيء ابدا. خلينا نجرب نحن، ما في مشكل ابدا.
0: طيب كيف تقرا موقف احمد الشرع؟
4: لفت لي باحمد الشرع جمله قالها، وهيدي باعتبارها انه كانت عن مثل كانه تدخل شوي، حيتدخل يمكن، لما بقول انه حزب الله ساند الدوله
0: على 14 على النظام، قال لك نظام على 14 سنه
4: النظام البائد. لما بقول سعد يعني مثل كأنه عم بحاول يعطي ذريعة إذا كان بده يتدخل.
0: بس رجع قال لك نحن تاركين الدولة اللبنانية وقلنا ما بدنا زريق، ما بدنا تدخل أبدا، والحلول مش بس بتكون أمنية اقتصادية وتجارية وسياسية، هيك قال. مش عم دافع عنه بس انه ها؟
4: قديش عنده قدرة صمود وقديش عند الدول اللي دعمته تقدر تضغط على أمريكا لتحيده عن الموضوع.
0: أوكي ما بعرف يعني، ممكن يضل محيد نفسه حتى الساعة ولا ممكن ينجبر يدخل، عنده القدرة العسكرية، عنده القدرة العسكرية تيدخل على لبنان. وما تنسى انه في دولة لبنانية وفي اتفاقات صارت وفي جيش لبناني.
4: القدرة العسكرية ما انا مشكلة،
0: ما انا مشكلة
4: بتجهزه وبتسلحه، ما هي دي القصة.
0: لا لا هلا اذا بده يفوت عنده قدرة عسكرية، ما بعدهم الجماعة على التويوتات والدوشكا
4: حبيب، ما هني بعدهم بسوريا يعني، بعد عندهم دوشكا يعني، ما هدا مش قصة الدولة اللي دولة نظامية مسيطرة، ما هو بعده كميليشيات هن مسيطرين اليوم.
0: ما عندهم يعني، ما عندهم جيش سوري يعني بعد.
4: ايوه برافو عليك. اللي انا بدي اقول لك عليه انه هن وضعهم مثل لبنان لما بعد الطائف زعم الميليشيات شلحوا ثياب تاعيتهم العسكرية لبسوا جرافاتات. هلا هو هيك نفس الموضوع، بحاول يسيطر بهالطريقة هي.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع رافي بعت رسالتين، لحسمع رسالة واحدة.
5: مش الحال بخصوص نبيه بري، نبيه بري هلا معك رافي من الاشرافية.
0: اهلا رافي.
5: بخصوص نبيه بري، نبيه بري هلا ضايع، ما بعرف على اي بوستة راح يركب.
0: نعم.
5: سو شي على المسمار وشي على الخشب، مش عارف هو صراحة هلا يعني صار له قديه 75 سنة بالحكم. بفتكر انه هيدا السنة الوحيدة يلي ما عرف على اي بوستة راح يركب، لانه كل شيء ضايع بالمنطقة. تاني شيء مشان السؤال حزب الله.
0: نعم.
5: انا ماني مع حزب الله ابدا، بس بهالشي معهم حق، ما حقق شيء بعد الاتفاق الاطار ابدا ابدا ابدا، ما حقق شيء اتفاق الاطار. وهي هي، ونهارك سعيد.
0: شكرا لك رافي. بالجزء الثاني
5: سؤال ايران ليش لها حق تفاوض مباشره او غير مباشره؟ معروف سيستوني دوله قويه، عندها سلاح، جيش قوي، عندها صواريخ باليستيه وعنده نووي، اكيد حقه يفرض رايه على المفاوضين. هي هي، شكرا.
0: اوكي بدي اقول لك شغلي يا صديقي رافي، لان انت عم تقول لحتى الساعه بعد اتفاق الاطار ما حقق شيء. بحسب بيان قياده الجيش، شو بدي بالمواقف السياسيه وكيف صار انفصل المسار اللبناني عن المسار الايراني ووقفت الحرب؟ بيقول بيان قياده الجيش في الوقت نفسه انه يستمر في مواكبه عوده الاهالي الى بلده زوطه الغربيه، وينفذ مهاماته في البلدة حفاظا على سلامة المواطنين وفي منطقتي فرون وصريفة، يعني هيدي المنطقة التجريبية. يعني حتى الساعة هيدا بين قيادة الجيش، إلا إذا ما عندنا ثقة بقيادة الجيش. أوكي ألو ألو، راح الخط، خليني اسمع مات شربيل.

0: اللبناني وشعب وجاءه للمرجع الإيراني بإيران. هي الموضوع ما بين قبل هيك. ف يوم يا اما نحكي لنا سوا بنكون بدوري وحده، او كل شخص يعيش مع اللي بحب يعيش فيه. مع كل الاحترام لكل الاصدقاء، لانه عندنا اصدقاء من جميع الطوائف وهن اخوتنا واصدقائنا، بس نحن هدفنا نكون كلنا سوا تحت الدستور وتحت القانون على 10452 كيلومتر مربع.
1: شكرا لك شاربل. يعني نحن شفنا باحتفال التطويب كأن الدولة في مكان وناس تانيين في مكان آخر، لاحظت؟ يعني مش عم بحكي على الشكل فقط، لكن عم بحكي على كل شيء، شكل ومضمون وكلام، كله على بعضه، كان كامل متكامل، دولة في مكان وناس آخرين في مكان آخر. خلينا نحن وياك ونستعرض عن جديد كل مواطن سياسي، والموضوع اللي بدنا نطرحه نحن وياكم للي ما قدروا يسمعوا السؤال والموضوع ككل من أول برنامج. بالوقت يلي أكدت فيه إيران أنه عم تتبادل رسائل مع واشنطن عبر الوسطى باكستان وعمان وقطر، هيدا اليوم الصبح يعني عم بيقولوا لك المتحدث باسم الخارجية الإيراني أنه نحن عم نتبادل الرسائل مع واشنطن. بيقول المرشد مجتبى خامنئي ردا على مبايعة حزب الله لإله: لم يبقى سبيل أمام أحرار العالم سوى المقاومة، إنه الثبات على طريق المقاومة، والثبات على طريق المقاومة يورث النصر الإلهي الموعود. تصور أوكي، هيدا موقف مهم. هلأ الرئيس نبيه بري شدد على أنه بعده متمسك برفض أي تفاوض مباشر مع إسرائيل، وبالموقف يلي سبق وعبر عنه من اتفاق الإطار، ويلي وصفه بالسابق بأنه أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار. أضاف انتبه هون كمان النقطة، أنه أي مواقف صدرت عنه تم تفسيرها على أنها بتنطوي على مرونة أو إيجابية تجاه المسار التفاوض القائم، مرتبطة حصرا بأولوية تحقيق الهدف الأساسي يلي عم بيطالب فيه من اليوم الأول. هلأ على خط دمشق شدد الرئيس أحمد الشرع على أنه معالجة الأزمة اللبنانية ما بتقتصر على المقاربة الأمنية. انتبهوا كمان كيف فصل الشرع الحل للأزمة، يعني مش بس مثل ما عم بيقولوا أمني، ولكن اقتصادي وتجاري وسياسي ولا ما هنالك، وإنما بتتطلب حل شامل بعالج مختلف أبعاده.
2: لبنان كلها حدود البرية مع سوريا، يعني فما يصيب لبنان يصيب سوريا، يعني والأثر الذي أصاب سوريا أيضا خلال 14 عام أثر بشكل سلبي على الوضع اللبناني. فهناك ارتباط في المصالح الاستراتيجية ما بين لبنان وسوريا شئنا أم أبينا، فهذه المصالح تتأثر بشكل كبير بحالة أي فوضى تصيب لبنان في الداخل. فهي دائما بين خيارين، إما أن يكون هناك احتلال إسرائيلي لها أو يكون هناك حرب أهلية داخل لبنان. نحاول أن نبحث مع الحكومة اللبنانية عن جملة من الحلول التي قد تذهب بلبنان إلى بر الأمان، وأن تستفيد لبنان من حالة النهضة السورية الحاصلة حاليا وحالة الإقبال على سوريا بأن تكون هي جزء من هذا الإصلاح الشامل الذي يحصل في المنطقة. بالتالي نحن لدينا تخوف كبير من انفجار الوضع في داخل اللبناني، لأنه هذا سينعكس علينا بشكل سلبي. وأيضا فكرة بقاء أناس يعني يحملون السلاح خارج سلطة الدولة جربت خلال 30 سنة 40 سنة الماضية في المنطقة في دول متعددة، وأظهرت نتائج سلبية وكارثية كبيرة على المنطقة. فنحن مع دعم سلطة الدولة ومركزية الدولة، وأن يكون الدولة هي التي تحتكر تطبيق القانون، وهي التي تحتكر السلاح أيضا في آلية تنفيذ القوانين النافذة، وتحتكر قرار السلم والحرب. لكن ماذا يعني أن يكون هناك جهة تحمل السلاح داخل سلطة الدولة؟ مثلا حزب الله لا يخفى لأحد أنه شارك خلال 14 سنة شارك النظام في حربه الهمجية على الشعب السوري، وتسبب في تهجير وقتل عدد كبير من الناس، وإلى اليوم يحمل السلاح وينتشر على الحدود السورية اللبنانية. ما معنى أن يكون هو خارج سلطة الدولة عندما يدخل إلى سوريا ثم يذهب إلى لبنان ويصبح جزء من الدولة اللبنانية؟ فبالتالي نحن نحتاج إلى حلول واقعية وعملية، حتى لو صبرنا عليها، حتى لو تمهلنا في اتخاذ الخطوات والإجراءات النافعة، بحيث يكون هناك حل جذري وفعلي لكل هذه المشكلات. والحل يجب أن يكون شامل في قطاعات اقتصادية وفي قطاعات سياسية وفي قطاعات خدمية، ليس كل حلول أمنية وعسكرية. يعني
1: الشرع كمان وعن أي تدخل بلبنان جاوب:
2: كل ما يجري الحديث عنه تحاول الدولة السورية تمكين الدولة اللبنانية من الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها. يجب أن تضمن سوريا أن لا يحصل هناك خلل كبير في لبنان بما ينعكس كواقع سلبي ينتقل إلى الواقع السوري، وبنفس الوقت نساعد الدولة اللبنانية في تمكين قواها التنفيذية، تمكين القانون.

0: في اتفاق الطائف الذي وقعت عليه جميع الأطراف، الذي هو يعتبر وثيقة كدستور مرجعي للدولة اللبنانية، وفيه ينص بشكل واضح على حصر السلاح بيد الدولة، على تقسيم الطائف السياسي وما إلى ذلك. يعني هو وثيقة شاملة، وكان فيها مراحل مؤقتة وفيها مراحل دائمة، نجحت نجاح جزئي وفشل الجزء الآخر. نحن لسنا بورد التدخلات العسكرية، وإنما نحاول أن نساعد لبنان. سوريا لديها عدة أوراق، فنحن نقدمها إلى الدولة اللبنانية وتصرف فيها ما تشاء.
1: فإذا ركز الشرع على الدولة اللبنانية، كل كلمة يقول الدولة اللبنانية. أسئلتنا رح نجاوب عليها بعد الوقفة الإخبارية على 9:15. شو موقف الرئيس بر الحي من التفاوض المباشر؟ الحزب بيسأل شو حققت الدولة حتى الساعة من اتفاق الإطار، والناس بتسأل الحزب ليه بحق لإيران تفاوض ساعة بالمباشر وساعة بغير المباشر وما بحق لدولتنا؟ كيف تقروا الموقف السوري من الملف اللبناني ككل بضوء كلام الشرع؟ مجتبى خامنئي بيقول الثبات على طريق المقاومة يورث النصر الإلهي الموعود. شو معنى هالكلام؟ ننتقل لكارلا باسم الأخبار.
2: خبر 9:15.
3: أفاد مدير مركز جماليا الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بأن لقاحاً روسياً جديداً يحفز استجابة مناعية ويوفر حماية ضد سلالة إيبولا المسببة للمرض في إفريقيا. وأوضح أن المركز طور نماذج أولية للقاح أثبتت قدرتها على تحفيز المناعة وفعاليتها الوقائية في اختبارات بديلة باستخدام متغيرات.
1: كارلا يبدو أنه في عطل، ما هيك؟ عطل تقنية.

0: هيكون روس عندهم شيء مثل سبوتنيك، تتذكروا كورونا ايام كورونا اول فاكسان كان سبوتنيك، عملنا ثلاثة فاكسان سبوتنيك والباقي شو كان اسمه فايزر، واكلنا كورونا. يلا 09-218-233. الو
1: الو
0: ايوه بس اذكرك نحن على الهوا ما فينا نسمعك هيك. اهلين ما فينا نسمعك هيك، اذا بتريد وقف على جنب وشيل لاود سبيكر اذا بتريد.
1: اوكي
0: عم تسمعني؟ هيك احسن بكتير.
1: مسيطوني بس كرمال قصة
0: النبيه. مين معي؟
1: معك الي.
0: كيفك يا الي؟ كيفك؟
1: تمام ماشي.
0: بس خلي تمك على التليفون بليز، نحن على الهوا.
1: طيب اوكي
0: الي عم تضيع وقت.
1: الو
0: الي الصوت واضح؟ راح خطوا لالي. يلا بسمع مين في معي. دكتور ليون
2: صباح الخير استاذ طوني، يعطيك العافيه. معك دكتور ليون سيوفي.
0: اهلا وسهلا.
2: اذا ارينا موقف رئيسنا نبيه بري بسياق تجربته السياسيه الطويله يمكن استنتاج بعض الاولويات، مع تاكيد انه هالشي بيبقى تحليل سياسي مش تعبير عن مواقف معلنة منه.
0: نعم.
2: بعتقد انه الرئيس بري بيفكر بخمس امور اساسية: منع الانقسام الداخلي بالطائفة الشيعية، لانه بيعرف انه اي خلاف علني مع الحزب بيضعف موقف الثنائي الشيعي.
0: أيوة.
2: وفي عنا منع الحرب الجديدة كمان اللي الكل عم بيحكوا عنها. يبدو أن الرئيس بري بيعتقد أنه لبنان لم يعد يحتمل مواجهة عسكرية
0: ما هو حق فيها
2: واسعة، وعنده كمان ثالث شيء الحفاظ على الدولة، بيدرك أنه أي فراغ أو انهيار إضافي بالمؤسسات الدولة رح يؤدي لفوضى بيصعب احتوائها.
0: لذلك
2: وحتى رابع شيء فينا نقول عدم القبول باستسلام الكامل، حتى إذا جرى نقاش حول مستقبل سلاح حزب الله.
0: نعم.
2: من المرجح أنه الرئيس بري بيفضل أنه يكون ضمن حوار لبناني وبرعاية دولية مش نتيجة ضغوط أو إملاءات خارجية. خامس شيء الاستعداد لمرحلة إقليمية جديدة، التغييرات بسوريا وإعادة ترتيب العلاقات العربية، ضغوط الدولية على لبنان رح تدفع نحو صيغة أمنية وسياسية مختلفة.
0: أيوة.
2: على اللي بيعرفوا لبنان بالألفين وستة وعشرين.
0: أيوة.
2: ويبدو أنه الرئيس بري بيسعى أنه يكون جزء من رسم هذه المرحلة لا مجرد متلقي إلى. أما بالنسبة للحزب، الحزب من المرجح أن السؤال اللي طرحه شو عملتوا باتفاق الإطار
0: بيحمل
2: رسالة مفادها أنه الحزب بيريد معرفة شو صار مع الدولة، هل استطاعت تحقيق مكاسب سياسية وأمنية بتبرر أي تنازلات مطلوبة منه. وبما يتعلق بالرئيس السوري أحمد الشرع فما مش موجود نية أنه يدخل على لبنان، ما في مؤشرات موثوقة على نية التدخل العسكري السوري، بس من المرجح أنه تسعى دمشق إلى استعادة نفوذها عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية إذا سمحت.
0: نعم. طولنا شوية دكتور.
2: أكثر من ساعي للوجود العسكري المباشر. هلأ بعطيك كونكليزيون على هالشغلة، هذه خلاصة القراءة السياسية. قد تكون المرحلة المقبلة مرحلة انتقال من معادلة المقاومة خارج الدولة إلى نقاش حول كيفية إدماج عناصر قوة الوطنية ضمن استراتيجية دفاعية بتقودها الدولة. إذا توفر التسوية داخلية وإقليمية تسمح بهالشيء. نجاح المسار هيدا أو فشله بيعتمد على التوافق اللبناني وعلى التطورات الإقليمية وعلى مدى تنفيذ أي تفاهمات أمنية أو سياسية مستقبلية.
0: بس بفتكر عقيدة الجيش مختلفة كليا عن عقيدة الحزب وعناصر الحزب، ما هيك؟ كيف بدك تدمج عقيدتين مع بعضهم تتعمل إعادة تأهيل كمان عملية شبه مستحيلة؟ ألو راح الخط بسمع
3: صباح
0: سهيل.
3: صباح. بالنسبة لموقف الرئيس بري، الرئيس بري عم بيمدله لجوزيف عون لحتى يفرجيه انه وين بك توصل، لك انا عدي كتير منيح وما حتاخد نتيجة. واكبر دليل على هذا الحكي انه اول تمبارح او مبارح نتنياهو طلع حكي هل نحن ما بننسحب ولا متر من الخط الاصفر، والمناطق التجريبية فعليا نحن ما كان في سلطة وعسكر لقلنا عليها. يعني حديث لحكاية نتنياهو.
0: نعم.
3: بناقض كل هالسوالف اللي اجوا يبعونا يا السلطة اللبنانية.
0: اوكي.
3: شغلي تاني، إذا أنت الرئيس هون بالبلد وعن جد بهمك شعبك وبدك تفرجي هالطائفة الشيعية إنه أنت رئيسهم وبس، بتطلع بترد على كلام أحمد الشرع تبع التدخل الاقتصادي والعسكري
0: مال تدخل،
3: بتطلع بترد بتقول أنا رئيس البلد ما حدا بيتدخل، أنا إذا بدي أسحب سلاح حزب الله أنا بسحبه إذا عندك قدرة تسحبه أصلا.
0: بس لوضح لك بدي وقفك هون، مش عم دافع عن الشرع، مش قال رح اتدخل، قال في تفاهمات واتفاقات بين لبنان، الدولة اللبنانية وسوريا، ممكن ينعمل غير قصص أمنية بين الدولة اللبنانية وسوريا اتفاقات، ما قال اتدخل أمنيا، وين بده يتدخل أمنيا؟ قال ساعتها فيهم اللبناني يستغلوا الظروف المتطورة بسوريا ويحسنوا الوضع، ما قال هيك يعني. كمان حتى صديقي بمفهومك كمان فهمت غلط كليا اللي قاله الشرع،
3: هيك الرئيس بيعمل إذا بده يلف قاعدة شعبية حوالين، بس إذا
0: ما قال هيك
3: بده يتسمع للرئيس السوري ويتضحك وللرئيس ترامب ويتضحك، لا هيك ما بيمشي الحال، هيك كل يوم عن يوم عم تسقط شرعيته لجوزيف عون لمرحلة بصير بدنا نسقطه بالشارع.
0: طب أنا بدي أسألك سؤال، وقت طلعتوا على سوريا دعما للأسد 14 سنة نكلتوا بالشعب السوري، ما فكرتوا بعواقب اللي ممكن تصير في حال طار الأسد؟ ما كمان لازم كنا نفكر أبعد من منخارنا أنه نحن هلأ مسيطرين والزلمة بعده مدعوم روسيا وإيرانيا، ما فكرتوا بهون النهار أنه ممكن يشيلوا الغطا كله عنه وأنتوا فتوا على القصير وغير القصير وما بعرف وين وخبار ودنيا ودنية؟ طب ما كمان مش عم دافع عن حدا إطلاقا، بس عم نقرأ شوية وقايع أوكي، بس رجعوا اسمعوا تأكيدات الرئيس السوري بيقلك أنه نحن اتفاقات تجارية واقتصادية وسياسية، ما قال بس القصص بتنحل أمنيا، كمان هاي ما بنسمعها. يلا ألو ألو ألو ألو، فاتحين
4: صباح
0: خط
4: الخير.
0: صباح النور،
4: يعطيك العافية تشدروني، نادين معك.
0: أهلا نادين، ما عم بسمعك، أول صوت نساء مدر التاني اليوم بالحلقة بتكر الأول.
4: أنا سمعت على المسؤولة قبلي، اللي بيضحك انه اول شيء الاحترام ببلش من ذاتنا وللكل، لحتى يكون في نقطة تبادل بين بعضنا، نحترم بعض شي فينا نتلاقى نقطة.
0: نعم.
4: اللي بيضحك الرئيس بري وجوزيف عون بيقول لك طب ما بلش اول شيء باحترام رئيسك لواحد يحترم،
0: ما قال لك ما رح نحترمه بالوقت الحاضر وبلش نسقطه بالشارع،
4: وقت ما اش ما بيسقط شيء، وهيدي لغة التهديد هي اللي عم بتخلينا دايما نوقف بوش بعضنا، لانه ما في حدا اقوى من حدا، وكلنا اذا بدنا نعمل مشكل نعمله، بس مش هالنتيجه، المشكل ما بيوصل لمحل بالاخير، بدنا نرجع نتضبضب كلنا ونقعد ببلدنا، لان ما حدا له غير البلد.
0: نعم.
4: اللي بيضحك اكثر من هيك انه بيقول لك تدخلوا وتدخلوا ايران وامريكا مسكتنا عيدنا واسرائيل مسكتنا، طب ما انتم كسرتوا البلد كرمال ايران، دايما شايف هيدا الشيء، ليه ما شايف انه انتو البلد كله نص العالم تهجرت وما سألتوا الطرف الثاني من البلد اذا بهمه اول شيء؟
0: بيقولوا لك انه لحكون انا محامي الشيطان، يعني اسرائيل على طول عندها اهداف توسعي واطماع، فرجينا نتنياهو الخريطة وهلأ قال نتنياهو ما رح ننسحب،
4: انه هو نحن شيء جديد بنعرفه عن اسرائيل؟ ما بنعرف هذا شيء من جديد، بس انه هن بالاخير باخر معركة ما كانت كرامة لبنان، كانت كرامة ايران وقالوها على العلن، وهذا اللي بزعل، لانه نحن ما عم نعمل شيء كرمال البلد، هاي الشباب اللي راحت هاي ولادنا مش ولاد ايران، الانتماء عقيدة هيدا شيء بيرجع لهم، ولكن نحن بالاخير هودي ولاد البلد ولاد لبنان، واحلى شباب راحت، شباب يمكن ما بحياتها مسكت بارودة.
0: بقلك الخميني ايه بقلك، الثبات على طريق المقاومة يورث النصر الإله الموعود،
4: يعمل اللي بده اياه، يعمل اللي بده اياه ببلده مش عنا، نحنا مش أرض خصبة، واللي حابب يدافع عن إيران وعنده عقيدة بنحترم له اياها ويروح، مثل ما في شيخ بيلتزم بقوانين طائفة تبعيته، مثل ما في أبونا، مثل ما في راهبة بتروح بتلتزم بالدير بتكون عقيدتها دون.
0: طب كيف شفتي هالمشهد الجامع بالديمان وقت تطويب البطريرك؟
4: طب هيدا شيء كتير حلو بس لازم يتطبق الكلمة، نحنا ما بدنا،
0: ما شايفتي ناقص شوي كان؟
4: صراحة يمكن العالم صارت بيلا بغير محل أو ناطرة شيء تاني،
0: عم بحكي على المستوى السياسي، ما عم بحكي على المستوى الروحي،
4: المستوى السياسي مثل كل شيء بالبلد صار كل واحد بده يراعي شعور التاني للأسف،
0: يعني ما شفتي كامل 100%؟
4: لا طبعا لا، ولكن خلص هيدا الشيء اللي لازم نقبله، نحنا مثل ما في بالحرب كل واحد بيروح محله، مثل ما في بالمناسبات كل واحد بيروح لمحله، هيدا الشيء اللي بزعل.
0: بدنا نروح كل واحد محله، صعبة هاي الجملة.
4: ايه هيدا هيدا اللي عم بيصير، لأنه ما حدا عم بيقدر يتلاقى عن جد مع التاني على نفس الطريق، عم بتكون بس صورية الشغلة.
0: وين بتلاقوا الناس؟ بمجلس نواب ولا بالحكومة ولا
4: مجلس نواب؟ صار له قد ايه مجلس نواب، ونحن بنعرف إنه كل واحد انتمائه للي جابه بمجلس النواب، مشان هيك لازم يكون في انتخابات جديدة لا يتغير النمط. لأن بتصور نوعا ما صار في تغيير كثير قصص بالبلد، على أمل إنه تتغير على الأصعدة الكبيرة.
0: شكرا لك، إن شاء الله يكون في مشاركة نسائية كثير بالحلقة، ما في إلا أنت كل يوم. اهلا وسهلا فيكي. كمان بسمع ربيع بعد اتصال.
5: ايه صباح الخير،
0: صباح النور.
5: بس انا كلمه بدي اقول ربع الحزب، شغله انه بس بك تجاوبوا ما تسمعوش المنار، بس بتسمعوا غير اذاعات لحتى تعرفوا تجاوبوا كان عن الشرع او غير الشرع او عن الرئيس اللبناني، فهموا القصه مزبوط وبعدين احكوا. بس اذا انا بدي اسمع بس المنار ما لوحدي، اكيد بدي يكون بدي احكي باللي بسمعه، ومعروف اتجاه كيف يعني بدي يكون بدي اتخبى كل شيء خاصه بمصلحة لبنان.
0: لا نحن مشان هيك يمكن في بعض الاعلام بغيب ناس وبيطلع ناس، نحن منبرنا مفسوح للكل، كل الناس بنسمع لها، كل الناس بتطلع على لبنان الحر وبتتناقش يمكن بصوت عالي احيانا وقت بتهجمات، بس انه منبر حر للناس الاحرار اللي بحبوا يحكوا بالدنيا. الو الو،
6: صباح الخير.
0: صباح النور،
6: كيفك معلم طوني؟
0: أهلا
6: حبيبك، معك مصطفى.
0: أهلا مصطفى، يلا عمين بدك تقوس على السريع؟
6: أنا ليك ما أقوس على حدا.
0: يلا قلي.
6: الرئيس الشرع رئيس مناضل وبطل، وما لا يفوت مع المقاومة بحرب أبدا.
0: نعم.
6: مصلحته أنه يوقف مع المقاومة ضد إسرائيل.
0: نعم.
6: وإسرائيل يعني شريرة، ناوي على سوريا وناوي على تركيا وناوي على باكستان، وكلهم فهمانينا.
0: ايه.
6: وكلهم ما لهم مصلحة يعملوا حرب سنية شيئية.
0: بس كلهم ماشيين مع الخط الجديد، الخط الترامبي نتنياهو. وين راح مصطفى؟ يا مصطفى هذه حكي كلمته وضلوا ماشي. يا مصطفى بدنا نغني له. طب بسمع حسن كمان.
7: ايه صباح وصباح يا استاذ
0: صباح
7: صوني.
0: النور
7: معك حسان. يا حي استفزني هذا اللي كان عم بيحكي هلا طلع على
0: بعث لك اسمه صديقنا صديقنا مش حسان مش
7: حيدر جمهورية. يعني ما بعرف انه بس اثنين هلا انت صار في عندنا رئيس جمهوريه نحن ورئيس حكومه وبدهم يعلموا لرئيس الجمهوريه شو بده يشتغل. ما بعرف يعني اللي مش عم يحضر تلفزيون عم يسمع الاخبار، واللي عم يسمع اخبار لازم كمان يشوف على التلفزيون انه الجيش اللبناني كيف عم يرجع العالم على الضيعه. ان هذه ما شافوها يمكن ما بعرف، لازم يطلعوا فيها مزبوط. حلو الدوله حلو يا استاذ سوني.
0: نعم
7: ما بعرف يعني هذا التطاول هيك. نحن ما بدنا كمان دول انه تيجي تتدخل بلبنان ويجوا علموا رئيس الجمهوريه شو بده يحكي وشو بده يشتغل. ما بعرف يعني ما في تطاول كتير يعني انه من سقط رئيس الجمهوريه بالشارع وما بعرف شو. هي الدنيا فوضى. هي بدك تيجي تسقط رئيس الجمهوريه بالشارع، ما حتاكل قتل ليوم القتل.
0: طيب بس انا اقول لك شغلي كمان، نرجع منذكر ببيان قياده الجيش لما بيصيروا الناس ينتقدوا انه ما عملت شيء الدوله. بيقول بيان الجيش مهماته في البلدة عم يحكي عن زوطة الغربية حفاظا، عم ينفذ مهماته في زوطة الغربية حفاظا على سلامة المواطنين وفي منطقتي فرون وصريفة. يعني لو ما الجيش دخل وراحت الدولة ما فاتوا الناس، حتى مع انه زوطة الغربية ما كانت تحت الاحتلال الاسرائيلي، كانت تحت النار الاسرائيلية. اوكي ما كان في عسكر اسرائيلي بس كان ممنوع الاهالي يفوتوا، وقت فات الجيش وفات الدولة سمحوا له. الو
6: الو طوني.
0: ايوه
6: انا ما فكرت الخط حبيبي، انقطع الخط لحاله.
0: لا انا قلت فكرت عم تقول قل كلمتك وامشي.
6: لا والله كنت عم بحكي انقطع الخط لحاله.
0: ايه
6: معلمنا بقى الدول السنيه دول ذكيه كتير، عندها اولويه ان تحرر فلسطين وهذا اللي عايزير
0: بده يحرروا فلسطين. اي سنه؟
6: سنه 27 انا مأكد لك اياها من زمان.
0: السنه اللي جاي بده يحرروا فلسطين.
6: ما بقى مطوله.
0: اوكي مين يعني الدول؟ اي دول
6: لا اقول لك اي دول.
0: ايه
6: الدولتين الرئيسيتين هم تركيا وسوريا
0: بدو يحرروا فلسطين
6: باذن الله.
0: نعم
6: وعلى الاكيد
0: ويسلموها لحماس ولا للسلطة الفلسطينية؟
6: بدهم يسلموها للشعب الفلسطيني.
0: طب لحماس ولا للسلطة؟ ما كمان
6: في شيء اسمه حماس ولا في شيء اسمه سلطة
0: يا خي. ما الشعب الفلسطيني لك يا خي، الشعب الفلسطيني
6: حتى الفلسطيني.
0: مصطفى الفلسطيني مصطفى ألو.
6: نعم.
0: وعلى كنت في صغيري، الشعب الفلسطيني مقسوم بين السلطة الفلسطينية برام الله وحماس. أي شعب منهم؟
6: أنا بأكد لك ما في فرق بين فتح وبين حماس، ما في فرق بين أي حلم من الشعب الفلسطيني.
0: بعد عندك هدف بعد عندك الشام. أنت رح تروح معون؟
6: أنا معون إن شاء الله.
0: رح تروح معون يعني بال27؟
6: نحن هون بلاد الشام اسمها.
0: لا لا لا، عم بحكي انت كمصطفى، شو بدك ببلاد الشام هلا؟ عم بحكي انت كمصطفى، رايح تحرر مع السورية والاتراك فلسطين؟
6: والله الي الشرف. اكيد الله. اكيد يلا. اكيد اكيد
0: الله ياخذ بيدك. شكرا لك يا مصطفى، اهلا وسهلا فيك. طيب اوكي، يعني نحن هلا باي شهر؟ باخر تموز. اوكي، عد لي كم شهر بنفوت بال27، مفروض إسرائيلي لزوال صح؟ يلا. ألو
8: بونجور توني.
0: بونجور
8: ريهان معك.
0: تاني صوت نساء الحمد لله.
8: صح.
0: ألو، عم بيطالبوا بالمساواة النساء وما بيحكوا. ايه
8: لا نحكي توني. أنا أحب بقول لك شغلي.
0: ما تقولي لي رايحة معه تحرر فلسطين بال27 لمصطفى؟
8: لا أكيد مش رايحة.
0: ليه؟
8: لا أكيد مش رايحة. نحنا خلينا نحرر بلدنا بالأول.
0: من مين؟
8: ما من المحبين كتار هني صاروا، عارف. ما راح نفوت بتفاصيل هلا.
0: لا يلا. ايه
8: اللي بدي اقول لك ايه، انه انا من وقت ما بلش اسمع اليوم على بكره الحلقه عم بتردد اكيد ناس كتير من الحزب عم بيتصلوا، وانه كل واحد منا بيهاجم الحزب وبيجرب تعرف كيف، ومناصرين للحزب بتالفهم بيجربوا يدافعوا عن حالهم. بس أنا بفتكر اليوم صراحة من بعد ما كل شيء قطعنا فيه 2024،
0: نعم،
8: أنا بعتبر اليوم الحزب منه بقى بالمعادلة.
0: منه بالمعادلة؟ قالك رح نسقط رئيس جمهورية بالشارع.
8: منه بقى بالمعادلة، الحزب عبد مأمور.
0: عبد مأمور؟
8: الأمريكاني ما حيفاوض مع الحزب.
0: نعم.
8: بعدهم اليوم بال2026 معايشينا وهم، مثل ما عايشونا وهم 20 سنة انه هني بكبشة زر بيحرقوا اسرائيل.
0: طيب بس انا عندي سؤال، شو حققت الدولة حتى الساعة باتفاق الاطار؟ هيك سأل علي فياض.
8: اليوم في قصص كتيرة عم تتحقق وما عم تطلع على الاعلام، انا اكيد من هيدا الموضوع. في قصص كتير عم تتحقق، ولو ما كانت عم تتحقق ما كانوا استقبلوا رئيس الجمهورية جوزيف عون بأمريكا. سمعت
0: ماضي. لا رح يقولوا لك انه استقبلوا جوزيف عون بإطار الانبطاح، الانبطاح السلطة وتسليمها للأمريكان وكل هو.
8: لا في اكيد صار في قصص كتير تحققت، انا يعني واثقة من هالشي وان شاء الله الخير لقدام. ولازم كل واحد
0: عندك معلومات ولا هيك قراءات بس؟
8: لا بدي اقول لك انه لازم كل واحد منا بهالبلد يرجع على حجمه الطبيعي، وبيكفي بقى تهويل، بيكفي بقى بيع وهم وبيع حكي ويبينوا عضلاتهم. اليوم ما بقى حدا اقوى من حدا ولا بقى حدا، كلنا مجبورين نكون متعايشين مع بعضنا بطريقه كتير.
0: بس هالتعايش ما بين يعني بالديمان بتطويب البطرك.
8: ما علي
0: يعني كان ممكن يكون تعايش صورة أفضل وتعايش أفضل كصورة أقله، ولكن كان ناقص.
8: لحبرك شغلي، الواحد لما بيكون عم
0: يعني مناسبة مفروض تكون مش بس دينية، وطنية.
8: إيه لأنه الجامعة منهم مرتاحين بقى اليوم بموقعهم كيف كانوا وكيف صاروا، يا عنتر مين عنترك.
0: أوكي.
8: اليوم أكيد وضع عندهم منه كتير مرتاح، هذه مش رح اختلف عليها.
0: شكرا لك جيهان، ثانكيو، أهلا وسهلا فيك. مشان هيك كنا عم نقول أنه تطويب البطرك ما كان بس مناسبة دينية، كان مفروض يكون مناسبة وطنية جامعة، كانت منقوصة الصورة يعني عمدا أو مش عمدا ما بعرف، بس كان في نقص بالصورة تتكون شاملة كاملة. على يس البطرك ليس. بسمع إيمان.
9: بونجور استاذ
0: طوني. بونجور أهلين.
9: بالنسبة للشرع ما بيتاخد على كلامه، لأنه زلمي عطى كلام بالوقت لأهل السويدة أنه ما حدا بيتعاطى معكم، فاتوا جماعته عملوا وساووا وصار اللي صار.
0: مش جماعته، حتى يعني إذا سمعتوا يا مهاب ما قال جماعته، قال ما قدر هو يضبط ناس قدروا فاتوا، ما قال جماعته
9: إيه؟ يعني زلمي ما بيتاخد على كلامه صراحة،
0: بس عم بوضح لك إياها، ما بتبنى كلامه يا مهاب.
9: بالنسبة لأستاذنا بهبري يعني الرئيس، ما فينا نلومه، زلمي من بيئة من نفس البيئة اللي هي بيئة المقاومة، فما فينا نلومه شو بيحكي، يعني ما في بالنتيجة زعل جماعته، كمان ما في زعل الدولة، محتار الزلمة بين يعني حجر بين شقوفين. بالنسبة لإنجازات الدولة، لا في إنجازات، ما فينا نقول ما في إنجازات، في إنجازات لكن بعدها كتير ضئيلة، إن شاء الله بيصير في أكتر، بس لا في إنجازات. بالنسبة لقرار الدولة ما منقبل نحن أبدا حدا يتفاوض عنه، كان عندنا صواريخ وممكن ما عندنا صواريخ، نحن قرار الدولة للدولة، قرار الدولة للجيش اللبناني، قرار أوكي. الدولة للدولة اللبنانية فقط.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع كمان اتصال. ألو ألو ألو، راح الخط. محمد
10: صباح الخير. على
0: صباح النور.
10: يحرر يروح يحرر، المهم نحن خيب لبنان ما خصنا، تعبنا بقى، بدي يحرر يحرر.
0: طب مو عم تقول له لمصطفى رايح؟ مصطفى دور لل 27، يعني بعد في كم شهر بتلاقي مصطفى بالبوسطة ماشي. اوكي سليمان.
11: او انطلون كيفك عبي بالعلب؟ عم ببيعوا بطاطا الشباب.
0: شو شربين شي من عبكرة؟
11: رنيس وبطاطا.
0: رح وقف الرسالة من اولها سخيفة بليز، بعتذر منك سليمان، من اول الرسالة مبلش غلط، جدا جدا مش مقبولة، جدا مش مقبولة، فيها من السخافة ما يكفي. ميلاد من سيدني.
12: صباح الخير توني، معك ميلاد من سيدني واستراليا. النصر الإلهي هيدي إبرة فيتامين لقوي الشعب من إيران على كل دول القدرة تبعها. بعدين بالنسبة لنبيه بري وبالنسبة للدويلة، هيدولي مبسوطين من تحت الطاولة انه في رئيس هون عم بيجيب لهم المال على لبنان والدول العربية وكلهم بلك يعمروا لنا. هني هلا اذا بدي يشتغلوا لحالهم مين بدي يعمر لهم؟ اذا ايران ما تشتغل مين بدي يعمر لهم؟ دول العربية ما بتعمر لهم، هني عم بيضربوا دول العربية. يشكروا الله انه في رئيس هون بدي يجيب لهم الدول العربية، سلموا سلاحهم بطلع اسرائيل.
0: طيب اوكي، بعد في عنا اتصال. الو، بفتكر اخر اتصال. الو صباح النور.
13: زهير
0: عم بيقطش خطك او عم بيصفق بالتليفون؟ زهير عم بيصفق الهوا بالتليفون. يا زهير
13: معك انا عم زهير.
0: زهير الصوت عاطل
13: والله على مكان مباشر.
0: زهير ما مش ضابط الصوت يا زهير.
13: طيب هلا
0: هلا يمكن احسن شوي، جرب لشوف. عذرا منك يا زهير، مش ضابط بالمره، ما بعرف شو صاير عندك. ما بعرف شو صاير عنده لزهير، ما هيك. يلا بسمع انا وياك من اخر يمكن فويس. جورج
14: استوني بونجورك.
0: بونجور.
14: بالنسبه لسؤال علي فياض واللي انت عم تردده اليوم، أنا أكيد على لسانه عم تردده، يعني شو حقق ولا هلا الدولة أو المفاوضات
0: بين الجيش رد يعني عليه
14: سموها. الفكرة هو ما فيها أنه اليوم نحن كنا تحت القصف، تحت الحرب، كانوا الناس اللي ساكنين بالضاحية الجنوبية دبا بيروت مهجرين كلهم، حوالي أكتر بيقولوا أكتر من 300,000 شخص، وبنفس الشيء كرة الجنوب كلهم. هلا أكيد بعد مش كل كرة الجنوب رجعوا، بس رجع قسم كبير منهم، وكل الناس اللي كانوا سكان الضاحية كمان رجعوا. فعلى القليلة اللي حققته الدولة إنه وقفت نزف الأرواح وتهديم المباني، إذا بدك يمكن بعد في مباني عم تتهدم بالجنوب بس مش قد قبل.
0: هني رح يقولوا لك إيران وقفتها
14: 90% تهديم المباني.
0: لا لا بيقولوا لك إيران
14: 95-98% وأكتر كمان إذا بدك نزف الأرواح. وهيدا الشيء هيدا الشيء أهم بكتير من حيالله شيء تاني من المكاسب السياسية، لأنه اليوم أنت خسران الحرب شئت أو أبات، أنت خسران الحرب. ما حدا يعني شو بدي بنعيم قاسم شو بيقول، أنت اليوم خسران الحرب.
0: أوكي شكرا لك. نحن ما بقى فينا ناخد ولا اتصال ولا فويس لليوم، متعدد الأراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر. مرسي لي مسيحي حلوة لبنان سيدي مخلوف كمان مجهز الأخبار مع كارلا، إن شاء الله تكون حملتنا شيء جديد وإيجابي. لقونا بكرة 8:15. باي باي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:15 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

في الميدانيات الجنوبية أفيد بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات حرق لمنازل في بلدة حداثة، وصادف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدة أرنون في قضاء النبطي، ورصد قصف صباحي على علي الطاهر وسلسلة تفجيرات إسرائيلية فجرا في محيط كفر تبنيت الطيري وبلدة عيناثة. قال نائب إبراهيم كنعان بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزف عون: أؤيد مواقفه الجريئة وأطلعته على قانون هيكلية المصارف الذي سنضع اللمسات الأخيرة عليه غدا في لجنة المال، وعنوانه الحقوق أولا وأخيرا. أظهرت بيانات شركة كابلر اليوم تراجع حركة السفن عبر مضيق باب المندب أمس بعدما شن الحوثيون هجمات على منشآت نفط سعودية على ساحل البحر الأحمر، بينما ظلت معدلات العبور من مضيق هرمز منخفضة مطلع هذا الأسبوع. وأشارت البيانات إلى أن سفينة محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس وبلغ عددها 11 سفينة، وهو أدنى مستوى في خلال شهر. أعلنت الخارجية السعودية أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في ضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز. هدمت القوات الإسرائيلية منزلا في بلدة نعيلين غربي رام الله. أخيرا توفيت 3 نساء وأصيب أكثر من 30 شخصا بجروح، بينهم عدد من الأطفال، إثر انفجار ألعاب نارية في خلال احتفال ديني في جنوب المكسيك. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة مرور كثيفة عم تتسجل من ساحل علمة باتجاه جونية، وأيضا من أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا لنهر الموت، وعم تتسجل حركة مرور كثيفة أيضا من كواع عرية باتجاه الجمهور وعلى أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

بين التهديد والفرصة وصناعة الثروة، تتأرجح الشركات بين عقلية الماضي والاستعداد للمستقبل. في بزنس هاب هذا الأسبوع نكشف التحولات والمهارات المطلوبة في الشركات للفوز بالمنافسة مع رائد الأعمال المؤسس ورئيس التنفيذي لسلانجت تكنولوجيز ربيع شحادي. بزنس هاب مع هدى عيد الاثنين الساعة 12:00.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بذكر بأسعار المحروقات، بنزين 95 أكتان 2,414,000 ليرة، 98 أكتان 2,432,000 ليرة، المازوت 2,209,000 ليرة، أما الغاز فمليون 127,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: صباح الخير من لبنان الحر، صباح الناس أجناس. صباح أنواع البشر المختلفة. هلأ في كتير أنواع، في المنيح وفي المش منيح، واللي أنا بصنفهم حسب أنا كيف بشوف الدنيا، بس في نوع من البشر عن جد غريب عجيب، يعني إذا ما عرف غيره شو عامل بحس نهاره ناقص، نهاره ما مش مزبوط، يعني شأنه بعدك فاتح باب البيت وفايت ما لحقت حتى تحط المفاتيح على الطاولة بيكون دق عليك الجار مثلا، شو جيت؟ تخيل يعني أنه أنت ما جيت وعم بدق عليك، ليك شو طبخته اليوم؟ أنه إذا قلت له شو طبخين بفوت بتغدى معك مثلا، أو إذا قلت له أنا طالب بيتزا بيروح بقاصص الشركة كيف بعتت له إلك ولا له ما بعتت له. بس شو الغريب إنه سؤال هالناس، مثلاً أعطيت أمثلة أنا، بس منه بدافع الحشرية الحقيقية دايماً، مرات صار عندهم عادة يسألوا ويحكوا بلا طعمة بس لأن تعودوا يحكوا، تعودوا يسألوا حتى لو ما سمعوا الجواب. في ناس بيسألوك 10 أسئلة ورا بعضهم بس ما بينطروا منك ولا جواب ولا سؤال، كيفك كيف العائلة كيف ستي كيف جدي كيف عملت مبارح رحتوا ولا ما رحتوا، خلصت بيبرم ظهره وبيمشي، يعني هو عم يسأل مش لأنه عن جد بده يتطمن عليك، عم يسأل لأنه تعود يكتر حكي. ومرات إذا سمع الجواب هو عارف أنه جوابك ما رح يغير شيء بحياته، من هون بتبلش المشكلة. للأسف بمجتمعاتنا نحن بنعتبر أنه السكوت أو الصمت بيحرجونا، ونبلش نعبي الفراغ بحكي وبأسئلة، وين رايح؟ أي متى راجع؟ قديش بتقبض؟ ليش ضعفت؟ ليش انصحت؟ ليش ما تجوزت؟ وإذا تجوزت دغري بتبلش مرحلة جديدة من التحقيقات، وكل يوم كل يوم بيقرفوا لك نفسك. منبلش شو طبخت مرتك؟ يا جماعة قلنا يومين مجوزين أنه حلا تبلش تطبخ، طولوا بالكم شوي، انه بعد ما بنعرف وين ضبين فنجين القهوة، بعدنا عم نشوف بأي جرور حاطين الملاعق والشوك، انه روقه. لا وانت مستعجل نطرة تكون عاملة فوارغ وكرعين، شو احلى من هيك اذا قلت لهم مثلا لا طلبنا اكل، شو بتطلعوا فيك هالنظرة كأنك ارتكبت جريمة بحق الانسانية انت ومرتك، طلبتوا يعني بعد ما طبخيت؟ لا يا حبيبي ما طبخت، يمكن لأنه تعبانة، يمكن لأنه جاي مأخرة من شغلة، يمكن تنيناتنا منتأخر وما عنا وقت، أو ببساطة يا حبيبي نحنا استحلينا نطلب دليفري، استحلينا وحدة برجر، حدا قال له إلو معي، شو داخل كيسكن أنتو؟ لا صارت هيدي جريمة. وأهم من هيك بيكون إلهم يومين ثلاثة مجوزين نقشع لك عريس، نقشع لك عروس، كي حبيبي شو مفكرني أنا محضرته معي قبل ما أجي؟ إنه روقوا شوي، يما طلبته دليفري مثلا إنه بيجي البيبي دليفري، طول بالك نتفة. أول ما يتجوز شخص بيصير مشروع مراقبة بوقت نحنا منحكي عن الحرية وبنتغنى بالحرية، قديش دفعتوا أجار؟ ليش بعد ما اشتريتوا بيت؟ ليش بعد ما جبتوا ولد؟ ليش ولد واحد مش اثنين؟ ليش بنت؟ ليش صبي؟ ليش مش جايبين له خي؟ يا خي خلي العالم تلحق تتعرف على بعضها بالأول قبل ما تطلب منا يعني تشكل فريق فوتبول. بتحس مرات انه الناس مقتنعة انه الزواج مشروع عام، يعني كل الشعب وكل الضيعة شريكة فيه، مش انه بس العروس والعريس، يعني بيتهم صار بيتنا ومطبخهم صار مطبخنا وبرادهم صار، اذا ما عرفنا شو فيه كارثة. يا خيي يمكن عبالهم هن عشية يفتحوا علبة تونة ويكلوها، انت شو لك معهم؟ لا لجنة التحقيق بتنعقد، ومن اكتر الاسئلة اللي بتضحك انه ليكو شو مشروعكم لليوم؟ انه سوري اذا عرفت شو مشروعنا رح روح معهم، يعني ما فهمت، اكيد مش رح روح معهم يا خي عرسان تركهم ينبسطوا. وإذا قلت لهم لا ولا شيء
1: شو؟
0: ولا شيء؟ يا خي من حقه الإنسان يعمل ولا شيء. إيه؟ مش كل دقيقة لازم يكون عنده برنامج، ولا كل نهار لازم يكون في عزيمة، ولا كل عطلة لازم يكون في زيارة. مرات أحلى خطة بتعملها أنك تقعد بالبيت، بس حتى هي بيستغربوها، قاعدين بالبيت؟ ليش؟ هي لأنه البيت معمول لنقعد فيه، إنه لشو معمول البيت؟ بتصير المشكلة مش بالسؤال بحد ذاته، المشكلة إحنا مرات منسأل بلا ما نفكر، مثل ما قلت منحكي لأنه تعودنا، ومننسى أنه في سؤال ممكن يكون مزعج، ممكن يكون محرج، ممكن يكون عم بيشكل ضغط، وفي سؤال مرات بيذكر إنسان بوجعه بلا ما غيره يعرف. فخفف أسئلة يا خي. مش يمكن هالعرسان الجديد عم بيوفروا لأنه عن جد بدون يشتروا بيت لهذا السؤال اللي أنتوا سألتوني وعتبتون عليه مثلا؟ مش يمكن ما عم يطبخوا لأنه عندهم مخطط تاني؟ مش يمكن ما عندهم أولاد لأنه مش قادرين هلأ يبلشوا يفكروا بالولاد؟ أنه أنت بالنسبة لك مجرد سؤال، بس هني يمكن بالنسبة لهم جرح. أنت بتعرف في ناس بيبقوا مع بعضهم 15-20 سنة لأنه مش قادرين يأمنوا مستقبل حتى يرتبطوا يقعدوا تحت سقف واحد. كرمال هيك يا جماعة خلونا نتعلم عادة جديدة. وبعرف أنه ما حدا رح يعملها، بس أنا بدي قلكن قبل ما تسأل أسئلتك والتحقيقات والاستجوابات تبعولك، اسأل هالسؤال شو رح بيزيد على حياتي؟ هل هالشخص ممكن يكون مش مرتاح يجاوب، ولا أنا هيك عم عبي وقته عم بحرجه بلا ما حس بالأثر اللي تركه سؤالي وكلامي؟

سؤال صغير يعني بدل ما أقول لهم شو طبخين اليوم، ما طبخت مرتك، فيني أقول له كيفكن؟ بدل ما أسأله لشو طلبتوا ديليفري، فيني أقول له إذا بتعوز شي خبرني أنا حدك. وبدل ما تقعد تفتش بالبراد لحقوا يعملوا شوبينج ولا بعد، بركي هيك بتفتش شوي بطريقة حكيك إذا مأزية ولا لا. الكلمة اللي بتطلع بلا تفكير معقول تكون بالنسبة لك مجرد عادة أو مجرد سرسرة، بس بالنسبة لغيرك ممكن تكون عبء كتير كبير. مرة الجاية بس تلاقي حالك على وشك تسأل عروس وعريس شو طبختوا، أي متى رح تجيبولنا بومبينو، أو شو طلبتوا دليفري، أو ليش ما عملتوا هيك وما ظهرتوا هيك، تذكر أنه يمكن أهم سؤال بالحياة أنا ليش عم بسأل.

حكي من المدرسة حتى من الابليكيشن تبع تليفوناتنا لازم تشرب 8 كبيات مي بالنهار أو ما يعادل 2.5 لتر. وعادة بيجي مع هيدي الجملة القهوة والشاي ما بينعدوا، لازم مي صافية. عم يسمعني حامل معه أنينته على المكتب أو على الشغل أو على المدرسة أو على الجامعة، وفي كتير عالم بلشوا يعدوا كبيات أو بلشوا يعايروا لترات، وحتى في ناس بتحس بالذنب إذا ما قدرت خلصت الكمية. هل حدا سأل من وين إجا هيدا الرقم؟ مين قرر إنه كل البشر قد ما يختلف عمرهم ووزنهم وشغلهم وطقس البلد اللي عايشين فيه لازم يشربوا نفس الكمية؟ مين قالها؟ الجواب رح بيفاجئ شوي، عالم متقاعد وسؤال ما سأله حدا. سنة 2002 قرر طبيب الكلاوي الأمريكي هاينز فالنتين، استاذ الفيزيولوجيا بكلية الطب بجامعة دارتموث، أنه ينبش على الدليل العلمي وراء قاعدة 8 كبيات يومياً. باحث عادي خلى كل وقته للبحوث ولقصة توازن المي بالجسم، يعني سنوات كتير طويلة درس فيها هالتوازن بجسم الإنسان، وكان عم يدرس دايما وظائف الكلاوي. بلش رحلة بحث بالمراجع الطبية حول هذا الموضوع، وصار يتبع الدراسات القديمة والجديدة، كان عم بجرب يلاقي تجربة علمية استندت لها هيدي القاعدة حتى طلعت وانتشرت. مفاجأة كانت أنه ما لقى ولا دراسة علمية مباشرة بتثبت أنه كل الناس بحاجة لثمان كبيات مي يومياً أو لترين ونص. كرمال هيك نشر مراجعة علمية وذكر فيها أنه هيدي التوصية الشائعة ما بتستند لولا دليل علمي مباشر، وأنه تعميمها على كل البشر ممكن يكون مضلل لبل ممكن يكون مؤذي، لأنه الجملة اللي نسيوها الكل كانت، خليني أخبركم بالأول من وين إجا الرقم. بتعرفوا لحالكم شو الجملة المنسية. القصة بترجع لسنة 1945. بهيديك السنة مجلس الغذاء والتغذية الأمريكي عمل توصية بتقول إنه الشخص البالغ هو بحاجة لحوالي 2.5 لتر من المي يومياً. من بعد هيدي الجملة مباشرة بيقول عبارة كتير مهمة، معظم هالكمية بيحصل عليها الإنسان من الأكل. هيدي الجملة معظم الكمية بيحصل عليها الإنسان من الأكل اختفت تماماً أو تقريباً لما انتقلت التوصية للثقافة الشعبية، وبقي بس الرقم وحده لترين ونص 8 كبيات مي. السنوات والاستهلاك والتسويق وكل واحد شو بيناسبه بيعمل، تحولت عبارة 2 لتر ونص 8 كبيات من مجموع اللي بحاجة لقاله الجسم من المي لرسالة مختلفة كليا. اشرب 8 كبيات مي صافية كل يوم. وهيك انتشرت الفكرة حتى صارت من المسلمات، مع انه معناتها الاصلي والهدف منها كان مختلف كليا. دايماً مننبش عن خلفية من يستفيد من هذه الأفكار وغيرها. مع ازدياد الاهتمام بالترتيب استفادت صناعة المي المعباية من الثقافة اللي بتشجع الناس على شرب كميات أكبر من المي. وبعض المبادرات الممولة من شركات بتشتغل بهذا القطاع، ما في جوم سميهم، بس انه هن كذا شركة ليعبوا أناني مي، استفادوا ليروجوا لأهمية الترطيب. وهذا الشيء عمل نقاش حول تأثير التمويل التجاري على الرسائل والنصايح الصحية. مش عم نقول هون انه شركات المي هي اللي اخترعت القاعدة، بس عم نوضح انه انتشارها خدم مصالح تجارية واضحة، وخصوصي انه انتشرت بشكل ناقص مش بشكل كامل. طب اليوم بعد 2002 وقبل 1945، اليوم بال 2022 شو صار؟
بمجلة ساينس نشرت واحدة من أكبر الدراسات اللي أجريت حتى تاريخنا عن دوران المي بجسم الإنسان، وشملت أكثر من 5600 شخص من 26 دولة، تراوحت أعمارهم بين 8 أيام و96 سنة طبعا. واستخدموا الباحثين تقنية كتير دقيقة بتعتمد على تتبع المي بقلب الجسم، بدل ما يكتفوا بس بال يعني يعملوا هذا الاستبيان، شو بيقولوا له الاستبيان، يعني تعبي انت وراء ويسألوك أسئلة، لا اعتمدوا تقنية بتلحق المي بقلب جسمك، والنتيجة لقالهم كانت كتير واضحة. احتياجات البشر للمي بتختلف بشكل كتير كبير، بعض الأشخاص ممكن يعوزوا لتر واحد يوميا، وغيرهم ممكن يعوزوا 6 لترات، وممكن ترتفع الكمية بظروف خاصة جدا لأكثر من 10 لترات. بمعنى تاني ما في رقم واحد بناسب كل البشر، يعني هيدي قصة 8 كبيات بح. كمان اشتغلوا على سؤال، شو اللي بيحدد حاجتك للمي؟ أوضحت الدراسة أنه احتياج الإنسان بيتأثر بعوامل كتيرة، منها العمر، الوزن وتركيبة الجسم، النشاط البدني، درجة الحرارة اللي أنت عايش فيها والرطوبة، الارتفاع عن سطح البحر، والحمل عند النساء. كرمل هيك اللي بيشتغل بقلب مكتب مع أي سي كل النهار منه عايز بالضرورة نفس الكمية اللي عايزها واحد بيشتغل تحت الشمس كل النهار، ولا حتى الرياضة بيحتاج نفس الكمية اللي بيحتاجها شخص قليل الحركة. وشو حكيوا عن القهوة والشاي اللي هن عاملين لنا أزمة بحياتنا؟ هلا فعلا كتير منتشرة فكرة انه القهوة والشاي بيسحبوا المي من الجسم، هلا يمكن فيها شيء من الدقة، بس خليني أقولكم الدراسات الجديدة شو عم بتقول. الدراسات الجديدة بتقول إنه استهلاك القهوة والشاي بشكل معتدل كمان هو بيكون عم بيساهم بقصة الترطيب مثله مثل المي بشكل معتدل. برجع بركز، صحيح إنه الكافيين عنده تأثير لا يضر البول بشكل خفيف، بس ما بيلغي كمية السوائل اللي حاصل عليها جسمك من خلال هيدي المشروبات. والترطيب ما بيجي من المي وبس، بيجي من الشوربة، من الحليب، العصير، القهوة، الشاي، وحتى الخضرة والفواكه كلها بتساهم بتلبية احتياجات الجسم من المي. لك الخيار فيه 95% مي، الخس 96، البندورة 94، البطيخ أكثر من 90. هلأ طبعا كل شغلة وإلها قبالها شي تاني، ولكن كل واحد حسب وضعه الصحي، يعني البطيخ فيه سكر، البندورة فيها ملوحات، ما بعرف شو، كل واحد حسب وضعه الصحي هو بده يراقب حاله. بس عم نقول هذا الحكي تقول إنه جزء مهم من احتياجك اليومي بيوصل لك عبر الأكل، يعني حتى المي ممكن تصير مشكلة. مفروض الناس ما تشرب أكتر من حاجتها، لأنه حتى إذا شربت زيادة مي بفترة كتير قصيرة، خصوصا إذا كنت عم تعمل شي رياضة أو عندك شي مرض معين، هالشي ممكن يوطي الصوديوم بالدم، وفي وهيدي الحالة يعني ممكن تكون خطيرة، وبيسموها علميا تسمم المائي. يعني حتى المي رغم أهميتها مش دايما بتكون أفضل إذا زدنا الكمية. فإذن شو النصيحة الصحيحة اللي بيعطونا إياها المتخصصين بعالم الصحة؟ بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، بضل الشعور بالعطش هو مؤشر جيد لتعرف أي متى جسمك عايز يشرب. أما كبار السن وبعض المرضى والرياضيين لما يكونوا عم يعملوا جهد كتير كبير، والنساء الحوامل، ممكن يحتاجوا لاهتمام أكبر بكمية السوائل اللي عم ياخدوها. يعني بمعنى تاني الاحتياجات عم تختلف من شخص إلى آخر، كل واحد بده يلحق حاجته، طبيبه، وضعه الصحي، ظروفه الخاصة. إذا بدي أختم هالفكرة، بلشت القصة بجملة
نسينا منها شقفة كتير كبيرة وشقفة كتير مهمة، تحولت مع الزمن لقاعدة عامة منرددها كلنا بس ما حدا بيعرف أساسها. اليوم العلم عم بيقول شيء مختلف، ما في كمية واحدة بتناسب كل البشر، احتياجات المي بتختلف من جسم للتاني، من عمر للتاني، من نشاط للتاني، ومن بيئة لغيرها. ويمكن أهم درس من هالقصة مش عدد كبيات المي، إنما كتير من الأفكار اللي منكررها كل يوم منفكرها بديهية بس هي بتستاهل دايما أنه نسأل من وين أجيت، وهل العلم بعده بأيدها أو عنده تفسيرات تانية لإلها؟

تحت عنوان الحرية الفردية، هل هي قيمة إنسانية مطلقة أم نتاج تجربة تاريخية محددة؟ كتب منير شفيق بالجزيرة الآتي: حين نتحدث عن الحرية الفردية يبدو الأمر بديهياً للوهلة الأولى، فمن الطبيعي أن يمتلك الإنسان حرية التفكير والاعتقاد واختيار أسلوب حياته، لكن السؤال الحقيقي يبدأ عندما تنتقل الحرية من كونها حقاً شخصياً إلى ممارسة تؤثر في المجتمع كله. عندها تصبح الحاجة ملحة إلى ضوابط توازن بين حرية الفرد وحقوق الآخرين. ويرى منير شفيق في مقالته في الجزيرة أن فهم مفهوم الحرية الفردية لا يكتمل من خلال تعريفه الفلسفي فحسب، بل من خلال العودة إلى الظروف التاريخية التي نشأ فيها. فالمفهوم بحسب رؤيته لم يولد من فراغ، بل تبلور في أوروبا الحديثة بالتزامن مع صعود الرأسمالية وتوسع القوى الأوروبية خارج حدودها. منذ أواخر القرن الخامس عشر دخلت أوروبا مرحلة الاكتشافات البحرية والتوسع العسكري، وبدأت تنافساً محموماً للسيطرة على الأراضي والثروات في آسيا وأفريقيا والأمريكيتين. ومع هذا التوسع نشأت الحاجة إلى بناء دول قوية وجيوش حديثة، وإلى تحرير المجتمعات الأوروبية من البنى الإقطاعية القديمة لتوحيدها وتعبئة سكانها في خدمة المشروع الجديد. وفي هذا السياق يتابع منير شفيق في الجزيرة برزت فكرة الحرية الفردية بوصفها جزءاً من بناء الدولة الحديثة بالتوازي مع ظهور طبقة رأسمالية راكمت ثرواتها من التجارة العالمية والاستعمار ثم من الثورة الصناعية. لذلك يعتبر الكاتب أن الحرية الفردية كما تطورت في الغرب ارتبطت تاريخياً بالنظام الرأسمالي وبالتوسع الاستعماري، ولم تكن مجرد قيمة أخلاقية مجردة. ومن هنا يرى أن الديمقراطية الليبرالية لم تتطور بمعزل عن هذا المسار، بل جاءت أيضاً استجابة لحاجات النظام الاقتصادي الجديد الذي احتاج إلى حماية الملكية الخاصة وحرية الاستثمار وتقييد سلطة الملوك مع استمرار السعي إلى السيطرة على الأسواق الخارجية. ويشير الكاتب في موقع الجزيرة إلى أن هذه القراءة تختلف عن التفسير الماركسي التقليدي الذي يربط نشوء الرأسمالية بتطور الإنتاج داخل المجتمع الأوروبي نفسه، إذ يعتبر أن الثروات الناتجة عن الاستعمار لعبت دوراً أساسياً في ولادة النظام الرأسمالي وتعزيزه. كما يلفت إلى أن التقدم العلمي والتقني في أوروبا لم يكن منفصلاً عن هذا المشروع، إذ استثمرت إنجازات كثيرة في تطوير الأسلحة والأساطيل والجيوش التي خاضت الحروب الأوروبية والاستعمارية. هذا المنطلق يدعو منير شفيق إلى عدم التعامل مع مفهوم الحرية الفردية بوصفه نموذجاً عالمياً نهائياً، بل باعتباره تجربة تاريخية خاصة بالغرب لها ظروفها، نتائجها، إيجابياتها وسلبياتها. ويرى أن نقل هذا النموذج إلى مجتمعات أخرى من دون مراعاة خصوصياتها قد يؤدي إلى إشكالات جديدة. ويضيف أن العالم اليوم يشهد تحولات كبرى تستدعي إعادة التفكير في مفهوم الحرية، بحيث لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية وحقوق الشعوب ورفض الهيمنة والاستعمار. فالحرية في رأيه لا تقتصر على حرية الفرد، بل تشمل أيضا حرية الشعوب في تقرير مصيرها وحماية كرامتها ومقاومة الاحتلال والظلم.
وفي هذا الإطار ينتقد منير شفيق في الجزيرة بعض المنظمات الدولية التي ترفع شعار الحريات الفردية، معتبرا أن هذا الشعار قد يستخدم أحيانا بصورة انتقائية أو لخدمة مصالح سياسية تتجاهل قضايا الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الهيمنة. إيه مرات كتير منلاقي في كتير تناقض بين الشعار المرفوع وبين شو عم نشوف على الأرض وكيف عم تتعاطى هيدي الجهات اللي هي طلعت هيدي الشعارات أصلا. يطرح منير شفيق بديلا يقوم على إعادة صياغة مفهوم الحرية انطلاقا من تراث الشعوب وثقافاتها وليس من النموذج الغربي وحده، ويشير إلى أن الحضارة الإسلامية مثلا قدمت تصورا يقوم على أن الإنسان يولد حرا ومكرما وأن الكرامة الإنسانية والعدل يشكلان أساس العلاقة بين الناس. ويستشهد بالحديث النبوي الذي يؤكد المساواة بين البشر باعتباره مثال على حضور قيم الحرية والعدالة في التراث الإسلامي، مع التأكيد على أن قيمة الإنسان لا تنفصل عن كرامته وحماية حقوق الآخرين. ويخلص منير شفي في مقالته في الجزيرة إلى أن الحرية الفردية ليست قيمة يجب رفضها، لكنها تحتاج إلى إعادة صياغة ضمن رؤية أوسع تجعلها مرتبطة بالعدالة والكرامة الإنسانية وحقوق الشعوب، بعيدا من الهيمنة الاقتصادية أو السياسية لأي قوة في العالم. وبحسب هذه الرؤية فإن مستقبل الحرية لا ينبغي أن يكون حكرا على نموذج حضاري واحد، بل يمكن أن ينبع من تجارب متعددة تستلهم تراث الأمم وأديانها وثقافاتها وتسعى إلى بناء عالم أكثر عدلا يحفظ حرية الإنسان وكرامته ويحقق التوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع والشعوب. انتهت مقالة منير شفيق في الجزيرة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق أمتى بيكون طبيعي وأمتى بيكون اضطراب نفسي؟ القلق هو أحد أكثر الانفعالات الإنسانية الطبيعية، هو بالأساس آلية دفاعية خلقها الله تيحمينا من الأخطار. لما الإنسان بيشعر بوجود تهديد بيصير عنده ستيميليشن للجهاز العصبي اللا إرادي، بيزيد عنده هرمون الأدرينالين والكورتيزول، وبيزيد الانتباه، بيزيد دقة قلبه، وبيتهيأ الجسم بيتحضر للمواجهة أو الهروب. القلق بحد ذاته منه مرض، هو وظيفة بيولوجية ضرورية للبقاء. حسب دليل التشخيص الإحصائي للاضطرابات النفسية DSM-5 بيتحول القلق لاضطراب لما يصير مفرط، لما يكون مستمر، لما ما يتناسب مع المواقف، لما يأثر بالأداء الاجتماعي أو المهني أو الدراسي، وبيستمر لمعظم أيام وبيستمر لفترة طويلة لا تقل عن 6 أشهر. هون منحكي عن General Anxiety Disorder أو اضطراب القلق العام.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة شاهين 800 جرام ب $3.90، سمك عرموت فرومر الكيلو ب $3.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نبدأ من الميدانيات، حيث فجر الجيش الإسرائيلي منزلا في مركبة، ويسجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية. تعليقا على ما ورد على صفحات منصة بلاك ميديا الإخبارية عبر مواقع التواصل تحت عنوان فضيحة 9 ملايين دولار، والذي تضمن معلومات مضللة بشأن مشروع تحويرة بأرآشة وتأهيل أجزاء من الطريق المؤدي إلى بشري، أوضح مكتب النائب ستريدا جعجع التالي: أولا، إن ما ورد في المقال يعكس جهلا فاضحا أو تجاهلا متعمدا للآليات القانونية والإدارية التي تخضع لها مشاريع البنى التحتية الممولة من الدولة، ما أدى إلى استخلاص استنتاجات لا تمت إلى الواقع بصلة. فالمبلغ الوارد في مشروع القانون اعتماد تمويلي تقديري يرصد للمشروع في مرحلته الأولى، استنادا إلى تقديرات أولية يضعها مجلس الإنماء والأعمار، ولا يمثل بأي حال الكلفة النهائية للمشروع، ولا يشكل سعرا معتمدا أو ملزما لتنفيذه. ثانيا، إن المشروع لا يزال في مراحله التمهيدية، إذ إن الدراسات الفنية والهندسية التفصيلية لم تستكمل بعد، وهي التي تحدد لاحقا الكلفة الفعلية، وبعد انتهائها يتم أعداد دفاتر الشروط وأطلاق مناقصة عمومية وفقا للأصول القانونية لتتقدم الشركات بعروضها، وعندها فقط تتحدد الكلفة النهائية التي قد تكون أقل أو أكثر من التقديرات الأولية تبعا لنتائج الدراسات والمناقصة. ثالثا، إن دور النواب في هذه المشاريع واضح ومحدد قانونيا، ويتمثل في متابعة حاجة المناطق والعمل على متابعة المشاريع في الدوائر الرسمية بحسب مسارها القانوني، ولا علاقة لهم أبدا بتأمين الاعتمادات لتنفيذ المشاريع الإنمائية التي تخدم المواطنين. أما أعداد الدراسات الفنية وتحديد الكلفة التقديرية ووضع دفاتر الشروط وإجراء المناقصات وإرساء التلزيم، فهي من الصلاحيات الحصرية للإدارات والمؤسسات المختصة، وفي مقدمها مجلس الإنماء والأعمار وفقا للقوانين والأنظمة المرعية. ومن هنا فإن محاولة تحميل النائب ستريدا جعجع مسؤولية أرقام لم تضعها أو تقديرات لم تعدها أو مناقصات لم تجرى بعد، محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق لأهداف سياسية بحتة. أما فيما يتعلق بالمعلومات الكاذبة والمغالطات الواردة في المقال والتي تتجاوز حدود النقد السياسي المشروع أو إلى نشر وقائع غير صحيحة والإساءة المقصودة، فقد تم تكليف مكتب محاماة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر الادعاءات، حفاظا على الحقيقة وصونا لحق الرأي العام في الحصول على معلومات دقيقة، وترسيخا لمبدأ المحاسبة التي يبدأ باحترام الوقائع وعدم تحريفها. من بعبدة قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان: سنضع غدا اللمسات الأخيرة على قانون إصلاح المصارف، وأطلعت رئيس الجمهورية على الأجواء الإيجابية الهادفة إلى استعادة ثقة المودع والمستثمر، فنحن نشرع لحماية الحقوق لا المصالح. كشفت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في طريقه إلى واشنطن. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فأن حركة المرور كثيفة من ساحل علمة باتجاه جوني وكثيفة من الزلقة حتى الكارنتينا، أما على أوتوستراد جوني المسلك الغربي فنشطة. وحركة المرور كثيفة من أوتوستراد الضبي باتجاه أنطلياس وصولا إلى نهر الموت، ومن كواع عرية باتجاه الجمهور، وكثيفة أيضا من الويزة حتى الحزمية، وعلى أوتوستراد خلدي باتجاه أنفي المطار، أما من علي نزولا باتجاه الجمهور فطبيعية. ذكرت غرفة التحكم المروري المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من 11 صباحا ولغاية 11 ليلا.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بي اي جي، عن شو موضوعنا؟ موضوعنا منه كيميائي، انما المادة اسمها الكيميائي بولي ايتيلين جليكول او جلايكولز. عم نحكي عن مجموعة من المركبات الكيميائية. البعض بالعالم بيحملون مسؤولية بإطار السرطان، والبعض الآخر بيحملون مسؤولية تعطيل الخصوبة. حاك تعرف إنه هالمادة تستخدم بأكثر من مجال. فينا نحكي أنا وياكم ونقول بأدوية لعلاج الإمساك خصوصاً، وفينا نقول كتير عن مستحضرات التجميل يلي بتعتمد هالمواد، لأنه بيساعدوا بترطيب البشرة ومهمين كمان للشعر وبمعجون الأسنان، وكمان موجودين ببعض الصناعات الغذائية. المهم نقول أنه بشكل عام البي اي جي ما بتضر، إلا أنه البعض عندهم حساسيات عليها. بس الأهم نقول أنه البي اي جي منا مضرة بإطار السرطان، يعني بريئة حتى إشعار آخر.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,414,000، بنزين 98 أوكتان 1,432,000، المازوت 1,209,000، والغاز 1,127,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: موضوع كمان بهمنا بفصل الصيف نحكي عنه، هو موضوع شيء بنسميه الغرق الجاف والغرق السنوي. شو يعني الغرق الجاف والغرق السنوي؟ الغرق الجاف يعني لما بيكون عندنا ولد صغير بعمر كتير صغير عم يسبح بالبحر، مجرد نزل على المي ممكن يبلع كمية مي كتير كبيرة، أو يكون عم يبلع كمية مي، هاي الشيء رح يؤدي إلى ردة فعل من جسمه هو يلي رح يسكر مجاري التنفس، وبالتالي الأوتار الصوتية رح تتقلص وتمنع المي إنه يدخل. هلأ الولد بلحظتها رح يحس بضيق التنفس هيدا، ورح يسحبوا الأهل يمكن ويلاحظوا عليه إنه بلش يسعل. هالشي خلال دقيقة أو دقيقتين إذا مرق بدون أي مضاعفات معناتها مش الحال، إنما بعض الأحيان بتطول أكثر من 3 دقائق، وهالشي بيؤدي إلى إنه ضلوا مجاري التنفس مسكرين، مما ممكن يستدعي إلى تدخل الإسعافات أولية، ونصير الولد لازم ينعمل له تنفس اصطناعي. مش هيك نلفت النظر إنه لازم الأهل دايما ينتبهوا أي مرة أي ولد نزل على المي يكونوا عم بيراقبوه، عم بيشوفوا نسبة المي ما تكون عالية تغمه تمشين ما يتعرض لهيدا الاختناق. بلفت النظر كمان إنه هيدي ممكن تحدث بالبيت لما بنكون عم نحمم الولد، إذا تركته الأم وراحت تفتح الباب أو راحت تعمل شغلة تانية ممكن الولد يبلع هالكمية المي ما تقدر توصل على الرواية وتعمل اختناق وتضيق بمجاري التنفس.
1: هدفنا سلامتكم.

0: بولي كلينيك. أسناننا جواهر ثمينة، هكذا نحافظ على صحتها ونحميها مع دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

من يربح السوق في السباق بين التهديد والفرصة وصناعة الثروة؟ تتأرجح الشركات بين عقلية الماضي والاستعداد للمستقبل. في بزنس هاب هذا الأسبوع نكشف التحولات والمهارات المطلوبة في الشركات للفوز بالمنافسة مع رائد الأعمال المؤسس ورئيس التنفيذي لسلانجت تكنولوجيز ربيع شحادي. بزنس هاب مع هدى عيد الاثنين الساعة 12:00.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90 شاورما دجاج الكيلو $5.40

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن تسرب للأمونيا جراء اشتعال حريق في مصنعين في المنطقة الصناعية في سديروت في غلاف غزة. قال الجيش الإسرائيلي إن اعترض مسيرتين رصدتا في منطقة الحدود الأردنية ونحقق في مصدرهما. أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن طهران لا تهتم بالتهديدات الأمريكية وتعمل وفقا لمصالحها الوطنية، وقالت لن نسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام. واليوم حذرت إيران من عواقب غير متوقعة عقب هجوم أوكراني على سفينة في بحر قزوين. محليا أصيب نازح سوري بحروق نتيجة حريق اندلع داخل مخيم للنازحين السوريين في منطقة البحصة في المنيا قبل أن تعمل فرق الدفاع المدني على أهماده، وحالت دون امتداده إلى مناطق مجاورة بعد أضرار مادية تعرض لها المخيم والمقيمون فيه. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

السباق بين التهديد والفرصة وصناعة الثروة، تتأرجح الشركات بين عقلية الماضي والاستعداد للمستقبل. في بزنس هاب هذا الأسبوع نكشف التحولات والمهارات المطلوبة في الشركات للفوز بالمنافسة مع رائد الأعمال المؤسس والرئيس التنفيذي لسلانجت تكنولوجيز ربيع شحادي. بزنس هاب مع هدى عيد الاثنين الساعة 12. بزنس هاب.

رحب فيكم أعزائي المستمعين بحلقة جديدة من بزنس هاب، ودايماً عبر لبنان الحر وصفحاتها على يوتيوب وإنستغرام وكل وسائل التواصل الاجتماعي. بزنس هاب.

0: العالم كله اليوم بسباق، والفرق هو بين مين بيقوده ومين بيكتفي بمشاهدته، لأنه هيك بيتحدد المستقبل المهني والمالي لكل شركة أو مؤسسة. والذكاء الاصطناعي ما عاد بس رفاهية للشركات الكبيرة، بل صار أداة بتعيد رسم قواعد النجاح بكل مجال من مجالات ريادة الأعمال. إذا كنت عم تفتش عن فرصة أو بدك توسع مشروعك، أو أنت صاحب شركة بتخاف يتجاوزك السوق، هالحلقة كرمالك، لأنه سؤال اليوم بين هل رح تكون جزء من التغيير أم بتكتفي بمراقبته. ببزنس هاب رح نفتح اليوم ملف من أهم ملفات المستقبل، نحكي فيه عن الفرص الحقيقية بعيد عن المبالغات، وإنما عن المهارات اللي بتمنحك الأفضلية والأخطاء اللي بتخلي الشركات تصير خارج المنافسة، وكيف ممكن تتحول من تحدي الخوف من التكنولوجيا لشريك بيصنع نجاحك. إذا كنت بتآمن أنه المستقبل بينبنى بالمعرفة وأنه المنافسة بتبلش بالاستعداد لإلها، خليك معنا، لأنه الأفكار اللي رح تسمعها ممكن تغير طريقة عملك وتفتح قدامك بواب جديدة للاستثمار والابتكار، وربما تكون الخطوة الأولى لمشروعك المقبل أو نجاحك الكبير.
1: بزنس هاب تقرير.
2: بس نسمع عن شركة مدرجة بالبورصة أو شركة مملوكة لصندوق استثمار أو مكتب لإدارة ثروة عائلة، منفكر أنه كلها عم تشتغل بذات الطريقة، ولكن الحقيقة هي أنه الفرق الجوهري بيناتهم هن لمين عم ناخد القرار. الشركة بالبورصة مملوكة لآلاف وأحيان ملايين المساهمين، والشركة مجبورة بتحقيق النمو والربحية مع قدر كبير من الشفافية. نتائج المالية بتعلن بشكل دوري بيراقبوها المستثمرين والأسواق. أما شركات البرايفت أكويتي اللي هي مكاتب استثمار بتستثمر بشركة معينة، بتشتري هالشركات اللي عندها فرصة لتنمى، بيحسنوها بيطوروها بيحسنوا لها كفاءاتها وزيادة قيمتها، وبيرجعوا بيبيعوها بأسعار أعلى، وبهيك بيحققوا أرباحهم هن كمكتب استثمار. مثل واحد بيشتري شقة بينفضها بيجددها وبيرجع بيبيعها بسعر أعلى، كتير بيشبهوا بعضهم. بالمقابل في عنا الفاميلي أوفيس اللي هو مكتب بيدير ثروة عائلة واحدة أو عدد من العائلات. هون التفكير ما بيكون بنتائج السنة الحالية، بل بالمحافظة على الثروة وتنميتها للأجيال القادمة، الأبناء والأحفاد. عشان هيك منشوف استثمارات متنوعة بالأسهم، عقارات، شركات خاصة والبنى التحتية وغيرها. أما الشركات العائلية ما بيكون الربح فيها هو المعيار الوحيد، بتلعب سمعة العائلة واستمرارية المؤسسة والحفاظ على إرثها دور أساسي باتخاذ القرار، وفي عنا كتير examples منهم هيدولي بلبنان. إذا اطلعنا على الجهات الأربعة كفرصة استثمارية نفسها، لكن كل وحدة رح تشوفها من زاوية مختلفة. السؤال الحقيقي مش مين بيملك المال، شو هو الأفق الزمني اللي بتفكر فيه هالشركة. في شركات بيفكروا بالكوارتر اللي جاية، بثلاث شهور، بالسنة، وفي شركات بيفكروا بالأجيال اللي قادمة، وهذا الفرق الحقيقي بين نماذج الملكية وإدارة الأعمال.
1: بزنس هاب فيه نواكب رواد الأعمال.
0: بشكر بول زيتون المستشار بمجال الإدارة وتطوير الأعمال المختص بالحوكمة ودمج واستحواذ الشركات وتحسين أدائها، اللي بعد أكثر من 25 سنة بشركات عالمية أسس شركة أتماي بالإمارات العربية المتحدة مع شركاء ليساعدوا الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وأفريقيا.
1: بزنس هاب، حيث الريادة تتكلم.
0: بسرني استضيف بلبنان الحر بالستوديو رائد الأعمال المؤسس والرئيس التنفيذي لسلانج تكنولوجيز، عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات، ربيع الشحادة. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: مرحبا وأهلا وسهلا فيك، ميرسي على الاستضافة.
0: استاذ ربيع، بالبداية بدي أطلب منك تعلق على ربيع، سوري، على بول زيتون يلي كان عم يحكي عن أنواع الشركات، حكي فيها وحكي وركز كتير مش المهم مين بيملك المال، قال إنه الأهم من هيك مين بيكون عنده مثل خطة مستقبلية، هيدا الفيزيون يعني للمستقبل.
3: صحيح. بعتقد بول من وجه له أول شيء تحية لبول.
0: أكيد. ومنشكره.
3: ومنشكره كمان. بعتقد بول شرحها بطريقة كتير سهلة ومبسطة.
0: حلو.
3: لأنه الشركات يلي مدرجة مفروض تعمل أرباح فصلية عادة كوارترلي، وبالنهاية في مستثمرين عم بيشتروا أو يبيعوا الأسهم متوقعين ياخدوا ديفيدنس أو أرباح حسب أسهمهم. فالفيجن تبعيتهم بتكون شورت تيرم، بدون يعملوا مصاري على السريع. إذا مش عم تعملون إيرادات على استثماراتهم بيروحوا بيحطوا المصاري بمحلات تانية. بينما العيال مثل ما شرحها كمان بول بدها تحافظ على ثروة العيلة من جيل لجيل لجيل لجيل،
0: استمرارية يعني.
3: والاستمرارية تبع العيلة
0: تبع الجد.
3: ويلي بيحضروا مسلسلات تركية منشوفها صرنا كتير بالمسلسلات التركية اللي بيشتغلوا بالقماش ومقماش واتسترا. فبعتقد بول فصلها بطريقة كتير كتير سهلة وكتير
0: واضحة.
3: بسيطة وواضحة للعالم يعرفوها بغض النظر عن تفاصيلها من ناحية السوق والتفاصيل هيدي اللي بتصير complicated متى ما غصتي فيها
0: تركات صغيرة تبقى. صحيح. يمكن وفي عقد كتير. طب خلينا نحكي أنا وياك بما أنه بول استاذ بول حكي لنا بأنواع الشركات. يعني أنا اليوم أكيد بدي أخذها بديها مش كبزنس وومن، أمني بزنس وومن، بس كشركات وهيك أنا عم براقب. يعني الشركات أكيد ما بتفكر بنفس الطريقة، بس كلها تبغي الربح، صحيح؟ ولكن وقت نحكي عن شركات من هالنوع، الشركات اللي حضرتك كمان علقت عليها، يعني استاذ ربيع هون، أي شركة من هالشركات الأكثر تأقلما وتكيفا مع التكنولوجيا اليوم ومع الاي اي خصوصا؟
3: طيب خلينا نوضح، مش كل الشركات تبغي الربح.
0: اوكي
3: صحيح. وخصوصا
0: هيدي نقطه كتير ملفته،
3: وخصوصا بعالم الذكاء الاصطناعي. يعني الشركه اوبن اي اي يلي عامله تشات جي بي تي تخسر مليارات، بل مئات المليارات.
0: اللي عامله اي اي
3: تشات جي بي تي، اللي عامله تشات جي بي تي الشركه المالكه اسمها اوبن اي اي بتخسر مئات المليارات من الدولارات.
0: واو.
3: لانه عندها اهداف معينه، ومنها الحصة السوقية، تطوير النماذج الـLLMs إلى آخره. okay. كل الشركات يلي بتشتغل بمجال التكنولوجي وخصوصا يلي منسميهم ستارتابس أكتريتهم بيخسروا مصاري، لأنه بمراحل تطوير تطوير المنتج، وعم بيزبطوا وعم بيطوروا وعم بيوصفوا بما فيهم نحن شركتنا. سو سلانجت نحن بنخسر مصاري وبنخسر كتير مصاري، بس عم نطور البرودكت وبرودكتس رايحة بطريقة أفضل وأفضل وأفضل وأفضل، وبنفس الوقت عم نستحوذ على حصة من السوق، أو يلي نحن بنسميها ماركت بينتريشن، وببعض الأحوال ماركت انتري. هلا إذا بتجي على العيال ما فيك إلا ما تربحي.
0: كيف؟
3: بدك تربحي بالنهاية. في عندك عائلة،
0: الزام الربح.
3: الزام الربح لأنه عندك عائلة، عندك مصاريف، عندك عدة أشياء. واحدة من الأمثلة اللي عطاها بول هي البرايفت أكويتيز أو صناديق الاستثمار. بكتير حالات هيدي بتروح بتشتري شركات عم تخسر مصاري وبتجرب تعمل لها سويتش، مثل ما بول عطى المثل انه مثل شقة مضررة او whatever، بتشتريها
0: بتحسنيها
3: وبتبيعيها. فالبرايفت اكويتيز بيروحوا بكتير حالات بيشتروا شركات بمجال معين، بيكون عندهم فيجن لاندستري معينة، سيرفيسز معينة، عم تخسر مصاري، بيجيبوها بيشتروها بسعر كتير قليل، وبيركزوا على شركات مثلها وبيصيروا بيشترون مع بعضهم وبيدمجوهم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بي إي جي. عن شو موضوعنا؟ موضوعنا منه كيميائي، إنما المادة اسمها الكيميائي بولي إيتيلين غليكول أو غلايكولز. عم نحكي عن مجموعة من المركبات الكيميائية البعض بالعالم بيحملهم مسؤولية بإطار السرطان، والبعض الآخر بيحملهم مسؤولية تعطيل الخصوبة. حاك تعرف إنه هالمادة تستخدم بأكثر من مجال. فينا نحكي أنا وياكم ونقول بأدوية لعلاج الإمساك خصوصاً، وفينا نقول كتير عن مستحضرات التجميل يلي بتعتمد هالمواد لأنه بيساعدوا بترطيب البشرة، ومهمين كمان للشعر وبمعجون الأسنان، وكمان موجودين ببعض الصناعات الغذائية. المهم نقول أنه بشكل عام PEG ما بتضر، إلا أنه البعض عندهم حساسيات عليها. بس الأهم نقول أنه PEG منا مضرة بإطار السرطان، يعني بريئة حتى إشعار آخر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بوليكلينيك. أسناننا جواهر ثمينة، هكذا نحافظ على صحتها ونحميها، مع الدكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. البنزين موجود، الأزمة إشاعات، والهيئة المنظمة تواكب إصلاح الكهرباء وتطمئن. سلام، الحكومة متأهبة، توجه لمصفات جديدة ولإعادة تأهيل خزانات تسيير النقل البري للنفط. المناطق التجريبية تحت مجهر لبنان الحر بين التطبيق والالتزام. حزب الله، السلطة غبية، وطالما إيران بخير نحن بخير. الجيش يغلق معابر ومنافذ غير شرعية في جرود الهرمل بالسواتر. ستريدة جعجع، معلومات مضللة عن مشروع تحويرة برقاشة وتأهيل أجزاء الطريق المؤدي إلى بشري. 3 ليال هادئة وطهران لن نسمح لواشنطن بتحديد إطار الحرب والسلم.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رند عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. وتيرة بداية الأسبوع بطيئة في السياسة إلى حد ما، في انتظار نتائج زيارات الخارجية الأخيرة، وفي انتظار الجولة الجديدة من المفاوضات في الرابع من آب. إلا أن وتيرة الاقتصاد وشجون الناس سريعة مع الشائعات التي طالت المحروقات إلى تطورات إيجابية في شأن مصفات النفط بعد زيارة السلام العراق وصولا إلى قطاع الكهرباء. في أي حال، البداية من التطمين.
1: إذن بين الحقيقة والشائعات، هل يواجه لبنان أزمة محروقات؟ سيمونا حتشيتي.
2: هل يواجه لبنان أزمة محروقات جديدة؟ سؤال عاد إلى الواجهة مع ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع ساعات التغذية الكهربائية وما رافقه من ازدياد الطلب على المازوت لتشغيل المولدات الخاصة. لكن في المقابل تؤكد شركات الاستيراد أن الشحنات لا تزال تصل إلى لبنان، وأن السوق يشهد ضغطا على الطلب أكثر من كونه نقصا فعليا في الكميات. وفي هذا الإطار أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عبر لبنان الحر بالأرقام استمرار وصول البواخر.
3: أكيد ما في مشكلة محروقات أو نقص بالبضاعة، في طلب متزايد بأوقات مختلفة، بس يكون في نزلة أسعار بتشوف إنه الأسواق بتوقف تشتري من الشركات، وبس يكون في طلعة أسعار بتشوف إنه في تهافت وبيكون في كميات متزايدة عم توصل للخمسين بالمئة من الأوطى أسبوع يلي الشركات بتستلم فيها. بالأسبوع يلي جاي هلأ في فوق 120,000 طن بنزين 95 لح يوصلوا، وأكتر من 58,000 طن مازوت لح يوصلوا كمان، عم نحكي قبل نهار الخميس جمعة. نحن عملنا ستاتيستيك من أول مارس لغاية اليوم، كان وصل أقل كميات خلال أسبوع بموضوع البنزين تقريبا 19 مليون لتر، وأعلى كميات 53 مليون لتر، والأفريج 34 مليون لتر. يعني عم بيكون في 4 أضعاف وقت ما يكون في أسعار على الطلوع. هذا بالنسبة للبنزين. أما بالنسبة للمازوت نفس الشيء، أقل طلب خلال أسبوع 18 مليون لتر، وأعلى طلب 60 مليون لتر، والأفريج 37 مليون لتر.
2: إذن لا أزمة محروقات في الوقت الراهن، والرهان يبقى على المعلومات الموثوقة بدل الأخبار المتداولة التي قد تربك السوق أكثر مما تعكس الواقع.
0: من السرايا قال وزير الإعلام بول مرقس بعد الاجتماع الوزاري المصغر إن الرئيس نواف سلام أكد أن الحكومة متأهبة دائما للاستفادة من كل الخيارات التي تتاح في أي لحظة لتحقيق أهداف النهوض الاقتصادي، لا سيما في مجالي الربط والتكامل الاستراتيجي. وفي هذا السياق اتصل سلام إثر عودته من العراق بوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، مشددا على أهمية تعزيز الترابط الإقليمي لما فيه فائدة متبادلة للجميع. أضاف مرقس إلى أنه تم التطرق أيضا إلى مواضيع تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركية وتفعيل خدمة الإنترنت وحماية المستهلك. وتحدث أيضا سلام عن مصفات النفط والربط بين العراق وسوريا وصولا إلى المتوسط.
1: القوانين المالية والإصلاحات المالية في صلب لقاء في قصر بعبدة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي قال
4: بكرة عندنا جلسة ثلاثة لحتى نوضع اللمسات الأخيرة على قانون إصلاح المصارف، وضعته لفخامة الرئيس بأجواء الإيجابية يلي نحن اليوم بصددها، وحطينا كمان نقاط للمرحلة المقبلة على مستوى استعادة الثقة بلبنان، على مستوى خارطة الطريق لحتى يكون عندنا فعليا ثقة باقتصادنا وبقطاعنا المصرفي التي تبدأ بثقة الداخل اللبناني، ثقة الشعب اللبناني، ثقة المودع اللبناني، ثقة المستثمر اللبناني وغير اللبناني يلي بده يضيعوا مصرياته كل 10 سنين وكل 5 سنين أو أقل أو أكثر، هذا ما رح يوثق بلبنان. فإذن نحن نقطة مركزية لكل حقوق التشريع للحقوق وليس لمصالح أحد، وهذا اللي نحن بنطلع له بالقانون المقبل.
0: عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون أيضا مع وزيرة السياحة لورا الخازن لحود نتائج زيارته واشنطن، وأطلعته على الزيارة المرتقبة للأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة وعلى تحضيرات لإطلاق المزايدة لتلزيم إدارة وتشغيل واستثمار مغارة جعيدة.
1: ومن قصر بعبدة قال بطريرك السريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان: هنأت الرئيس بما أنجزه في خلال زيارته إلى واشنطن، ونفتخر بكل ما يقوم به من أجل لبنان.
0: الهيئة المنظمة للكهرباء تواكب الإصلاح وتطمئن موظفي المؤسسة. شرب المخلوف.
5: تحت عنوان إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الحوكمة فيه، عقدت الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء مؤتمراً صحفياً في وزارة الطاقة والمياه لعرض ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وما تتضمنه من توجهات وخطط للنهوض بالقطاع. فأشارت الهيئة إلى أن المادة 45 من القانون رقم 462/2002 تتحدث عن مصير موظفي مؤسسة كهرباء لبنان، مشددة على أن الموظفين لن يصرفوا من عملهم، بل سيكون لهم دور في الشركات الجديدة التي ستنشأ، وإذ لم يكن لهم دور داخل هذه الشركات فسينتقلون إلى ملكات الدولة اللبنانية ومنها ملاك وزارة الطاقة والمياه. لذلك يجب ألا يكون لديهم هذا الهاجس، لأن القانون يضمن لهم الحق في الاستمرار بعملهم.
6: أول شيء، دور وزارة الطاقة والمياه حسب ما نص عليه القانون هو دور وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للقطاع. يجي دور هيئة تنظيم قطاع الكهرباء اللي هو أساسي بتطبيق القانون 462، اللي هو إعطاء التراخيص، اللي هو وضع التعرفة، حماية المستهلك، اللي هو الأخير الشيء اللي عم ننظر له نحن، حماية المستهلك وتأمين هيدي السلعة له، وبطبيعة الحال الإشراف على كافة أنشطة القطاع، الإنتاج والنقل والتوزيع وغيره إذا خلقت أنشطة جديدة، وأيضا الامتثال والرقابة. يعني عنا نراقب القطاع مثل ما هو رح ينواجه. اللي عم تشوفوه بسلايد هون، الشركة تحويل مؤسسة كهرباء لبنان لشركة رح يكون فيها مثل ما هي موجودة حاليا ثلاث دوائر أساسية: دائرة الإنتاج اللي موجودة بأصول مؤسسة كهرباء لبنان، دائرة الترانسميشن أو النقل اللي موجودة عند مؤسسة كهرباء لبنان. عم نقترح يكون فيها ديبارتمنت أو سب ديبارتمنت، بدي سميها مصلحة بدي سميها دائرة، منشوف الجارجون ليجال بعدين. هيدي الوظيفة الشاري الوحيد إنه يشتري بالجملة من المنتجين ويجي يبيع على صعيد التوزيع للموزعين. بالمقابل لما عم نجي مؤسسة كهرباء لبنان حولها لشركة، صارت شركة قائمة مملوكة من الدولة اللبنانية 100%. ما فينا نقول إنه ما في إنتاج من القطاع الخاص، لأنه بالإضافة للمؤسسة أو الشركة الجديدة رح يدخل المنتجين من القطاع الخاص على سوق الكهرباء على القليلة من ناحية الإنتاج بأول مرحلة.
5: وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الدور المحوري الذي تطلع به الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء في مواكبة مسار الإصلاح ووضع رؤية تنظيمية حديثة تساهم في تطوير القطاع. من وزارة الطاقة والمياه، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: قبل المتابعة نشير إلى موقف لرئيس الجمهورية جوزيف عون، قال فيه: لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. أضاف عون: مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها.
1: المناطق التجريبية، بوابة الأعمار أم شرط الالتزام؟ ريشار حرفوش.
7: تقرير خاص.
8: في وقت تتواصل فيه عودة الأهالي إلى قراهم وتفقد منازلهم، يبرز سؤال حول مدى ارتباط إعادة الأعمار بتطبيق المناطق التجريبية. وبينما تطالب مراجع رسمية بتسريع ورشة الأعمار، يتداول مراقبون أن أي رعاية أمريكية لهذا الملف قد تكون مرهونة بمدى الالتزام بتنفيذ هذه الآليات في مناطق محددة كمرحلة أولى. وفي هذا السياق قال الصحافي والكاتب السياسي إبراهيم ريحان للبنان الحر:
9: القرار السياسي فيه هو التأكد من خلو المناطق الجنوبية اللي هي مناطق تجريبية وأوسع المناطق التجريبية من سلاح الحزب بعد انتشار الجيش اللبناني، يعني بينتشر الجيش مرحلة أولى، ويتم التأكد من خلو هذه المناطق من التحتية العسكرية للحزب والسلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي. وبالتالي بعد هذه الفيز قرار إعارة الأعمار يحتاج إلى تمويل أولاً، وهذا التمويل يحتاج إلى قرار. اليوم الدول المهتمة أو الصديقة للبنان ما عندها الاهتمام بإعارة الأعمار إذا لم يتم التأكد من خلو الجنوب من السلاح. ليه؟ على اعتبار أنه بقاء السلاح بجنوب لبنان قد يعرض المناطق هذه لحروب مقبلة ولا دمار جديد، وبالتالي عم يتجنبوا الدخول بعملية إعارة الأعمار من دون ضمان واضح لخلو المنطقة من السلاح وانتهاء حالة النزاع على الحدود الجنوبية. بعد التأكد من هذه المرحلة حيتم بإعارة الأعمار ولكن بإشراف أمريكي، يعني لن يكون هناك ثقوب مفتوحة بإعارة الأعمار، ما في تشكيات بلا رصيد مثل ما بيقولوا. أي شيء بده يتعمر إعارة الأعمار وتكون بإشراف تجنبا لما يتم استغلال عملية إعارة الأعمار ما حصل بعد حرب تموز 2006 وإنشاء بنى عسكرية تحتية تحت غطاء إعارة الأعمار، وبالتالي راح يكون في شركات خاصة للتدقيق بموضوع الأموال والإعمار، وأيضا كيف رح تنصرف وأي شركات اللي حتشتغل بعملية إعارة الأعمار، ولن تكون كما السابق بشركات تابعة للحزب أو تابعة لإيران كل هي عم تتولى هذه المسائل.
8: بالمختصر، هل يشكل ذلك بوابة لإطلاق ورشة الأعمار أم أن ربطها بشروط سياسية وأمنية سيؤدي إلى تأخيرها؟
0: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم عمليات تفجير في الأحياء السكنية داخل مركبة وسط سماع دوي انفجارات متتالية في المنطقة وتصاعد سحب الدخان من البلدة. إلى ذلك تم حرق منازل في حداثة،
1: واستهدف قصف مدفعي محيط بلدة أرنون في قضاء النبطية إلى قصف مدفعي أيضا على بلدتي مركبة ووادي سلوئي، ورصد قصف صباحي على علي الطاهر وسلسلة تفجيرات إسرائيلية فجرا في محيط كفر تبنيت الطيري وبلدة عيناثة، كما ألقت الدرون إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري صور.
0: من النبطي، قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي إثر جولة في المنطقة:
10: حبينا بهالجولة نجيب عدد تاني من السفراء أصدقاء لبنان يلي بهمنا يكونوا حدنا، وعنا اليوم معنا سفراء إسبانيا، هولندا، المكسيك والبرازيل بالإضافة للأمم المتحدة، لينقلوا الصورة، لينقلوا الوجع، لينقلوا الدمار يلي شافوه، لا يدعمونا بالمحافل الدولية بمواقفنا المحققة بما يتعلق بتحرير الأرض، عودة النازحين، دعم إعادة الأعمار، وبس سلطة الدولة على كامل أراضيها.
1: عضو كتلة حزب الله النائب حسن عز الدين تحدث عما وصفه باستراتيجية المشروع الأمريكي الإسرائيلي:
11: الهدف الاستراتيجي إذن في لبنان كيف نلغي وجود حزب الله السياسي ووجود المقاومة العسكري، أكثر من ذلك كيف نستطيع أن ننهي تأثير ودور المكون الشيعي في هذا البلد. هذه الاستراتيجية المعتمدة واللي هاي منلمسها مما يجري في المنطقة، ولما منشوف طيب مين بده ينفذ هذه الخطة، آلية التنفيذ هاي السلطة السياسية الحاكمة المستبدة الغبية الجاهلة بما يجري حولها، والتي لم تعرف أن تقرأ ما يجري من أحداث على مستوى المنطقة. وطالما إيران بخير نحن في لبنان سنبقى بخير.
0: استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن الشعير وفدا من اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان MTC4L برئاسة الجنرال إنريكو فونتانا لمناسبة قرب انتهاء عمل اللجنة في لبنان، وعرض معهم ما قدمته اللجنة في خلال عملها، منوها باهتمامها بلبنان من خلال دعم قواته المسلحة، ومتمنيا لأعضائها التوفيق في مهامهم الجديدة.
1: في إطار استراتيجية ميدانية صارمة تعتمدها المؤسسة العسكرية لتضييق الخناق على شبكات التهريب، تحدثت مصادر للنهار عن أن وحدات من الجيش تنفذ بدعم ميداني مكثف من دوريات مديرية المخابرات خطة أمنية واسعة لتعزيز ضبط الحدود الشمالية والشرقية وأغلاق المسالك والأنفاق الترابية المستخدمة في عمليات التهريب والتسلل عبر امتداد السلسلة الشرقية. وشملت الإجراءات الميدانية أغلاق العديد من المعابر والمنافذ غير الشرعية بالسواتر الترابية وتحديدا في جرود الهرمل.
0: تعليقا على ما ورد على صفحات منصة بلاك ميديا الإخبارية عبر مواقع التواصل تحت عنوان فضيحة $9 مليون والذي تضمن معلومات مضللة في شأن مشروع تحويرة برقاشة وتأهيل أجزاء من الطريق المؤدي إلى بشري، أوضح مكتب النائب ستريدا جعجع أولا أن ما ورد في المقال يعكس جهلا فاضحا أو تجاهلا متعمدا للآليات القانونية والإدارية التي تخضع لها مشاريع البنى التحتية الممولة من الدولة، ما أدى إلى استخلاص استنتاجات لا تمت إلى الواقع بصلة. فالمبلغ الوارد في مشروع القانون اعتماد تمويلي تقديري يرصد للمشروع في مرحلته الأولى استنادا إلى تقديرات أولية يضعها مجلس الإنماء والأعمار، ولا يمثل بأي حال الكلفة النهائية للمشروع، ولا يشكل سعرا معتمدا أو ملزما لتنفيذه. ثانيا إن المشروع لا يزال في مراحله التمهيدية، إذ إن الدراسات الفنية والهندسية التفصيلية لم تستكمل بعد، وهي التي تحدد لاحقا أو تحدد الكلفة الفعلية، وبعد انتهائها يتم إعداد دفتر شروط ودفاتر الشروط وإطلاق مناقصة عمومية وفقا للأصول القانونية لتتقدم الشركات بعروضها، وعندها فقط تتحدد الكلفة النهائية التي تكون أقل أو أكثر من التقديرات الأولية تبعا لنتائج الدراسات والمناقصة.
1: ثالثاً، تابع مكتب النائب جعجع أن دور النواب في هذه المشاريع واضح ومحدد قانوناً، ويتمثل في متابعة حاجات المناطق والعمل على متابعة المشاريع في الدوائر الرسمية بحسب مسارها القانوني، ولا علاقة لهم أبداً بتأمين الاعتمادات لتنفيذ المشاريع الإنمائية التي تخدم المواطنين. أما أعداد الدراسات الفنية وتحديد التكلفة التقديرية ووضع دفاتر الشروط وإجراء المناقصات وإرساء التلزيم فهي كلها من الصلاحيات الحصرية للإدارات والمؤسسات المختصة، وفي مقدمها مجلس الإنماء والأعمار وفقا للقوانين والأنظمة المرعية. ومن هنا فإن محاولة تحميل النائب ستريدا جعجع مسؤولية أرقام لم تضعها أو تقديرات لم تعدها أو مناقصات لم تجرى بعد محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق لأهداف سياسية بحتة. أما فيما يتعلق بالمعلومات الكاذبة والمغالطات الواردة في المقال والتي تتجاوز حدود النقد السياسي المشروع إلى نشر وقائع غير صحيحة والإساءة المقصودة، فقد تم تكليف مكتب محاماة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر الادعاءات حفاظا على الحقيقة وصونا لحق الرأي العام في الحصول على معلومات دقيقة وترسيخا لمبدأ المحاسبة الذي يبدأ باحترام الوقائع وعدم تحريفها.
0: أصيب نازح سوري بحروق نتيجة حريق اندلع داخل مخيم للنازحين السوريين في منطقة البحصة المنيي قبل أن تعمل فرق الدفاع المدني على إهماده، وحالت دون امتداده إلى مناطق مجاورة بعد أضرار مادية تعرض لها المخيم والمقيمون فيه.
1: أوقفت دورية من مكتب مخابرات زحل سارقا واستعادت سيارة كيا بيكانتو تعود للصيدلانية زينب الصالحي بعد وقت قصير جدا من تنفيذ السرقة، وأفيد بأن السارق استغل خلو الصيدلية على بولفار زحلي فدخل إليها وتمكن من سرقة المفاتيح قبل أن يستولي على المركبة ويغادر المكان.
0: الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
2: بعد تأكيد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بينهم وبين إيران بعض المجال، شهدت إيران ليلتها الثالثة على التوالي من دون ضربات أمريكية. واليوم أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن طهران لا تهتم بالتهديدات الأمريكية ولا تجري محادثات مباشرة حاليا، وقالت لن نسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، لافتة إلى أن المحادثات مع مسقط بشأن هرمز إيجابية. واليوم كشفت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في طريقه إلى واشنطن. في شأن آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرتين رصدتا في منطقة الحدود الأردنية ونحقق في مصدرهما. إلى ذلك تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تسرب للأمونيا جراء اشتعال حريق في مصنعين في المنطقة الصناعية في سيدرود في غلاف غزة. واليوم حرق جنود من الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة بيت حون، وخلال يوم واحد وفقت وزارة الصحة في غزة 3 قتلى جراء نيران الجيش الإسرائيلي. عراقيا، أعلنت الداخلية ضبط أكثر من 16 طن مخدرات منذ عام 2023 وتفكيك شبكة دولية. في ليبيا اتسعت رقعة الاحتجاجات والعصيان المدني في طرابلس مع أعلان مناطق جديدة انضمامها إلى التحركات المطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تواصل حصيلة ضحايا تفشي فيروس إيبولا في الارتفاع بعدما أعلنت السلطة الصحية تسجيل 1405 وفيات منذ أواخر نيسان الماضي.
7: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتاد مع نسبة رطوبة مرتفعة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حيث بتتخطى معدلاتها الموسمية الخميس. الطقس بكرة ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مما بيزيد من الشعور بالحر والضباب بالفترة المسائية على الجبال المتوسطة الارتفاع.
0: كان في نشرة. البنزين موجود والأزمة شائعات، والهيئة المنظمة تواكب إصلاح الكهرباء وتطمئن. سلام، الحكومة متأهبة توجه لمصفات جديدة وإعادة تأهيل خزانات تسيير النقل البري للنفط. المناطق التجريبية تحت مجهر لبنان الحر بين التطبيق والالتزام. حزب الله السلطة غبية، وطالما إيران بخير نحن بخير. الجيش يغلق معابر ومنافذ غير الشرعية في جلود الهرمل بالسواتر. ستريدة جعجع، معلومات مضللة عن مشروع تحويرة برقاشة وتأهيل أجزاء الطريق المؤدي إلى بشري. 3 ليال هادئة وطهران لن نسمح لواشنطن بتحديد إطار الحرب والسلم. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: شاحنة الحركة الوطنية وحزب الله. في صيف العام 1982 وإثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان ووصوله إلى العاصمة بيروت وخروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وهزيمة الحركة الوطنية، بقيت أصوات من تلك الحركة تصرح وتصدر بيانات وتعقد مؤتمرات صحفية. ما حدا بأحد المعلقين إلى القول إن الحركة الوطنية تشبه شاحنة تدهورت إلى قعر الوادي ولم يبق منها إلا صوت الراديو. تلك هي حال حزب الله اليوم، شاحنة تدهورت إلى قعر الوادي ولم يبق منها إلا صوت الراديو. هذا ما تؤكد عليه الأصوات المرتفعة لنواب من حزب الله يزمجرون يوميا، يهددون ويتوعدون بمناسبة ومن دون مناسبة في محاولة منهم لتغطية هزيمتهم. السؤال موجه إلى ثلاثة من نواب

0: ويعتذر من بيئته ومن الشعب اللبناني عما ارتكبه وتسبب به، أم سيواصل نهجه القائم على الراديو في شاحنة الحركة الوطنية؟
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بي اي جي، عن شو موضوعنا؟ موضوعنا منو كيميائي، انما الماده اسمها الكيميائي بولي ايتيلين جليكول او جلايكولز. عم نحكي عن مجموعه من المركبات الكيميائيه البعض بالعالم بيحملن مسؤوليه باطار السرطان، والبعض الاخر بيحملن مسؤوليه تعطيل الخصوبه. حاك تعرف انه هالماده تستخدم باكثر من مجال. فينا نحكي انا وياكم ونقول بادويه لعلاج الامساك خصوصا، وفينا نقول كتير عن مستحضرات التجميل يلي بتعتمد هالمواد لأنه بيساعدوا بترطيب البشرة، ومهمين كمان للشعر وبمعجون الأسنان، وكمان موجودين ببعض الصناعات الغذائية. المهم نقول أنه بشكل عام PEG ما بتضر، إلا أنه البعض عندهم حساسيات عليها. بس الأهم نقول أنه PEG منا مضرة بإطار السرطان، يعني بريئة حتى إشعار آخر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة موتزاريلا بلان سوليلو إيه بدولار و90 سنت جامبون إسباني لو إيه بدولار و10 سنت.

أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها. وأكد عون أن لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. فولكر زار أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم رئيس الحكومة نواف سلام، الذي نوه بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بإعداد التقرير حول الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني منذ تشرين الأول 2023، معربا عن اهتمام الحكومة باستمرار عمل الفريق بجمع الأدلة المرتبطة بما قد يشكل جرائم حرب وتوثيقها، لا سيما من جهة دولية محايدة مثل الأمم المتحدة. تجتمع في هذه الأثناء في مجلس النواب لجنة صياغة التعديلات النهائية لقانون العفو العام المنبثقة عن اجتماع النواب السنة الموسع، وتضم اللجنة النواب بلال عبد الله وأحمد الخير وعماد الحوت وعبد الرحمن البزري ونبيل بدر. أمنيا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتي طلوسي ومركبة في قضاء مرجعيون، ما أدى إلى اندلاع نيران في المنطقة. ومنذ قليل سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية بين النبطي الفوقة وميفدون. استمع وزير الطاقة والمياه جود صدي من وفد من نقابات عمال مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة قاضيشة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، استمع إلى مطالبهم وبدد هواجسهم المتعلقة بمصيرهم بعد إقرار مجلس الوزراء ورقة سياسة قطاع الكهرباء. دعا وزير الإعلام اليمني إلى موقف دولي حازم وواضح لمنع تهريب الخبراء الإيرانيين إلى اليمن. كشف وزير المالية الإسرائيلية بتسلائيل سموتريتش أنه سيكون هناك غلاف أمني واسع يمتد من بئر السبع شمالا حتى رأس الناقورة جنوبا. أضاف: نضرب بيد من حديد في الضفة الغربية ونحجم الإرهاب كما فعلنا تماما في قطاع غزة. على صعيد آخر قال سموتريتش: ننسق مع الولايات المتحدة بشكل وثيق بشأن إيران التي باتت اليوم أضعف بكثير اقتصاديا وعسكريا وأمنيا وسياسيا. أخيرا، أعلنت الشرطة الفرنسية وقوع 3 جرحى في عملية طعن في العاصمة باريس وتوقيف مشتبه به في العملية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

من أرى للتيم تحية لكم مستمعي لبنان الحار من وين ما عم بترافقونا من بيوتكم أشغالكم وسياراتكم وتحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة بدهم كالعادة مضيعة منوعة وسؤال من خلال نتواصل وبنتناقش الآراء.

0: معكم سيمونا حتشيتي، رح لاقيكم من هلا للاربعة الا ربع. مرافقنا الزميل ماريرون داوود على الاخراج الاذاعي، والزميلة الي جميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الاذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. فيكم كمان تكونوا عم بتابعونا على كل منصاتنا، على السوشيال ميديا، على تيك توك، على اكس، على يوتيوب، على فيسبوك، على انستغرام والواتساب تشانل. بقرر التيم اليوم رح تكون معنا الساعة 4 كارين مطار، برجع بلاقيكم على الساعة 5 لل 5 ونص تنضم لنا رين نصار. وكمان بكرة استثنائيا، دايما عم نقول استثنائيا، حتكون معكم رين نصار كمان من 5 لل 5 ونص، وبرجع بلاقيكم أكيد بنهار تاني بنفس الوقت. وحلقتنا من أرل التيم انطلقت، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمونا.

حلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدل واسع مثل العادة من بعد ما نشر على تروس سوشيال صورة مبين فيها لابس شابو مكتوب عليها ترامب 2028 بخطوة فسروا المتابعين تبعه على أن هي تلميح جديد لإمكانية السعي لولاية رئاسية ثالثة. ترامب اكتفى بهذه الصورة من دون ما يكون في تعليق بيوضح يلي قصده، ويلي فتح الباب أمام موجة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المساج يلي بده يوصله، خصوصا وأنه أتى قبل أيام من لقاءات سياسية مرتقبة بظل استمرار الجدل حول مستقبله السياسي. إذا بدنا نفوت بالقانون الأمريكي بنص التعديل 22 للدستور الأمريكي على أنه ما بيجوز انتخاب أي شخص رئيس للولايات المتحدة أكثر من ولايتين، واللي بيخلي أنه الساعة لولاية ثالثة بيطلب تعديل دستوري، وهو ما صار معقد بعد ما انطرح لحديث هلأ كخطوة رسمية.

نحن بقى بأجواء ترامب يلي أبدأ رد فعل لافت بعشرة رابطة مراسلي البيت الأبيض من بعد ما كرم فريق من صحفيي وول ستريت جورنال عن تحقيق استقصائي تناول علاقته بالممول جيفري إبستين، على الرغم من أنه ترامب سبق وأنه رفع دعوى قضائية ضد هيدا الصحيفة على خلفية هيدا التقرير تحديداً. وأظهرت لقطات من الحفل ترامب وهو عم بيضحك ومبتسم بوقت كانوا عم بيتسلموا الصحفيين جائزة كاثرين غراهام للشجاعة والمساءلة اللي منحت إلهم تقديراً لتحقيقهم بشأن بطاقة تهنئة ورسمة. قيل أنه ترامب أعدهم لإبستين لمناسبة عيد ميلاده 50، وخلال التكريم بيّن ترامب أنه كان عم بيتمتم لا أعرف أو أرونو، بينما رفع إيده بالهواء بإشارة هيك بمزاح يعني قبل ما يصافح جميع الصحفيين المشاركين بإعداد هذا التحقيق.

مشهد يعني مصافحة ترامب للصحفيين يلي بيشتغلوا بالصحيفة يلي هو كان رافع دعوة عليها بيحمل أكثر من قراءة، لكن الأكيد أنه ديمقراطيات تختبر كمان بقدرتها على تقبل النقد حتى لما يكون موجه إلى أعلى سلطة بالبلد. فابتسامة دونالد ترامب ومصافحته صحفيين سبق أنه أقام دعوة قضائية ضد مؤسساته الإعلامية ما بيلغي الخلاف القائم، ولكنها بتعكس أنه الخصوم السياسية أو القانونية ما بتمنع بالضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من اللياقة المؤسسية. وبالمقابل بيبقى الفصل النهائي بصحة الاتهامات أو بطلانها هو أكيد من اختصاص القضاء، مش الجوائز ولا ردود الفعل الرمزية.

إلى جوار الحساب. يعني هيدي الأوبشن بتكون هي حد الاسم أكيد بس ولكن باللون الرمادي، بوقت اللي نحن معروفة عنا هي الزرقاء. هلأ كيف بيصير هيدا التوثيق؟ بالأول لما بنفتح تطبيق فيسبوك بنلاقي قدامنا في مثل نافذة منبثقة بتعرض علينا الميزة الجديدة، وبنقدر كمان أنه نلاقيها أو نلاقي النافذة لما نستخدم خاصية المجموعات أو المتجر بالمنصة. بنكبس على الزر يلي بيظهر قدامنا ومنتبع الإجراءات بالشاشة حتى يطلب منا تسجيل مقطع فيديو قصير لحالنا، يعني عن حالنا. أوكي، وهيك بس بخلال دقايق بيصلنا مثل نوتيفيكيشن بتوثق حسابنا وبتبين دايركتلي يعني هيدا التيك حد اسمنا.

0: me Papaposaurus. Naturally.
1: When I hang around the queen, she's the one who bows to me. She's got a show.
2: بزر التواصل كبير بالحسابات الوهمية والمحتوى يلي عم بينعمل بالاي اي بطرت مسألة التحقق من الهوية مجرد ميزة إضافية، ولكن صارت جزء أساسي من بناء الثقة على المنصات الرقمية. وأطلق وسيلة توثيق مجانية معقول يساعد المستخدمين على التمييز بين الحسابات الحقيقية والمزيفة، ولكنه ما بيكفي وحده لمكافحة التضليل. فالمعايير الحقيقية لنجاح أي نظام توثيق بيبقى بدقة التحقق، حماية خصوصية المستخدمين، وقدرته على الحد من انتحال الهوية من دون ما يتحول لعبء على المستخدمين أو وسيلة لاستبعادهم.

أيضا من أخبارنا، الترند شهدت المنصات الرقمية موجة واسعة من الذهول والتفاعل الرقمي عقب تداول مقاطع فيديو وثائق تحليق كائن غريب بجثة تنين طيار بسما اسكتلندا ولندن، وحظيت هالمشاهد باهتمام حيث تقاطعت انطباعات المتابعين بين الذهول بالتقنية الهندسية وتخوفات من إثارة الذعر اللي معقول يسببها العرض غير المألوف. وكان المشهد اللي حبس أنفاس المرة والصحفيين بلش بتحليق مجسم ضخم لتنين على ارتفاع منخفض فوق نهر كلايد بمدينة غلاسكو الإسكتلندية قبل ما يتكرر الاستعراض ذاته بسماء العاصمة البريطانية فوق نهر التايمز بمحاذاة برج لندن وجسر البرج. وتبددت التساؤلات حول حقيقة الكائن ليكشف عن كونه مجسم آلي بيحمل اسم سيراكس نسبة لتنين الأميرة رينيرا تارغاريان أطلقته شركة أرستيج الألمانية بإطار حملة ترويجية للموسم الثالث من مسلسل بيت التنين.

بيعكس هذا الحدث اللي حكينا عنه أنه كيف صارت الحملات الترويجية تعتمد على تجارب بصرية منا تقليدية، وهي قادرة على اجتذاب اهتمام ملايين الأشخاص بساعات قليلة، بس بالمقابل بتطرح مثل هذه العروض تساؤلات حول حدود استخدام المؤثرات الواقعية بالأماكن العامة، خصوصا لما تبين للوهلة الأولى وكأنها حدث حقيقي. فكل ما تطورت التقنيات البصرية زادت أهمية تحقيق التوازن بين الإبداع بالتسويق وحق الجمهور بعدم التعرض للالتباس أو الزعر، خصوصا بالفضاءات العامة.

رح ننتقل لمصر لأنه بساعات قليلة بس انتقل مقطع قصير لطبيبة أسنان عم ترقص بقلب العيادة لقوائم الترند بهالبلد وسط تعليقات غاضبة عم تربط المشهد بسلوك أصحاب المهنة الراقية قبل ما يخرج بيان نقابي مقتضب بيحسم الجدل وبيفتح الباب لأسئلة أخرى. النقابة العامة لأطباء أسنان مصر قالت أنه بمراجعة دقيقة لهذا الحساب اللي نشر الفيديو تبين أنه حساب مش من زمان كتير مفتوح يعني بأيار 2026 وأن المقطع الأصلي بيعود لدولة الاحتلال الإسرائيلي مثل ما هني يسموه عم نحكي عن إسرائيل. وأكدت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر أنه هذه البنت اللي ظهرت بالفيديو ما خاصة أبدا بالقطاع الطبي المصري.

وهذا الحدث اللي حكينا عنه أو الحادثة تحديدا بيكشف مدى السرعة يلي يمكن أنه تتحول فيها مقاطع قصيرة على مواقع التواصل لمادة للاتهام وأصدار الأحكام قبل ما نكون عم نتحقق من مصدرها أو سياقها الحقيقي. وبعصر المحتوى المعاد نشره والذكاء الاصطناعي والتلاعب الرقمي بطل يكفي أنه يبين الفيديو مقنع حتى يعد دليل، كرمال هيك تبقى المسؤولية مشتركة بين المستخدمين اللي هن نحن والمنصات ووسائل الإعلام بالتحقق من المعلومات قبل تداولها، لأنه ضرر الاتهام الخاطئ معقول يصيب أفراد أو مؤسسات ما إلهم علاقة أبداً بالقصة الأساس.

فينا إلا ما نكون عم نحكي شوي أخبار سبور تراند. لما أشعل النار روجي إيرلينغ هالاند أجواء حفل زفاف زميله بمانشستر سيتي من بعد ما قاد الحضور بأداء الرقصة الشهيرة المعروفة باسم تجديف الفايكينغ. أظهر مقطع فيديو نشرته شبكة سكاي إيطاليا مهاجم مانشستر سيتي وهو عم بيضبط الإيقاع باستخدام طبلي بوقت كانوا الضيوف عم بيأدوا حركات التجديف وعم بيرددوا هتاف رو. واشتهرت هالرقصة خلال كأس العالم الأخيرة لمن بعد ما ابتكر مشجعو منتخب النرويج قبل ما ينضم إلى اللاعبين عقب المباريات بالبطولة اللي بلغ خلال المنتخب النرويجي دور الثمانية. مش بس هذا الخبر يعني اللي كنا عم نتناوله عن هالاند يعني قدر يكون كمان ترند بكل موسم المونديال من خلال كتير فيديوز انتشرت له وكتير أخبار انتشرت عنه.

بيعكس هالمشهد جانب مختلف من حياة الرياضيين بعيدا عن المنافسة والضغوط، حيث بيتحول أو بتتحول الرياضة كمان أوقات لمساحة لنقل العادات والثقافات الوطنية لجمهور عالمي. وأيضا هذا المشهد بيبين كيف صارت بعض الاحتفالات والطقوس الجماهيرية جزء من هوية المنتخبات واللاعبين، فبتتجاوز الملاعب لتصير رمز للانتباه والثقافة، وبتأكد أن الرياضة ما بتصنع الإنجازات بس، ولكن كمان بتساهم ببناء جسور إنسانية وثقافية بين الشعوب.

وقفت منصة نشر النشرات الإخبارية والمقالات والمدونات الصوتية البودكاست سبستاك أداة جديدة بتتيح للمستخدم معرفة ما إذا كان المحتوى يلي عم بيقراه وبفضله مكتوب بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وأعلنت هالمنصة دمج برنامج بانجرام المتخصص باكتشاف المواد المكتوبة بأدوات الذكاء الاصطناعي كرمال يسمح للمستخدمين بفحص المنشورات والتعليقات والردود الموجودة على هالمنصة تيكتشفوا أداة المادة اللي كتبها الكاتب بنفسه والكم المكتوب بأدوات الذكاء الاصطناعي من أي منشور. يعني بصير يقول قديش الكاتب هو يعني الإنسان قديه بالمية كاتب, وكمان قديه معقول يكون الذكاء الاصطناعي قديه بالمية معقول يكون حاطط إيده بهيدا البوست. وذكر موقع تيك كرانش المتخصص بموضوعات التكنولوجيا إلى أنه هالخاصية معقول تكون عم تضر بنشاط هيدا البودكاست على المدى القصير, لأنه يمكن أنه تكشف عن الكثير من النشرات الإخبارية الموجودة على هيدا المنصة بحد ذاتها أنه منا أصلا بالكامل, كما كمان أنه بيقدر يكون عم بيخفف من هيدي القصة بمنظومة المنصة كمصدر مستقل للأخبار والتدوينات, بل وحتى بيأثر سلبا على سمعتها كمنصة لاستضافة محتوى عالي الجودة.

يعني هذه الخطوة بتعكس اتجاه متزايد نحو تعزيز الشفافية بعصر الـ AI، حيث بطل السؤال يقتصر على جودة المحتوى بل صار يشمل كمان كيفية إنتاجه. وإذا كانت أدوات الكشف قد تفرض تحديات على بعض المنصات وصناع المحتوى، فهي كمان بالمقابل بتكون عم بتعزز ثقة القراء بالمحتوى الأصيل. وبالنهاية ما بتكون المشكلة باستخدام الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل بغياب الوضوح بشأن دوره، لأنه المصداقية بتبقى الركيزة الأساسية لأي منصة. هي هالمنصة تكون عم تسعى للحفاظ على ثقة جمهورها.

كشف تقرير إنترنت السعودي 2025 الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن ارتفاع وسيط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل ل 216 ميجا بايت بالثانية مقارنة ب 203 بالثانية بال 2025. وبحسب التقرير تصنف المملكة ضمن أعلى خمس دول بمجموعة العشرين بهذا المؤشر. وأوضح تقرير الهيئة أن معدل استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل للفرد بلغ 53 جيجا بايت شهريا، واللي بيكون عم بيعادل نحو 3 أضعاف المتوسط العالمي، بمؤشر بيعكس النمو المتواصل باستخدام الخدمات الرقمية وتطبيقاتها. وكمان بحسب هالتقرير أشار إلى أنه إجمالي حركة بيانات الإنترنت بالمملكة بلغ 69 مليون تيرا بايت، وتوزعت بنسبة 56% لحركة البيانات المحلية، 44% لحركة البيانات الدولية، بوقت تقاسمت شبكتي الإنترنت المتنقل والثابت إجمالي حركة البيانات بالتساوي بنسبة 50% لكل واحدة منهم.

الأرقام اللي حكينا عنها بتعكس حجم التحول الرقمي اللي عم تشهده المملكة العربية السعودية، حيث بطل يعد تطوير البنية التحتية للاتصالية هدف تقني بس، ولكن صار ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الرقمي والخدمات الذكية. فارتفاع سرعات الإنترنت وزيادة استهلاك البيانات بيشيروا إلى توسع الاعتماد على التطبيقات السحابية والتعليم والعمل عن بعد والذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الرقمية. لكن الحفاظ على التقدم بيتطلب كمان استمرار الاستثمار بجودة الشبكات وتعزيز الأمن السيبراني وضمان وصول الخدمات الرقمية بالكفاءة نفسها لمختلف المناطق.

آخر أخبارنا لليوم، اتهمت المفوض الأوروبي منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية يلي يتعلق بحماية حسابات القصر داخل المنصة، وذلك بنتائج أولية لتحقيقها وفق تقرير وكالة رويترز الإخبارية. وأتى هالاتهام ضمن سلسلة التحقيقات اللي خضعت لها منصة تيك توك من قبل المفوضية الأوروبية بما يقتضي قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، وبيلزم القانون الشركات التقنية الكبرى ببذل جهد أكبر بالتصدي للمحتوى غير القانوني ويلي بيضر. وأفاد تقرير منفصل لموقع تقني أمريكي بإمكانية الوصول لمحتوى حسابات القصر بمنصة تيك توك حتى يعني لو ما انضافت الحسابات أو ما كانت ضمن المتابعين. وبمثل هالإدعاء رابع الاتهامات اللي وجهتها المفوضية الأوروبية لهذه المنصة تحديدا، عم نحكي عن تيك توك، ومن خلفها يعني أكيد الشركة المالكة لها بايت دانس، إذ واجهت المنصة ثلاث اتهامات سابقة بسنتين.

وبهالخبر بكون وصلنا لأخبارنا الترند لليوم. أكيد رح نكون عم نرجع معكم على الساعة 4 مع كارن مطر بعين على الفن، ولكن قبل رح نتوقف مع محطة إخبارية. إلى اللقاء.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق أنت بيكون طبيعي وأنت بيكون اضطراب نفسي. القلق هو أحد أكثر الانفعالات الإنسانية الطبيعية، هو بالأساس آلية دفاعية خلقها الله تيحمينا من الأخطار. لما الإنسان بيشعر بوجود تهديد بيصير عنده ستيميليشن للجهاز العصبي اللا إرادي، بيزيد عنده هرمون الأدرينالين والكورتيزول، وبيزيد الانتباه، بيزيدوا دقات قلبه، وبيتهيأ الجسم بيتحضر للمواجهة أو الهروب. القلق بحد ذاته منه مرض، هو وظيفة بيولوجية ضرورية للبقاء. حسب دليل التشخيص الإحصائي للاضطرابات النفسية DSM-5 بيتحول القلق لاضطراب لما يصير مفرط، لما يكون مستمر، لما ما يتناسب مع المواقف، لما يأثر بالأداء الاجتماعي أو المهني أو الدراسي، وبيستمر لمعظم أيام وبيستمر لفترة طويلة لا تقل عن 6 أشهر. هون منحكي عن General Anxiety Disorder أو اضطراب القلق العام.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: عن شو موضوعنا؟ موضوعنا منه كيميائي، إنما المادة اسمها الكيميائي بولي إيتيلين غليكول أو غلايكولز. عم نحكي عن مجموعة من المركبات الكيميائية البعض بالعالم بيحملون مسؤولية بإطار السرطان، والبعض الآخر بيحملون مسؤولية تعطيل الخصوبة. حاك تعرف إنه هالمادة تستخدم بأكثر من مجال. فينا نحكي أنا وياكم ونقول بأدوية لعلاج الإمساك خصوصاً، وفينا نقول كتير عن مستحضرات التجميل يلي بتعتمد هالمواد، لأنه بيساعدوا بترطيب البشرة ومهمين كمان للشعر وبمعجون الأسنان، وكمان موجودين ببعض الصناعات الغذائية. المهم نقول أنه بشكل عام PEG ما بتضر، إلا أنه البعض عندهم حساسيات عليها. بس الأهم نقول أنه PEG منا مضرة بإطار السرطان، يعني بريئة حتى إشعار آخر.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

في بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأوضاع في لبنان والمنطقة مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش، الذي نقل تحيات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته للبنان بدوام الاستقرار والأمان. عون شكر ضيفه على الدعم الإماراتي المتواصل ونوه بقرار السماح للإماراتيين بالمجيء إلى لبنان، معتبرا أن هذا القرار يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. من مجلس النواب، وبعد مشاركته في جلسة لجنة الأشغال، طالب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج مجلس الإنماء والإعمار بتقديم دراسة جديدة حول مشروع اللوتسراد الدائري بما يعالج أوضاع الأملاك المتضررة ويراعي مصالح المواطنين. وأوضح الحاج أن المخطط تغير وأصبح وفق الخرائط الحالية يمر في وسط عدد من المدن. لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب بلال عبد الله أنهت مناقشة اقتراح القانون المرتبط بإنشاء هيئة وطنية خاصة بالأوبئة. أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعليق الإضراب الذي كان مقررا غدا كبادرة حسن نية، بعدما اجتمع وفد منها ومن مؤسسة قديشة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي، واستمع الوزير إلى مطالبهم وبدد هواجسهم المتعلقة بمصيرهم بعد إقرار ورقة سياسة القطاع. إقليميا، لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن زيارته واشنطن تهدف لضمان أمن إسرائيل وقوتها ومستقبلها وتوسيع دائرة السلام في المنطقة، وقال إنه سيبحث مع ترامب في قضايا عدة وعلى رأسها إيران. لفت المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إلى أن استهداف أوكرانيا سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يمر من دون رد. في السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض عدد من المسيرات الآتية من الأراضي العراقية قبل أن تستهدف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض. أخيرا، رفع الاتحاد الأوروبي عدد الطائرات المشاركة في مكافحة حرائق فرنسا إلى 11 طائرة، وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الحرائق في فرنسا وإسبانيا أصبحت خارج سيطرة هاتين الدولتين. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,414,000، البنزين 98 أوكتان 2,432,000، المازوت 1,209,000، والغاز 1,127,000.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: Hey, turn it up.

0: الساعة 4 ورجعنا معكم مستمعينا بلقاء ضمن أرنا التيم. وهلأ لقاءنا من بعد السياسة حيكون أخبار فن بعين على الفن مع كارين مطر.
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: هاي كرن،
1: هاي سيمونا، سافا، انت كيف؟
0: سافا. دائما الاخبار اللي كثير بتكون من بعد الويك اند بيكون في حماس عن جد على الثقيل. شو عنا اخبار اليوم؟
1: يعني اليوم اول شيء هيك رح نحكي، مش اول شيء رح نحكي عنه بس اكثر شيء العالم هيك تداولته هو لي سان لوفان ما كان مع هيفا بحفلتها يلي كانت مع الشامي. ففي كثير اخبار، يعني في كثير اخبار طلعت انه يمكن الشامي ما كان بده، يمكن تخانقوا اخر فتره اخر تكه، بس رجعوا هن التقوا، يعني رجعوا احتفلوا سوا.
0: ما بدي نحرق الا الخبر،
1: ما رح نحرق الخبر يعني، ورح نحكي
0: في عنا اصدارات.
1: اكيد عنا رامي عياش، رح نرجع شوي على اجواء السبعينات، يعني اذا بدك هيك الاغنيه عصريه بس
0: ستيل رامي.
1: الفيديو كليب قديم. عنا كمان كليب جديد لعمر زيان.
0: لا ما بدنا نحرق، ما بدنا نحرق
1: ما رح نقول كثير. اوكي بس عنا، لا عنا اصدارات منيحه
0: وحفلات
1: مهرجانات، وعنا اكيد عنا من اشخاص رجعوا غنوا بمهرجان بعد غياب 5 سنوات. عنا شيء بخصه بجاستن بيبر، يعني
0: انا شيء عن جوزيف عطيه وهال
1: يعني جوزيف عطيه كمان كاسح السوق. واكيد يعني رح صار فينا نحكي بالعلن اذا هل فعلا هو وبارلا مع بعض او لا، بس اكيد كل شيء بيدل انه ايه هو اصلا هيك كايند اوف اعترف. لا ما رح نقول لمين، يعني هيك لوسيله اعلاميه. فيعني اكيد نتمنى له التوفيق وان شاء الله. هيك
0: اخر الحلقه هيك تذكرت شيء من اللي عمله
1: بالحفله
0: شيء بيشبه حدا اوريدي كان يعمله. باخر الحلقه رح نرجع نحكي، فاذا رح نترك الهواء لكم ولكارن.

مقعد جديد بيجمعنا ومعه جولة على كل اللي عم بيصير بعالم الفن، من جديد الأغاني، أخبار النجوم وأبرز الحفلات والأحداث اللي عم تلفت الأنظار. ليلة استثنائية بجدة بتجمع تامر حسني والشامي.

تامر حسني والشامي بحفل غنائي على مسرح عبادي الجوهر أرينا بجدة وسط حضور جماهير كبير وأجواء حماسية من بداية السهرة. افتتح الشامي الحفل بتحية للجمهور السعودي وقال لهم يا مرحبا بالمملكة قبل ما يقدم مجموعة من أبرز أغاني وسط تفاعل كبير من الحضور.

أما واحدة من أبرز مفاجآت الليلة فكانت لما اجتمع الشامي وتامر حسني بديو على المسرح، ووجه الشامي تحية خاصة لتامر وقال له تحية كبيرة للنجم والأسطورة تامر حسني وسط هتافات الجمهور. واستغل تامر الحفل كمان ليقدم عدد من أغنيات ألبومه الجديد اللي كان طرحه قبل الحفل بيوم واحد، إلى جانب مجموعة من أشهر أعماله مثل هرمون السعادة وحلو المكان، فيما تفاعل الجمهور بشكل لافت مع أغنيته الجديدة بنت مين. هالحفل شكل محطة جديدة ضمن فعاليات موسم جدة، وجمع نجمين من جيل وتجربة موسيقية مختلفة على مسرح واحد.

هذا لرامي عياش، بس هالمرة اختار يروح باتجاه مختلف شوي وطرح أغنيته عذبيني باللهجة العربية الفصحى بقالب رومانسي كلاسيكي بس بموسيقى وتوزيع عصري.

0: الأغنية من ألحان رامي، كلمات كاترين معوض وتوزيع عمر صباغ. واللافت أنه هالعمل بيرجع بيجمع رامي وكاترين بعد حوالي 14 سنة على أغنية جبران، غير أعمال تانية جمعتهم مثل غمرني تعيش وضمني بعد.
1: غمرني تعيش سك

0: مثل نحات مثل عود.
1: أخذنا رامي بالكليب على أجواء السبعينات من التياب للديكور والتفاصيل البصرية بإخراج فادي حداد، وطلع العمل كأنه رحلة لزمن قديم بس بصورة حديثة.

بيعذبيني. رامي عياش عم يجرب لون مختلف عن معظم أعماله الأخيرة، بين الفصحى الرومانسية وأجواء السبعينات، ورح ننطر نشوف كيف رح يستقبل الجمهور هالتجربة الجديدة.

ماجي بغصن بتكشف ولا ملامح مسلسلة لرمضان 2027. ماجي بغصن انطلاق تحضيراتها للموسم الرمضاني 2027 وكشفت للمرة الأولى عن بعض ملامح مسلسلها الجديد اللي أكدت أنه رح يحمل طابع مختلف. ومن خلال فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت ماجي أنه العمل رح يجمع بين الفانتازيا والأجواء الخفيفة، وقالت في شوية فانتازيا من اللي بحبها وبتحبوها.

صارت أغنية تأخر عتابنا من ألبوم عمرو دياب الجديد حبيتك جدل واسع، بعد ما تحولت حقوق كلمات الأغنية لخلاف بين الشاعر تامر حسين وتركي آل الشيخ.

بلشت القصة مع طرح الألبوم بعد ما نصبت كلمات الأغنية لرزام وهو الاسم الأدبي اللي بيستخدمه تركي آل الشيخ بعدد من أعماله. بعدها أعلن تامر حسين أنه الكلمات له ورجح أنه يكون في خطأ بتسجيل اسم صاحب العمل، خصوصا أنه اسمه أضيف لاحقا إلى البيان الصحفي الخاص بالألبوم.

بس الجدل كبير بعد ما أكد تركي آل الشيخ أنه كلمات اتأخر عتابنا بالفعل هي إله وأنه كتبها تحت اسم رزام. من جهته طالب تامر حسين بتوضيح من الجهات المعنية مشيرا إلى وجود حقوق وتنازلات وتصاريح مرتبطة باستخدام الأغنية.

وزاد الموضوع تعقيدا مع تداول وثيقة قديمة مرتبطة بالعمل، بالإضافة لانتشار نسخة من الأغنية بصوت شيرين عبد الوهاب بترجع لعام 2022، ونسخة تانية سبق أنه قدمها الملحن عمرو مصطفى بصوته. ولهلأ بعده الجدل قائم حول صاحب الكلمات بانتظار توضيح رسمي بيحسم الخلاف.

عم يواصل حسين الجسمي نشاطه الغنائي خلال صيف 2026 وطرح هيدي المرة أغنيتين دفعة واحدة وهن اختصارا وما كفاك وجدد من خلالهم تعاونه مع الملحن ياسر بوعلي.

الهامش الأول بين الجسمي وياسر بوعلي، إذ سبق وقدم الثنائي مجموعة من الأعمال الناجحة ليرجعوا اليوم بأغنيتين جديد ضمن النشاط الفني المكثف للجسمي هيدا الصيف.

وصار فيكن تسمعوا الأغنيتين عبر يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية، وبيجي طرحهم بعد النجاح اللي حققته أغنية اللذاذة والتفاعل الكبير اللي حصدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

0: غياب مفاجئ لسان لوفان عن حفل هيفا بيثير التساؤلات.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك.

غياب مفاجئ لسان لوفان عن حفل هيفا وهبي والشامي أثار الكثير من التساؤلات، خصوصاً أنه كان من المفترض أنه يشارك هيفا على المسرح ويقدموا سوا أغنية بحبك وميتسوبيشي.

وقبل الحفل بساعات نشر سان لوفان صورة لبيروت من الطيارة وعبر عن حماسه للوصول ولقاء جمهوره. وبحسب المعلومات كان خلص أيضا التمارين الخاصة بالحفل بالأردن استعدادا لهذا الظهور.

0: بس المفاجأة كانت بعدم صعوده إلى المسرح من دون الكشف بشكل واضح عن سبب غيابه. وخلال الحفل وجهت هيفا تحية لسان لوفان وقالت للجمهور أنها رح تكون معه المرة الجاية.
1: تعطيني يوم أنا بجيكي نتطلع سوا وبفرجيكي.
0: واللافت انه القصة ما انتهت هون، لانه بعد الحفل هيفا التقت بسان لوفان ببيروت واحتفلوا سوا بالافتر بارتي، وهالشي زاد التساؤلات اكتر حول السبب الحقيقي وراء عدم مشاركته بالحفل، خصوصا انه كان موجود ببيروت وجاهز للظهور.

بعد غياب 5 سنوات رجعت ماجدة الرومي للمسرح الجنوبي بمهرجان جرش، وافتتحت الدورة 40 بأمسية طربية وسط حضور جماهير كبير.

قدمت ماجدة خلال الحفل مجموعة من الأغاني اللي بيحبها جمهورها، منها ميلي يا حلوي وميلي، اسمع قلبي، عيناك ليالي صيفية، ولا تسأل، بقيادة المايسترو لبنان بعلبكة.

وكان للأردن حصة خاصة من السهرة، فقدمت ماجدة أغنية من الفولكلور الأردني يا شوقي أنا وياك، وعبرت عن محبتها واعتزازها بالأردن، وعبرت عن المكانة اللي بيحملوها لبنان والأردن بقلبها. وبختام الأمسية اختارت ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي لتودع جمهور جرش، وسط تفاعل كبير بعودة جددت من خلالها لقاءها مع المسرح بعد 5 سنوات من آخر مشاركة لها بالمهرجان.

مشاركته بالعرض الموسيقي خلال نهائي كأس العالم 2026، يبدو أن جاستن بيبر معقول يكون على موعد مع واحد من أضخم العروض الموسيقية بالعالم. تقارير وتوقعات إعلامية طرحت اسم بيبر بين المرشحين لإحياء عرض استراحة سوبر بول 61 عام 2027، خصوصا بعد عودته القوية للعروض الحية وظهوره الأخير بنهائي المونديال.

بس لهلا الموضوع بعده ضمن إطار الترشيحات والتكهنات، ومصدر أي إعلان رسمي بيأكد اختيار جاستن بيبر لإحياء العرض.

أطلق عامر زيان أغنيته الجديدة أكيد، واختار هالمرة أجواء صيفية خفيفة وإيقاعات حيوية بتناسب الصيفية.

والتفصيل الأحلى بهيدا الكليب كان مشاركة ابن عامر زيان شربل بعدد من المشاهد، واللي عطت العمل لمسة عائلية دافية ولفتت انتباه الجمهور من أول عرض.

جوزيف عطية ضمن مهرجان أعياد بيروت ما كان حديث الجمهور بس بسبب الأجواء والأغاني، لأنه حضور ملكة جمال لبنان بيرلا حرب رجع علاقتهم للواجهة من جديد، والحفل أقيم بالووتر فرونت بأنتلياس النقاش وشهد حضور وتفاعل جماهيري كبير. بيرلا كانت موجودة بين الحضور وإلى جانب والدة جوزيف وتفاعلت مع أغنية، بس اللقطة اللي خطفت الاهتمام كانت لما جوزيف توجه لبيرلا على المسرح ومزح معه إذا فينا نقول، وقال له صار لي زمان ما شفتك شي ساعتين، وهالعبارة كانت كافية حتى ترجع تشعل التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهم.

واللافت أنه جوزيف عطية اعترف للمرة الأولى أنه عايش قصة حب، وبعد ما كان قال من قبل أنه إذا زبط الموضوع رح يكشف عنه، أكد هالمرة لأحدى الوسائل الإعلامية وقال خلص زبطت. ورغم أنه ما ذكر اسم بيرلا بشكل مباشر، إلا أنه وجودها بالصفوف الأمامية خلال الحفل وتفاعلها معه على المسرح زاد من التكهنات أنه بيرلا هي المقصودة بهيدي القصة.

0: يعني آخر خبر عن جوزيف كان اليوم معنا، بس بدي أنا خلاص يعني مصر لأنه كنت ناطرة اليوم صراحة تتناطرك هذا الموضوع، لأنه عن جد عبالي علق على شغلة. أوكي أنه حلو واحد هيك بطريقة حلوة عم بيجرب يوصل للجمهور أنه هو يمكن بيعلق مع بيرلا، مع أنه مش قال مثل ما أنت قلتي، ما قال أنه
1: ما قال حرفيا، بس يعني
0: واضحة يعني
1: صارت واضحة، يعني ما في حدا غير ما عم بيشوفهم سوا. كمان أنه كانت بأول صف إلى جانب والدته لجوزيف، حتى شفنا فيديو عم بيتفاعلوا هي والدته على أغنية أمي بدك شيء أمي بدكني، وهيك يعني خاصت واضحة كتير الخبرية أنه خلص ما بقى تخبوا. بس يمكن بس بدي أقول شغلة، أنه يمكن هي عندها شوي يمكن وضع خاص أكتر من جوزيف تخبي، لأنه هي هلأ هي عندها رايحة على ميس وورلد أو ميس يونيفرس، فيمكن في حسب الكونترا يمكن هي ما لازم تكون عم تحكي شيء. كمان نحترم هيدا، بنحترم هيدا القرار أكيد، بس كمان جوزيف يعني قال زبطت، يعني من خلص صارت كتير واضحة الخبرية أنه اتنينات تكون على علاقة مع بعض، بس عم بيخبوا لسبب من الأسباب.
0: هلا عم بيجربوا،
1: عم بيجربوا يمكن ما عم تزبط كتير معهم.
0: هلا هنا كتير بيذكرونا بدانييلا ونصيف.
1: مزبوط، بس اللي بيفرق انه دانييلا ونصيف عن جد يعني ما شفناهم بولا حفلة هالقد سوا، ما شفنا في هذا التقارب، يعني كنا بين انه خلص احنا شاكين، بس انه نقول لا انه خلص ما في شيء اكيد. بس مع بيرلا وجوزيف يعني دايما عم تكون بحفلاته، بينزل هو صورة حد حرف بي، بتنزل هي صورة على اغنياته، يعني هن كانوا اكتر اذا بدنا نقول بدهم يعلنوها بس مش قادرين. هلأ دانييلا ونصيف كانت عن جد في سرية كتير كبيرة لوقت ما تجوزوا، يعني صدموا الجمهور بالصورة تبعهم بعرسهم.
0: مش بس قصة بعرسهم، يعني حتى بحفلات كانت عم تكون موجودة بالأخير دانييلا،
1: بس ما كان في هيدا الظهور هالقد.
0: عم بقولنا انه خلص الوقت، بس عم نحكي بالنهاية أنا عن جوزيف وعملكة جمال لبنان، ما عليه يعني
1: ما عليه، هلأ قصة حب وغرام بدنا نحكي شوي عنه،
0: حتى انه فن وحب وغرام مالي يعني. اوكي ما ناديقه. فانت شو رايك يعني بانه لما بيكون سيلبرتي او لما بيكونوا اثنيناتهم سيلبرتيز عم بيتقربوا من بعضهم، عم بيجربوا انه يكونوا عم بيخبوا او انه ما بعرف انه او عم بيعلنوا عن علاقتهم العاطفيه بهيدي الطريقه؟
1: ليكي حلوه البرايفسي، لانه عن جد يمكن لو كمان بنشوف نحن في فانز بيكونوا مع هيدي العلاقه، فانز ضد هذا كله، نحن بنفكر انه ما بيأثر على الفنان، بس هو بيأثر. يعني يمكن هي إذا فاتت قريت كومنت، هلا عم بحكي أنا عن بيرلا أو عن دانييلا أو عن حي يعني عن حيلا حدا غير، هذا الشيء بيأثر سلبا على العلاقة، فأكيد حلو البرايفسي. بس كمان مش إنه إذا سألت عن الشخص مين لا ما بعرف، أو كمان يعني في شيء حلو من هذا الموضوع وفي شيء عم بيكون شوي مبالغ فيه. فيمكن الحلو ببيرلا و بيبارلا وجوزيف انه يعني عم بيخبوا بس ما عم بينكروا هيدا الشيء، يعني عم بيقولوا نصيب، ما حدا بيعرف شو بيصير اذا زبطي،
0: عم بنقوا الكلمات
1: مزبوط. فهيدا الشيء هيدا الشيء حلو اللي عم بيخلي العالم يمكن عن جد ناطرة انه خلص اعلنوا عن هيدا العلاقه.
0: احنا ما بقى فينا نطول كتير لانه خلص نخلي وماريانو ما بقى يعطونا وقت اكتر من هيك. شكرا لك وعلى الاخبار دائما تكوني
1: عم بت لكل حدا عم بيسمعنا.
0: شكرا لكم مستمعينا من جديد، اكيد رح نتوقف مع جولة المحلية من بعدها، ملتقى على الساعة 5، ودائما ما تنسوا
1: خلوا عينكم على الفن.
0: إلى اللقاء.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة طحيني شاهين 800 جرام ب$3.90 سمك عرموت فرومر الكيلو ب$3.40

طابت أوقاتكم. الجولة المحلية من لبنان الحر. في العناوين: عون لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار والخشية من الخروقات، قصف وسلسلة تفجيرات جنوبا، البنزين موجود والأزمة شائعات والهيئة المنظمة تواكب إصلاح الكهرباء وتطمئن، ستريد جعجع معلومات مضللة عن مشروع تحويرة برقاشة وتأهيل أجزاء الطريق المؤدي إلى بشري.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجون حتشيتي. أسبوعان حافلان بالحراك والمحطات، فغدا لقاء بين ترامب ونتنياهو سيتناول حكما ملف لبنان إلى جانب إيران، وفي الرابع من آب جولة جديدة من مفاوضات روما، في وقت العين على مسار تطبيق المناطق التجريبية في موازاة تواصل التفجيرات الإسرائيلية جنوبا، ما حدا برئيس الجمهورية إلى التحذير من استمرارها. وتقدمت اليوم إلى الواجهة ملفات مطلبية وحياتية ومالية، والبداية من قصر بعبدة.
1: لفت رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها. وأكد عون أمام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها.
0: فولكر زار أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري فرئيس الحكومة نواف سلام، الذي نوه بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بإعداد التقرير حول الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني منذ تشرين الأول 2023، وأعرب عن اهتمام الحكومة باستمرار عمل الفريق بجمع الأدلة المرتبطة بما قد يشكل جرائم حرب وتوثيقها، لا سيما من جهة دولية محايدة كالأمم المتحدة.
1: وعرض الرئيس عون الأوضاع في لبنان والمنطقة مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش، الذي نقل تحيات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته للبنان بدوام الاستقرار والأمن. عون شكر ضيفه على الدعم الإماراتي المتواصل ونوه بقرار السماح للإماراتيين بالمجيء إلى لبنان، معتبرا أن هذا القرار يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
0: رئيس الجمهورية عرض مع وزيرة السياحة لورا الخازن لحود نتائج زيارته بواشنطن، وفي بعبدة أيضا بطريرك السريان الكاثوليك مارغناطيوس يوسف الثالث يونان، الذي هنأ رئيس الجمهورية بما أنجزه في خلال زيارته الأمريكية.
1: ميدانيا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتي طلوس ومركبة في قضاء مرجعيون، ما أدى إلى اندلاع النيران في المنطقة، وسجلت غارة من مسيرة بين النبطي الفوق وميفدون.
0: واليوم نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في الأحياء السكنية داخل بلدة مركبة، وسط سماع دوي انفجارات متتالية في المنطقة وتصاعد سحب الدخان من البلدة، كما تم حرق منازل في حداثة. تزامنا استهدف قصف مدفعي وادي سلوقي ومحيط بلدة أرنون النبطية، ورصد قصف صباحي على علي الطاهر وسلسلة تفجيرات فجرا في محيط كفر تبنيت طيري وعيناثة.
1: بين الحقيقة والشائعات، هل يواجه لبنان أزمة محروقات؟ سيمونا حتشيتي.
2: هل يواجه لبنان أزمة محروقات جديدة؟ سؤال عاد إلى الواجهة مع ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع ساعات التغذية الكهربائية وما رافقه من ازدياد الطلب على المازوت لتشغيل المولدات الخاصة، لكن في المقابل تؤكد شركات الاستيراد أن الشحنات لا تزال تصل إلى لبنان، وأن السوق يشهد ضغطا على الطلب أكثر من كونه نقصا فعليا في الكميات. وفي هذا الإطار أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عبر لبنان الحر بالأرقام استمرار وصول البواخر.
3: أكيد ما في مشكلة محروقات أو نقص بالبضاعة، في طلب متزايد بأوقات مختلفة، بس يكون في نزلة أسعار بتشوفي أنه الأسواق بتوقف تشتري من الشركات، وبس يكون في طلعة أسعار بتشوفي أنه في تهافت وبيكون في كميات متزايدة عم توصل لل 50% من الأوطى أسبوع يلي الشركات بتستلم فيها. بالأسبوع يلي جاي هلأ في فوق ال 120 ألف طن بنزين 95 لح يوصلوا، وأكتر من 58 ألف طن مازوت لح يوصلوا كمان، عم نحكي قبل نهار الخميس جمعة. نحن عملنا ستاتيستيك من أول مارس لغاية اليوم، كان وصل أقل كميات خلال أسبوع بموضوع البنزين تقريبا 19 مليون لتر، وأعلى كميات 53 مليون لتر والأفريج 34 مليون لتر، يعني عم بيكون في 4 أضعاف وقت ما يكون في أسعار على الطلوع. هذا بالنسبة للبنزين. أما بالنسبة للمازوت نفس الشيء، أقل طلب خلال أسبوع 18 مليون لتر وأعلى طلب 60 مليون لتر والأفريج 37 مليون لتر.
2: إذن لا أزمة محروقات في الوقت الراهن، والرهان يبقى على المعلومات الموثوقة بدل الأخبار المتداولة التي قد تربك السوق أكثر مما تعكس الواقع.
0: قال وزير الإعلام بول مرقس بعد الاجتماع الوزاري المصغر في سراي الكبير أن رئيس نواف سلام أكد أن الحكومة متأهبة دائما للاستفادة من الخيارات التي تتاح في أي لحظة لتحقيق أهداف النهوض الاقتصادي، لا سيما في مجالي الربط والتكامل الاستراتيجي. أضاف مرقس أنه تم التطرق أيضا إلى مواضيع تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركية وتفعيل خدمات الإنترنت وحماية المستهلك. في السياق اتصل سلام إثر عودته من العراق بوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني مشددا على أهمية تعزيز الترابط الإقليمي لما فيه فائدة متبادلة للجميع.
1: القوانين والإصلاحات المالية في صلب لقاء في بعبدة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.
0: الهيئة المنظمة للكهرباء تواكب الإصلاح وتطمئن موظفي المؤسسة. شرب المخلوف.
4: تحت عنوان إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الحوكمة فيه، عقدت الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء مؤتمرا صحفيا في وزارة الطاقة والمياه لعرض ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وما تتضمنه من توجهات وخطط للنهوض بالقطاع. فأشارت الهيئة إلى أن المادة 45 من القانون رقم 462/2002 تتحدث عن مصير موظفي مؤسسة كهرباء لبنان، مشددة على أن الموظفين لن يصرفوا من عملهم بل سيكون لهم دور في الشركات الجديدة التي ستنشأ، وإذ لم يكن لهم دور داخل هذه الشركات فسينتقلون إلى ملكات الدولة اللبنانية ومنها ملاك وزارة الطاقة والمياه. لذلك يجب أن لا يكون لديهم هذا الهاجس لأن القانون يضمن لهم الحق في الاستمرار بعملهم.
5: أول شيء دور وزارة الطاقة والمياه حسب ما نص عليه القانون هو دور وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للقطاع. يجي دور هيئة تنظيم قطاع الكهرباء اللي هو أساسي بتطبيق القانون 462 اللي هو إعطاء التراخيص، اللي هو وضع التعرفة، حماية المستهلك اللي هو الأخير الشيء اللي عم ننظر له نحن، حماية المستهلك وتأمين هيدي السلعة له، وبطبيعة الحال الإشراف على كافة أنشطة القطاع، الإنتاج والنقل والتوزيع وغيره إذا خلقت أنشطة جديدة، وأيضا الامتثال والرقابة. يعني عنا نراقب القطاع مثل ما هو رح ينواجه. اللي عم تشوفوه بسلايد هون الشركة تحويل مؤسسة كهرباء لبنان لشركة رح يكون فيها مثل ما هي موجودة حاليا 3 دوائر أساسية: دائرة الإنتاج اللي موجودة بأصول مؤسسة كهرباء لبنان، دائرة الترانسميشن أو النقل اللي موجودة عند مؤسسة كهرباء لبنان، عم نقترح يكون فيها ديبارتمنت أو سب ديبارتمنت، بدي سميها مصلحة بدي سميها دائرة، منشوف الجارجون ليغال بعدين. هيدي الوظيفة الشاري الوحيد إنه يشتري بالجملة من المنتجين ويجي يبيع على صعيد التوزيع للموزعين. بالمقابل لما عم نجي مؤسسة كهرباء لبنان حولها لشركة، صارت شركة قائمة مملوكة من الدولة اللبنانية 100%. ما فينا نقول إنه ما في إنتاج من القطاع الخاص، لأنه بالإضافة للمؤسسة أو الشركة الجديدة رح يدخل المنتجين من القطاع الخاص على سوق الكهرباء على القليلة من ناحية الإنتاج بأول مرحلة.
4: وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الدور المحوري الذي تطلع به الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء في مواكبة مسار الإصلاح ووضع رؤية تنظيمية حديثة تساهم في تطوير القطاع. من وزارة الطاقة والمياه، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: في سياق متصل، أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت تعليق الأضراب الذي كان مقررا غدا كبادرة حسن نية، بعدما اجتمع وفد منها ومن مؤسسة قديشة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني مع وزير الطاقة والمياه جو صدي، واستمع الوزير إلى مطالبهم وبدد هواجسهم المتعلقة بمصيرهم بعد إقرار ورقة سياسية للقطاع.
0: من مجلس النواب، وبعد مشاركته في جلسة لجنة الأشغال، طالب عضو تكتل الجمهورية القوي النائب رازي الحاج مجلس الإنماء والإعمار بتقديم دراسة جديدة حول مشروع الأوتوستراد الدائري بما يعالج أوضاع الأملاك المتضررة ويراعي مصالح المواطنين. وأوضح الحاج أن المخطط تغير وأصبح وفق الخرائط الحالية يمر في وسط عدد من المدن.
1: لجنة الصحة برئاسة النائب بلال عبدالله أنهت مناقشة اقتراح القانون المرتبط بإنشاء هيئة وطنية خاصة بالأوبئة.
0: تعليقا على ما ورد على صفحات منصة بلاك ميديا تحت عنوان فضيحة 9 ملايين دولار، والتي تضمن معلومات مضللة بشأن مشروع تحويرة برقاشة وتأهيل أجزاء من الطريق المؤدي إلى بشري، أوضح مكتب النائب ستري دجعجع أن ما ورد في المقال يعكس جهلا فاضحا أو تجاهلا متعمدا للآليات القانونية والإدارية التي تخضع لها مشاريع البنى التحتية الممولة من الدولة. فالمبلغ الوارد في مشروع القانون اعتماد تمويلي تقديري يرصد للمشروع في مرحلته الأولى استنادا إلى تقديرات أولية يضعها مجلس الإنماء والإعمار، ولا يمثل بأي حال الكلفة النهائية للمشروع. بعدها تابعت النائب جعجع يتم إعداد دفاتر الشروط وإطلاق مناقصة عمومية وفقا للأصول القانونية، وعندها فقط تتحدد الكلفة النهائية.
1: أضاف البيان إن دور النواب يتمثل في متابعة حاجات المناطق والعمل على متابعة المشاريع في الدوائر الرسمية بحسب مسارها القانوني، ولا علاقة لهم أبدا بتأمين الاعتمادات لتنفيذ المشاريع الإنمائية التي تخدم المواطنين. ومن هنا فإن محاولة تحميل النائب ستري دجعجع مسؤولية أرقام لم تضعها أو تقديرات لم تعدها أو مناقصات لم تجرى بعد هي محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام ولتشويه الحقائق لأهداف سياسية بحتة.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الطقس صيفي كالمعتاد مع نسبة رطوبة مرتفعة وارتفاع تدريجي بدرجة الحرارة، وبتتخطى معدلات الموسمية نهار الخميس. بكرة رح ترتفع الحرارة بشكل طفيف، وبترتفع نسبة الرطوبة من ما بيزيد الشعور بالشوب والحر. الضباب رح يكون على المرتفعات بالفترة المسائية.
0: ختاما تذكير بالعناوين. عون لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار والخشية من الخروقات. قصف وتفجيرات جنوبا. البنزين موجود والأزمة شائعات، والهيئة المنظمة تواكب إصلاح الكهرباء وتطمئن. ستري دجعجع معلومات مضللة عن مشروع تحويرة برقاشة وتأهيل أجزاء الطريق المؤدي إلى بشري.
1: النشرة انتهت، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: سفيان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق أمتى بيكون طبيعي وأمتى بيكون اضطراب نفسي؟ القلق هو أحد أكثر الانفعالات الإنسانية الطبيعية، هو بالأساس آلية دفاعية خلقها الله تيحمينا من الأخطار. لما الإنسان بيشعر بوجود تهديد بيصير عنده ستيميليشن للجهاز العصبي اللا إرادي، بيزيد عنده هرمون الأدرينالين والكورتيزول، وبيزيد الانتباه، بيزيدوا دقات قلبه، وبيتهيأ الجسم بيتحضر للمواجهة أو الهروب. القلق بحد ذاته منه مرض، هو وظيفة بيولوجية ضرورية للبقاء. حسب دليل التشخيص الإحصائي للاضطرابات النفسية DSM-5 بيتحول القلق لاضطراب لما يصير مفرط، لما يكون مستمر، لما ما يتناسب مع المواقف، لما يأثر بالأداء الاجتماعي أو المهني أو الدراسي، وبيستمر لمعظم أيام وبيستمر لفترة طويلة لا تقل عن 6 أشهر. هون منحكي عن General Anxiety Disorder أو اضطراب القلق العام.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. Hey, turn it up.

0: من مس عليكم مستمعينا من جديد بلقاء ضمن RLL تيم من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان أكيد وخارج لبنان ومن وين ما كنتوا عم بتسمعونا على موجات لبنان الحر 302.3 و102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. صارت الساعة 5 يعني صار وقت نكون عم نطرح موضوع الحلقة و من خلاله نتناقش آراءكم. يعني أكيد اليوم ما في عنا توقعات، بكرة رح يكون في عنا توقعات بوقت الماتش دايما، فإذا كل نهار بيكون في عنا ماتش بيكون في عنا توقعات. ما بننسى أنه في عنا بآخر البطولة سحب على ساعة من عند روسونيرو، إضافة إلى أنه بعد فيكم تكونوا عم تستلموا جوائزكم من الساعة 10 للساعة 5، وآخر مهلة هي نهار الجمعة 31 الشهر، يعني هيدا نهار الجمعة، من بعدها بيبطل فيه تسليم جوائز.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

وينكن هلا؟ شو عم تعملوا؟ كيف كان نهاركن؟ وكيف كان الويك اند؟ قبل ما نكون مطرح السؤال على 09-218-233 الفويس مسج وتكست مسج على 70-959-1111 وأكيد إذا كنتوا بمحل في عجقة خبرونا.

مثل عادة البداية من المسا على سامي صايغ وجان بويد اللي دايما بيكونوا ناطريننا ودايما على السماع مثل كتير منكم مستمعينا ومنسمع ربيع الأولى. ما عم نقدر نسمع الفويس تبع ربيع, ما عم بيطلع الصوت إلي, بركي نشوف شو المشكله.

0: إذن خلونا نطرح موضوع الحلقة تبع اليوم، ولكن خلينا نسمع الفويس كمان قبل.
1: سيمونة اللي ما في مثلك، شو ما لبستي بيلبقلك، كل ما مرقوا سبت وحد دغري اثنين منشتقلك. تحياتي سيمونة لك لكل
0: إذاعة،
1: تحياتي للجميع، إن شاء الله البيكان كانت حلوة. والله أنا كان عندي عرس نهار السبت، انبسطنا كتير، ومنقول مبروك للبنان طوباوي بطرك لحويك. بس كان في شيء مزعج بالنسبة للعرس، كان كتير حلو كل شيء بجنن، إلا الدي جي بالمطعم شيء فاشل، هلقنا بصوت الموسيقى، صرعنا دينينا يعني ما بيقولوا.
0: توقعت كل شيء إلا أنا نسمع عن الدي جي ربيع، إنه ليش نروح يجيبوا دي جي هيك من حيث لا أدري، نحن الشباب عنا شو؟ ما أنت عم تسمع الأغاني تبعون وبتنبسطوا بالأغاني اللي بيختاروا لكم ياهن.
2: حلاكي ما صار، ردي نظرة عينيكي ولا قلبي نار.
0: هلا أنت صرنا نسألك بأي منطقة كانت العرس، وين كان لشوف البركة؟ بس أكيد ما بظن حدا من الشباب اللي عنه، أنتوا معروفين. عنا اتصال، اتصال لبنان الحار. الو
3: الخير،
0: ما سنور، ماشي الحال يا فوزي؟
3: ماشي الحال،
0: كتر خربنا. وانت
3: بتسلم عليك ومسيكي، بس ما بدي شيء غير هاي.
0: خلي ليك فوزي، كيف كان الويك اند تبعك؟
3: نعم،
0: كيف كان السبت واحد؟
3: الحمد لله بخير، الحمد لله
0: ماشي الحال،
3: الحمد لله كتر خير.
0: ماشي الحال،
3: ماشي. عندك اولاد؟
0: لا يا فوزي، ما عندي اولاد. لا
3: الله بيهونا.
0: لا فوزي انا ماني مجوزه اصلا.
3: مش مجوزه؟
0: لا.
3: ها؟
0: لا
3: مثلك لك.
0: عن جد؟ ماشي، شكرا
3: لك.
0: شكرا لك يا فوزي، يا اهلا وسهلا فيك.
3: الله يرد عني.
0: ميرسي ميرسي،
3: نصيب منيح يا سيمونة.
0: شكرا شكرا فوزي، يا اهلا وسهلا، باي باي.

0: نسمع فادي.
1: ماكي زيك استعطيك فادي من طرابلس. والله صار لي جمعتين ثلاث جمع ما عدنا توصلنا ماكي. سيمونة بدي وصل صوتي على لبنان الحور. لبنان ولبنان الحور كل العالم تسمعه. وبكي بيوصلوها للوزير الطاقة. يعني إذا بتريدي يا سيمونة إذا صوتي بيوصل أنا. صارنا ثلاث جمع بلا كهرباء بطرابلس منطقة الإبدة دار المغل. ما بدنا ندور لا اي سي ولا ندور شيء. بدنا نشرب لنا دمعة مي بردة بس. يعني حرام. في هيك عطل. في عطل تحا صاروا جمعتين وثلاثة. وجيراننا عندهم مكنة اكسجين. يعني هيك ولد بدوروا لي يا حرام. يعني نحن ما بدي اطلب شيء الا هيدي من حقنا. يعني الكهرباء يزبطونا يا في هيك عطل. بس ما بدنا شيء.
0: شكرا لك يا فادي وعلى ثقتك بلبنان الحر. اكيد صوتك بيوصل ما تعتل هم. اوكي عرفنا وين كنت يا ربيع. بلا ما نقول على الهوا نسمع ام جورج.
2: هاي اشتقنا لك. كيف كان الويك اند؟
0: منيح
2: ان شاء الله. كان الويك اند حلو. اشتقنا لك سبت وواحد. وكيف صحتك وكيف وضعك؟ وان شاء الله كان حلو ويك اند. وكيف قصة البرنامج لبنان الحر كله؟ واشتقت لكم
0: كلنا. منيح يا ام جورج. ان شاء الله انت كمان صحتك منيحه. كتر خير لك. كان الويك اند حلو اكثر ما بنستاهل. حدا عم بيقول لي مبروك اجاك عريس فوزي. فوزي حبيب قلبي. يعني شو بدي اقول لكم؟

هاتي علينا نطلع من خبرية العرسان ونفوت بموضوع الحلقة. والموضوع سؤال لكم مستمعينا: أي فصل من السنة، يعني ربيع، خريف، شتاء أو صيف، بيشبه شخصيتكم وليش؟ وهي هيدي موجودة، يعني كل حدا، مش بس قصد إذا بيحب الفصل، لأنه وقت إذا حبنا للفصل هو لأنه هو من شخصيتنا، هو بيشبهنا. فكل حدا منكم بكون تخبرونا أي فصل بيشبه شخصيتكم على 0918-233 الفويس مسج وتاكس مسج على 70-959-111.

0: بسأله للمستمعين، أنت كمان بدك تجاوب عليه ليتعرفوا كمان عليك العالم، فحضر جوابك تنكون سمعنا ربيع.
1: هلو سؤالك يا سيمونة، أنا بالنسبة لي فصل الربيع، لأنه فصل الربيع تتجدد الطبيعة، كل شيء بيرجع عن جديد، بزهر كذا، العصافير بتصير تزقزق وتعمل أعشاش، يعني كله تجدد. فأنا بحب عطول ما بين أني عم بكبر، بحب عطول التجدد.
0: إذا ربيع يعني أنت اسم على مسمى، وفصل فصل الربيع بيشبه شخصيتك، هيدا التجدد دايما يلي أصلا طبعا عودنا يعني عن هيدا الموضوع. إذا أي فصل من فصول لبنان، فصول السنة بتشبه شخصيتكن؟ علي عز الدين عم بيقلنا أنه الفصل الصيف بيشبه شخصيته، بس كمان يا علي بك تخبرنا ليش فصل الصيف بيشبه شخصيتك. ومنسمع جورجت.
2: سيمونا بونسوار حبيبي، ليلتك موفقة. خليلي قلبك معك جورجت، أكيد حنعرفتيني. أنا بحب كتير فصل الربيع، لأنه بحس أني أنا بحب الحياة، بحب الألوان الحلوة الفاتحة، ما بحب الأسود، ما بحب الألوان البني وهيك، ما بحبها، بحب الألوان الزهر الأزرق الأخضر، يعني عن جد. وبس تشرق الشمس هيك واو، بحس بالحياة. أنا بحب الربيع، فصل الربيع كتير كتير، لأنه هيك بحس حياتي بتتجدد فيها، بكون طالعة من الشتاء بالكآبة، هيك بحس حالي بتجدد نفسيا روحيا بكل شيء بفصل الربيع. وليلتك موافقة حبيبة قلبي، وميرسي.
0: يا أهلا وسهلا فيك جورجات. أصلا جورجات يعني أنت من صوتك مبين هيدا الشيء، يعني بين الربيع وبين الصيف.

0: أي فصل من فصول لبنان بتشبه كون لبنان الحر؟ ألو نسمع حنا.
1: مساء الخير سيمونا، مساء لبنان الحر، مساء مستمعينك. فصل الصيف لأنه فيه كل المواسم، من فواكه لخضرة، وبتضلي بالحالي عم تتسلي. معك حنا ريف حكيتي.
0: تحياتي حنا. بنسمع بناخد اتصال على 0918-233 لبنان الحر. ألو.
2: ألو، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. مين معنا؟
2: معك هون لبنان الحر.
0: أكيد،
2: بس بدي أسألك سؤال.
0: مين معنا بالأول؟
2: في قديس نهار الثلاث بكرة بيعملوها على لبنان الحر بكير للكاثوليك.
0: خليك لحظة
2: اسم الأبونا، وإذا في شي سيدي
0: بدي أطلب. يا أستاذ عم بسألك شو اسم، ما عم تجاوبني. مش وحدة بك تتصل على 0922-55-77 وهنا بيعطوك المعلومات.
2: قدي الرقم؟
0: 0922-55-77 وبيعطوك كل التفاصيل. يا أهلا وسهلا.
2: 0922-55-77
0: 100%
2: كلك زون.
0: يا أهلا وسهلا فيك. يا هلا. إجيت الصيفي

0: هاي سيمونا، كيفك؟ منيحة؟ ماشي الحال؟
1: ماشي الحال.
0: والله الصيف عبو وشوب وغليان وكلهم هدول صفات مش مهونة، ونار وجهنم موالعة وهالقصص.
1: شكرا لك. إذن أي فصل من فصول السنة بيشبه شخصيتكم مستمعينا؟ منذكر أنه بعد فيكم تستلموا جوايزكم لحديت 31 الشهر، يعني نهار الجمعة هيدي من الساعة 10 للساعة 5 ماكسيموم، يعني بعد عندكم بكرة 3 أو 4 خميس جمعة وبس، من بعدها ببطل فيه تسليم جوايز.

0: يعني هي الغنية حلوة كتير، بس فكرة انه هيك تكون اخر ايام الصيفية بالنسبة لقلب حسة ابدا مش حلو. بتوافقني الرأي نخلقه؟ بعرف انا بحسك بتحب الصيفية كتير، هيك انه اجواء هيك مرح وبسط، بين عليك. طبعا بحب كل الفصول. خلينا نشوف ام جورج.
1: أنا بحب الربيع، كل عمري بحب الربيع.
0: هي نحن ما بدنا نشوف مين منحب، نحن ما نشوف شو بيلب، يعني شو بنحس إنه بيشبه الشخصية تبعنا.
1: أنا بحب الورد والزريعة والخضار، بس هلأ صرت ببص الخريف، 81 سنة لا بطار ولا بروح، بس بعدني بحب الورد.
0: يا أم جورج، عدة مرات بتخبرينا عن عمرك وهيك بتحسسينا أنه بتلاقي في يأس. لا، حتى لو عمرك بهذا العمر ما بقى فينا نوصل لمحل نكون عم نيأس، بالعكس نحن منجيب عمر زيادة لنا، ومبين من صوتك أنه أنت حدا عن جد مرح، ويمكن كنت من قبل مرحة. فما بقى بقبل أبدا اسمع أنك بتقولي لي عن قصة عمرك، لأنه نحن شايفينك بالعكس صغير. يعني بشوف هلأ صورتك، اسم الله عليك. نسمع فادي.
2: أنا بشكرك يا تيمون، بشكرك كتير والله. أنا بحب أدور، وخصوصا خمسة أدور. أنا خلقهم بخمسة أدور، بس يجي خمسة أدور
0: يا جماعة مش شو بتحبوا، أي فصل، أي فصل بيشبه شخصيتكم.

0: يعطيك الف عافية لك وكل أسرة الإذاعة. معك عبد شاهين.
1: هلا يا عبد.
0: والله أنا بحب فصل الشتي لأنه بحب العواصف والشتي وهيك، وأنا هيك بالطبيعة يعني ببقى عم بحكي دغري بفوع وبطلع قلقي وهيك شوي فجأة بروق. وفصل الشتي نفس الشيء مثلي أنا، الشتي لا بيشوب الواحد ولا بيعرق ولا بيعطي الهم ولا شيء.
1: انت شكلك يا عبده بتشبه تشرين عالتقيل يعني.

0: بونسوار، معك ميدو.
1: أهلا يا ميدو.
0: أبلع الأبي معين الشرايف، شو بيشبه هيك تشرين أنت؟ يا الله
1: شو ما فهمت.
0: إن شاء الله يكون الله حظ هالدنيا كلها سوا.
1: يا ميدو ما فهمنا في شيء، ما فهمنا، بس كأن شوي فهمت أنه أنت شخصيتك مثل شخصية تشرين، يعني لأنك قلت لها عن هيدا الغنية ما بعرف. بس خلينا نرجع نذكر بسؤال الحلقة، مش أي فصل بتحبه، ولكن أي فصل من فصول السنة بتحسوا أنه بيشبهكم مستمعينا. دايما أجوبتكم على 09-218-233، الفويس ماسج والتكست ماسج على 70-959-1 واحد واحد واحد.

0: سلسلة سيمونا، تحياتي لكم الإذاعة الطيبة الحلوة هيدي صوت لبنان الحر.
1: يا هلا،
0: وانتو صوت المنبر اللي ما بيضيع. أنا بتشكر أستاذ فيدي أبو الحوف اللي حكى باسم ظهر المغر هالمنطقة الفقيرة هيدي المحرومة المهمشة اللي بيوتها عم توقع وما حدا عم يتطلع فيها. بتلك البلدية سجلوا مسجلوا كله حكي يا ست سيمونا.
1: طب أنا رح أضطر أني أوقف الفويس هون، بس أكيد برجع بقلكم حيوصل صوتكم ما في شك. بنسمع فويس قبل ما نستقبل زميلة ران بالستوديو.
2: بونجور سيمونا. الربيع، أنا بشعر حالي الربيع عطول، بشوف الدنيا بمبي بمبي بمبي بمبي. في شيء أحلى من الربيع؟
1: ما بعرف، أنا كل حدا بيحب فصل معين، بس هي منا حب الفصل قد ما هي قد ايه بيشبهنا الفصل.

0: تحية لمعين الشريف من محمد دلة.
1: اوكي، فاذا على ما يبدو كمان شخصيته مثل تشرين. سمعت البوس؟ سمعت السؤال ران؟
2: ايه سمعت.
1: اي فصل بيشبهك؟
2: الصيف.
1: ليه؟
2: لانه هيك هادي رايق صافي، بحر رايق، سما صافي، يعني بتحسي هيك. انا هيك.
1: انت هيك؟
2: ايه. انت؟
1: انا اكيد الصيف
2: كمان.
1: هلا حبا بالصيف وزيادة، لانه مش لحقول انا رايقه، لا ماني رايقه، بس انه ايه بحبها، انه هيدي الحياة يعني.
2: ايه الهدوء. بعدين الصيفية حرية.
1: ايه وانا كتير بحب الحرية. انه ايه لحد ما، بس انا بحب الحرية. لدي الوقت ما رح فينا نسمع كل الفويسات. بدي اتشكركم كلكم مستمعينا، رح اترككم مع رين، وبذكركم انه بكرة رين رح تكون معكم من الخمسة للخمسة ونص. شكرا لكم، وكمان شكرا لكم زملاء.
3: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
4: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

تحية طيبة من لبنان الحر، من جوزيف كريم ومن أنا ران لكل المستمعين. أكيد الحياة هي مدرسة ما بتوقف تعلمنا، كل يوم بتعلمنا درس جديد وكل يوم بتعطينا للحياة أمل جديد. فنحن بدنا ندعيكم اليوم لحتى تمضوا معنا أوقات كتير ممتعة وتخلوا الحياة مثل الصيف، مليانة فرح، مليانة سلام، وأيضا مليانة حيوية. هذا اللي نحن منتمنيه ومندعيكم لرفقتنا.

بتعرفوا السلام الداخلي يمكن هو أهم قوة مفروض تكون بقلوبنا، وراحة البال صدقوني أغلى من أي علاقة ممكن أنه تستفزنا. وجربوا قد ما فيكن مع بداية هيدا الأسبوع ما تحرقوا أعصابكن على أسئلة عم بتدور براسكن، لأنه الأيام واحدة هي يلي رح تفرجيكن إشياء عن جد جديدة بحياتكن، وإنتو بيكون عندكن ساعتها القدرة لحتى تتحملوها وتتخطوها أو حتى تعيشوها.

بالشكل. اسمع يا جوزيف كريم، بالشكل الرجل عادة بيوصل لذروة جاذبيته بسن 26 تقريبا، بس ليك بتزيد جاذبيته حتى عمر 36، يعني عندك 10 سنين لحتى تعيش هيدي الجاذبية. هلا بدي اشوف لكم المرأة بالمقابل عادة بتوصل جاذبيتها للذروة الشكلية، عم نحكي أكيد بعمر 21 سنة، وممكن تستمر جاذبيتها بهيدي الذروة حتى أواخر العشرينات، هيك الدراسة بتقول، بس هو بالحقيقة على طول المرأة جذابة. لل 55 65 لل 70 مش مهم، مهم إنه هي جذابة.

بدي وجه تحية لجون بيض، تحياتي لإلك جون، ميرسي كتير على القلوب الحلوة يلي مليانة حب مثلك أنت ومثل قلبك. كمان عندي رسالة من محمد. لا فاضي هيئة الرسالة يا محمد. على كل حال، على كل حال نطرتكم أنا على 79 95 11 11 09 218 233. في شباب بدها تعليق على الجاذبية يمكن. هيدا علي الضحكاية.

في أجمل من الرجل المبتسم دائما ويلي عنده غمايزات، هيدا جاذبيته على طول بتضل مستمرة. أما المرأة فبيقولوا إنه المرأة السمراء هي الأكثر جاذبية، وكمان إذا كانوا سنين بيض وعندها الغمايزات الحلوين. فتحياتنا لكل شاب وصبية عم يسمعونا هلأ، وأنا بدي أدعيكم أكيد للمشاركة معنا على 0918-233-70-959-111. سامي صايغ تحية.

عم بقلي جو حيك من أمريكا بوجه لك تحية كتير كبيرة. عم بقلي إنه المرأة جذابة لعمر 39 سنة ونص لأنه ما في امرأة فوق هذا السن، لأن هون بيوقف عمرها، عرفت؟ ما تعد تكبر.

كانوا يقولوا إنه المرأة الجذابة هي اللي بيكونوا ضفيرة حلوين وطوال والأكيد مزبطين وملونين، ولكن بدي أقولكم إنه الموضة الجديدة بال 2026 و27 و28 و29 و30 واللي جاية، المرأة الجذابة بالضفير الطبيعيين يلي ما عليهم فيرني، يلي صار يلي عم بضلوا على طبيعتهم. أما الرجل يلي بيخاف من الشيبة، بدي أقول لك إنه الشيبة هيبة، وتعتبر الشيبة عند كتير من النساء من العنصر الأساسي

0: بدي وجه تحية شكر للمستمع يلي عم بقول حتى سمعه بعد وبعد. أنا بشكرك كتير على الكلام الحلو. كمان بدي أسمع رسالة من جان.
1: هاي مدام ريني، صد أوقاتك. المرأة جذابة لعمر 50 و55 سنة، بتضل جذابة. ويسعد أوقاتك وبرنامج كتير كتير حلو.
0: شكرا. شكرا لك. شكرا جو. عم تتغزل بالمرأة.

0: عندي رسالة بسمعها.
1: ايه بونسوار مدام.
0: اهلا وسهلا.
1: كمان في مدامات جذبيتهم بصوتهم ونيال طوني فيكي.
0: مرسي. شكرا لك جو، تحياتي لك. زميلتنا رولا صارت بالستوديو، عم نحكي عن الجاذبية. شو أكتر شي برأيك بيجذبك بالرجل؟
2: شخصيته، إذا عنده شخصية قوية واثق من حاله هيدا عنصر جاذب كتير لإلي.
0: وشو أكتر شي رح يجذبنا هلأ بالموجز؟
2: ولا عادة يا رين كان بيودي يكون في أخبار جاذبة، بس مثل ما بتعرفي دايما الأخبار بتكون سلبية، على وعسى شي نهار هيك نبلش نسمع أخبار إيجابية.
0: إن شاء الله إن شاء الله. عبالي شي مرة اسمع موجز للأخبار، ما بيحمل إلا كل شي حلو عن جد. إن شاء الله يا رب نوصل لهالوقت. فإذا نحن هلأ رح نتوقف للحظات، ومن بعدها بنسمع موجز الأخبار مع زميلتنا رولا.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. بعد زيارته قصر بعبدة، أكد بطريرك أنطاكيا للسريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، أكد أن رئيس الجمهورية جوزيف عون كان الممثل الأصلح للبنان لكي يظهر إلى أقوى دولة في العالم، أي إلى الولايات المتحدة، أن لبنان يستحق أن يعيش بكرامته، وأنه بلد الرسالة والحضارة في منطقته، ومن الواجب الحفاظ عليه كبلد يجمع ولا يفرق. يونان هنأ الرئيس عون على ما أنجزه خلال زيارته إلى واشنطن، مشددا على أن رئيس الجمهورية يعرف جيدا ما هي حقوق لبنان، وهو يريده أن يبقى مستقلا وحرا ومحررا في كل شبر من أرضه، لأن هذا الوطن رسالة إلى المنطقة بأسرها. أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تم رصد انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي في لبنان يرقى بعضها لجرائم حرب. وضع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني حجر الأساس لمشروع توسعة وصيانة وتسفيت طريق يربط بين قضائي جزين وصيدا. وفي المناسبة أشار رسامني إلى أن الحكومة كانت قد أعدت بعد حرب عام 2024 خطة لإطلاق ورشة إعادة أعمار مدعومة بقرض بقيمة 250 مليون دولار، إلا أن تجدد الحرب أدى إلى اتساع حجم الأضرار وإلى تأجيل هذه الخطط، مؤكدا أن رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء يواصلان جهودهما لتثبيت الاستقرار باعتباره الأساس لأي إعادة أعمار مستدامة. ولفت إلى أن وزارة الأشغال تعمل بإمكانات مالية وبشرية محدودة، إذ إن الاعتمادات التي أقرت في موازنة عام 2026 جاءت أقل بكثير من احتياجاتها. أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة الفنادق بيير الأشقر أن الحركة السياحية شهدت بعض التحسن خلال شهر تموز، ولا سيما مع وصول أعداد من المغتربين إلى لبنان، كاشفا أن نسبة الإشغال في فنادق بيروت تبلغ نحو 40%، فيما تتفاوت النسب في المناطق الجبلية، إذ ترتفع خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى نحو 60% وتنخفض في الأيام العادية إلى نحو 30%. يعتقد مسؤولون في المخابرات الباكستانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بشن هجوم بري على إيران، بحسب ما قالته مصادر لوكالة الأنباء الألمانية اليوم. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على

0: سالي كمان بسمع انا وياكم.
1: هاي لبنان وخال كيفكم؟
0: نحن منيح.
1: المرأة والرجل يلي عنده الروح المرحة والحركة والعفوية وطبعا ولبسه وعلاقته المرتبة بس عنده الحياة البسيطة بضل يضحكوا وحياة المرح بضل جزمين واللي بيكونوا حتى بالعشرين ومغرورين بحالهم ما عنده جذبية ما بيجذبوا حدا.
0: أوكي شكرا لإلك.

0: وميرسي على هالبرنامج. أحلى تحية لبنان الحر، وميرسي على هالبرنامج الحلو.
1: شكرا لك جو يوسف. كمان رسالة:
2: بين الحكمة ورياضي الهيئة رح نعمل قاضي، حلوها بلعب الباسكت والهيئة ما حدا راضي. تحياتي لك مدام رين، تحياتي للجميع.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: مبروك أول شيء للطوباوي، إن شاء الله عبال إبليس
1: يا رب
2: تبطرك لحوايك. مبروك للبنان.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا
3: فيك. عيني محروسة والله ما مليت من كتر ما غنيت، يا حبيبة انزليلي
1: جبنة البارميزان بخطر من ورا الشوب. رح خبرك بتحبها للجبنة في كتير ناس بحبوا هالنوع من الأجبان، فاليوم عم بتواجه صناعة جبنة البارميزان بإيطاليا تهديد عن جد حقيقي، عم بحطها بدائرة الخطر. نعم، وهالشي نتيجة الارتفاع الكبير والملحوظ بدرجات الحرارة، وهيدا التغيير المناخي القاسي عم بأثر بشكل مباشر على ظروف إنتاج هالنوع الشهير والعريق من الأجبان، وهيدا شي عم بيخلي يترك أثر تفاعل بين الناس وتعليقات متباينة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي حول تأثير هالأزمة يلي عم بتوفر، أكيد عم بتشكل خطر على أنواع الجبن وعلى أسعاره، لأنه هالقد هي بخطر. بالتلياني لازم

منتابع شغل راسك دايما عبر هوا لبنان الحار. بدي أطلب من أي مستمع عنده أي معلومة أو أي خبر مهضوم بحب أنه يعطينا إياهن، نحن أكيد فتحين مش بس دينينا وقلوبنا كمان لحتى أنه نسمع كل هالأخبار وكل هالمعلومات يلي رح تزيدنا كمان ثقافة لنا. اليوم كمان بما أنه عم نحكي عن إيطاليا، اليوم كمان بمدينة ميلانو الإيطالية عم ينتشر الحديث عن قانون قديم بيرجع على القرن التاسع عشر. هيدا القانون يعرف بقانون الابتسامة الإلزامية، يعني ممنوع إنك تعبس، ممنوع إنك تشعر، خاصة بالأماكن العامة. فكان هيدا القانون بيطلب من الناس إنهم يظهروا بمظهر سعيد ومبتسم بالأماكن العامة، وبحسب الروايات المتداولة كان هيدا القانون يمنع الظهور بوجوه عابسة لأنه هيدا شيء بأثر سلبا على الناس. أنا حبيته هيدا القانون.

في حدا بيرفض وجه مبتسم، في ناس منقول عنا وجه ما بيضحك لرغيف السخن بلبنان، بضلهم جقرين وعابسين ومربحين. الله جميلة، ولك دخيلكن شيلوا هالعبسة من وجهكن وحطوا محلها الابتسامة، لأنه الابتسامة بتجر ابتسامة، صح؟

منتابع. بما أنه الابتسامة كتير أساسية والعبسة كتير مرفوضة بسبب الراحة والابتسامة، ثلاث خيات باليابان عاشوا أو بعدهم عايشين وصار عمرهم 315 سنة.

ثلاث شقيقات برازيليات عم يلفتوا نظر العالم اليوم من بعد ما تجاوز مجموع أعمارهم 316 سنة بحالة نادرة. دفعت العلماء لدراسة عوامل طول أعمارهم، واليوم عم بينبشوا الباحثين بتأثير الجينات ونمط الحياة والعادات اليومية يلي ممكن تكون وراء هالعمر الاستثنائي، و على أمل أنهم يعرفوا السر بهيدي الشيخوخة الصحية يلي بتأدي لطول العمر. إن شاء الله طول العمر لكل المستمعين.

0: عندي رسالة كمان بسمعها.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. أهلا وسهلا.
1: مساء النور. مساء مستمعينك.
0: شكرا.
1: بدي وجه تحية لطوني لحقود كيروز لأنه أمير عرب ومثله ما بلاقي شخص بالعالم.
0: شكرا، ان شاء الله تكون وصلت التحيه. كمان رساله.
2: ايه مدام رين، يعطيك العافيه. هول اللي عيشوا 300 سنه شو بياكل دخلي؟
0: ما بياكل.
2: عندك معلومات بس اعملي معروف تزودينا فيهم.
0: لك رح خبرك شغله، انه العلماء اليوم عم بينبشوا عن هيدا السر يلي خليهم يعيشوا هالقد، بس اكيد انا انه كانوا عم بعيشوا حياه مليانه سلام ما فيها يمكن هم حتى قدروا.

0: صارت الساعة 6 تماما لأصحاب المواعيد دقيقة ونحن متابعين. شغل راسك بسمع ريشار.
1: بونجور، يعطيك العافية. معك ريشار. لكن هالدنيا فيها أشياء كتير، بس عاولة ست مهضومة كتير قالت لي هالحياة مثل النسوان، كون قصيرة وحلوة ولا طويلة وبشعة. كون حياتي قصيرة وحلوة ومرتي قصيرة وحلوة ولا طويلة وبشعة. يعطيك العافية. مهم النوعية، إذا كانت إذا بتصير ما بعسر.
0: تحياتي لإلك ونتابع.

قبل ما نكون مع قول للمناقشة اليوم، مش دراسة، قول للمناقشة اليوم، بس بدي أسألكم، ملاحظين معي أنه نحن كبشر عنا قاعدة، نعم عنا قاعدة، إذا بتنتبهوا، يلي بيكون مغنج منغنجه كتير، ويلي بيكون بيتحمل مسؤولية منحمله أكتر، ويلي بيكون من الناس يلي دايما بيتنازلوا منستغله أكتر وأكتر، مظبوط؟ البنت

0: إن أنا ضد عقلك لوج ناشف، بحب يعني ما بيضحك. كان في نايب بيطلع هيك دايما هو تكوين وشه دحوك، بيضل هيك اسمه عمار حوري، هيك بالزمانات كان نايب، بحب هيك أنا وش دحوك هيك دايما يعني بيريحني. بعدين عندي ربيع، عندكم ربيع بيطلع الراديو كثير بيعجبني، بحس هيك ما راح حياته ما راح هيك وزجل، بحبه كثير كمان لربيع، وتحياتي لك. ميرسي
1: ميرسي لك إدمو، ما في أحلى منه الوجه البشوش أكيد، لأنه بيعطي أمل وبيعطي هيك فرح. يعني هيدا شي بينعكس على كل الناس. وهلأ قول للمناقشة.

0: قديش رأي الناس بيشغلكن؟ هيدا هو سؤالي لإلكن. وقديش ممكن يأثر على حبكن إلو؟ يعني قديش رأي الناس بيشغلكن وقديش ممكن يأثر على حبكن إلو؟ وإذا عندكن اختبارات انتو عشتوها، نحن منحب إنه نسمع عنها. تقريبا لهيدي الفقرة تقريبا 6-7 دقايق مش أكتر. نطرتكن أنا على 70-95-9-1-1 وضيعت ناس. لأنك تحط الغنية براسي. إذن 70-95-9-1-1-0-9-218-233. قدي حكي الناس بيشغلكن، يعني بتفكروا فيه وبأثر فيكن، وقديش ممكن يخليكن ما تعودوا تحبوا شخص يلي سمعتوا عم بيحكي عليكن. أنا نطرتكن إذن دايما عبر هوا لبنان الحر. بهالوقت رح اسمع ربيع.
1: فالأمرين أنا حسب رأيي إنه إذا بيكل إنسان وقع وحدة اليوم يعني الظهر بيعيش كتير مهم ما يمرض، ويأكل أكل صحي وقد ما فيه يأكل أعشاب يعني إشياء خضروات، بس كله أكيد أورجانيك من الطبيعة، بلا كيماوي بلا إشياء، بيعيش كتير.
0: نعم، شكرا لك يا ربيع. هيدا للموضوع السابق. مريم قبيسي، بدي أطلب منك إذا ممكن، لأنك أنت ربحاني أكيد وألف مبروك، تتصلي على هيدا الرقم، سجلي عندك 0922557777، وكل التفاصيل بيعطوك إياها. إذن 0922557777، بس مش بهيدا الوقت، من بكرة الصبح تقريبا من الساعة 10 للساعة 5 بيعطوك كل التفاصيل.

0: إذا رح أرجع أكرر ليلي انضموا لنا هلأ. إذا شغلت بتقول الأم تريزا بيلي عم بيقولوا الناس عني فمش رح يبقى عندي وقت لحبهم. نحن عنا دراسة هلأ للنقاش أو قول للنقاش. قديش اليوم حكي الناس بيشغلكن بالكن؟ يعني بدكن تهتموا فيه، بدكن تشوفوا ليش الناس حكيت عني هيك، ليش قالت هيك، وقديها شي ممكن يأثر على حبكن لإلو. باخد أول رسالة من جورجيت.
1: بونسوار مدام رين، ليلتك موافقة، معك جورجيت.
0: أهلين جورجيت.
1: أنا ما بتأثر بحكي الناس، هلأ ممكن إذا سمعت يعني ممكن هيك أتفاجأ بالخبرية إذا حدا حكي علي بالوقت ذاته، بس بشيلها بعدين من راسي ما بفكر فيها، لأنه ما فينا ندين حدا، ما حدا بيعرف شو فيه ببيت التاني وما بيعرف شو فيه بقلب التاني بالأخص. يمكن أنت عم تحكي أو عم تضحكي أو عشي ناس تاخدك برأي غير، بس أنا ما باخد أبداً أبداً بقول العالم، وما بكره الشخص، ما بكره الشخص لأنه في الله بحاسب، أنا ما فيني حاسبه. ويمكن كل إنسان بيمرق بهذا الشيء وبيسمع هذا الشيء، بس حسب ما أنت تفكري إدي بتحطي هذا الشيء براسك وإدي بتفكري أنه تتكلي على الله وتمشي، ما تخافي من حدا ما دام ربك إيشك، لا منخاف.
0: نعم، شكرا لك جورجيت.

0: أكيد بتظلم بتظلم وبتخلينا ننشغل بأحاديثهم إذا كانت أحاديثهم قاسية علينا. لبنان الحر اتصال. ألو ألو ألو راح الخط. ألو 09-218-233 رسالة.
1: شو بدك بحكي الناس؟ خلي بالك بهمك، الهم اللي بتجيبه على الراس توقع ما حدا يلمك. قد ما يحكوا الناس ما ماشي، كأنك بفوتوا من المال بيطلعوا من ثاني مال، لأنه ما في شيء بيأثر. الإنسان اللي يكون عنده ساعة بحاله، وفي ناس كثير حقودي وحسودي وغيورة، شو بدنا فيها؟ تحكي قد ما بدها.
0: شكرا لك كمان يا ربيع.

0: لبنان الحر. ألو بونسوار، مين معي؟
1: كتير حلوة، كتير حلوة أورورا.
0: أهلا وسهلا أورورا، كيفك؟
1: برنامج كتير كتير حلو، بنحب كتير دايما نسمعك.
0: مرسي أورورا، شكرا.
1: وإن شاء الله كل الناس تضلها تضحك ووجهها يبتسم.
0: يا رب يا رب.
1: وخصوصا الرهبات يكونوا مثل رهبات أبونا يعقوب.
0: بنوجه لهم تحية.
1: مرسي كتير.
0: شكرا لك يا أورور. خبريني قديش حكي الناس بيشغلك، بيشغلك بالك؟
1: تعرفي ليش ده بيشغلوا؟ قديش ببعدوا الناس عن الله، بس تكون وحدة منا منيحة وما وعم بتكون عدم يعني مهذبة مع الأشخاص، مع الناس، مع الاستقبال، مع كل شيء. هادي كتير كتير بيأثروا وبيبعدوا عن الله الواحد، لأنه بس تشوفي حدا عم بيبتسم وتكون خصوصا بالإكليروس أو شي بيمجدوا الله الناس فينا.
0: نعم أنا بشكرك كتير على اتصالك أورورا. أهلا وسهلا فيكي.

0: عليك معك جورجيت. أنا كمان اللي سميتي اللي حكيت قبل إنه ما بهم حكي الناس، أنا كمان ما بهمني حكي الناس، كل الناس، بس أكيد بهمني حكي الناس اللي راب لقلي اللي بحبهم، اللي بتوقع إنه ما بيحكوا بظهري أو ما بيخونوني. وأكيد إذا صار حكي من هدول العالم علي بقفاية، أكيد هذا الشيء رح يزعجني كتير وما رح أقدر أبداً شوفهم بذات الطريقة الصافية اللي كنت شوفها فيهم قبل. بقى حسب من مين بيجيك الحكي البشع، بس إجمالا أنا أكيد ما بأيد على حكي العالم، بس القراب واللي بحبهم.
1: بتعرفي جورجيت، مش إن هيك نحن أوقات ما منعود نقدر نحب الناس يلي منكون عرفنا أنه حكيوا علينا. يعني مع حق المر تيريزا لما بتقول أنه إذا انشغلت أنا بحكي الناس عني أنا ما رح أقدر بقى أحبهم، لأنه الوقت بيقطع بسرعة. منتابع كمان رسالة جديدة.
2: هاي رين.
1: هاي مريم.
2: بالنسبة للموضوع أنا بقول كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. أوكي. المهم الإنسان يكون واثق من اللي عم يعمله وصادق فيه.
1: نعم.
2: وما يأذي حدا، هيدا أهم شيء.
1: شكرا شكرا شكرا. كمان جون.
3: هاي مدام رين، يعطيك العافية. هلا إذا كانت خبرية هيك حدا حكي عني، خبرية عادي هيك بتمره، بس إذا كانت كذبة، لأنه اللي بيكذب بيصدقوها بعدين. لا ما بتقطع معي أنا هيك. بس في شغلي مدام رين، أنا هي اللي بتضايقني أكتر، إذا شخص بحبه مثلا بعت له فويس أو حكيت معه وما عبرني أو ما جاوب على تليفوناتي وعلم عنده، وأنا هيدا الشخص كان يعني لي وما عبرني وما رد علي، هيدا بشيله من حياتي. وهو بيعرف حاله، انا هو بيعرف حاله عن مين عم بحكي انا.
1: شكرا لك جان، اكيد وصلت الرسالة. الي كمان.
4: بونسوار، يعطيكم العافية، معكم جينا ديران الاشقر.
1: اهلا وسهلا جينا.
4: سمعت البروجرام، بقول المثل ما فيك لي دير الله عليه.
1: اوكي.
4: يعطيك الف عافية.
1: حبيت المثل.

0: اخر رساله
1: على بونسوار مدام رين.
0: اهلا وسهلا ادوار.
1: كلام الناس لا بيقدم ولا بياخر سلطان الطرب جورج وسوف. شيء اكيد كلام الناس ما بيقدم ما بياخر ولازم نكب ورانا، نحن بنعرف حالنا شو. يعطيكي ألف عافية.
0: بس هيدا ما بيمنع أنه نحنا مننشغل فيه، يعني منصير نحب نعرف أنه ليش قالوا هيك وشو السبب يلي دفعون يقولوا هيك. هيدا كله بيخلينا ننشغل بحديثهم وبصير عنا سهولة أنه نحقد عليهم وما نعود نحبهم، يعني مع حق الأم تريزا بكل كلمة قالتها. فأنا بدي أدعيكم لنكب كلام الناس برا.

نحن حان الوقت لنكون مع المسابقة يلي أكيد رح تستمر لحوالي ساعة 6:30، يعني عنا 10 دقايق. حضروا حالكم

السؤال بيقول شو هو الطائر يلي علم الإنسان الدفن؟ إذن شو هو الطائر يلي علم الإنسان الدفن؟ رح أعطيكم احتمالات: النسر، الغراب، أو الهدهد. إذن شو هو الطائر يلي علم الإنسان الدفن؟ النسر، الغراب، أو الهدهد. نطردكم أنا على 70-959-111-0918-233. جربوا أنكم تشاركوا معنا، أسماءكم رح تنزل بالقرعة على جوائز منعلن عنا بالأسماء.

إذن شو هو الطير يلي علم الإنسان الدفن؟ النسر، الغراب أو الهدهد؟ 7 9 5 9 1 1 1 0 9 218 203 و30 أنا ناطرتكن.

0: المنوعات الرائعة. شكرا.
1: ما بينا ننسى وبينا لاقيك أحن مرة الغالي ومرة تحن.
0: بدي أتمنى على كل المستمعين يبعتوا لي أسماء بالكامل لحتى نقدر ننزل الأسماء بالقرعة. إذا نبعتوا لي الأسماء بالكامل إذا ممكن لحتى نقدر ننزلكم أسماءكم بالقرعة كرمال السحب. وأكيد أكيد ناطرين المزيد والمزيد من الاتصالات وأيضا من الرسائل الصوتية. باخد اتصال. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: مرحبا.
0: مين معي؟
2: أنيس بدر.
0: ما سمعت الاسم؟
2: أنيس.
0: أهلا وسهلا أنيس. تفضل أنيس.
2: الغراب.
0: الغراب. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. عندي أحمد كمان عندي اتصال بقلي كمان الغراب. ألو. ألو. راح الخط. 09-218-233. شو هو الطير يلي علم الإنسان الدفن؟ ألو. ألو.
3: ألو.
0: مرحبا.
3: بونسوار.
0: أهلين.
3: كيفك مدعمة؟
0: أنا منيحة. مين معي؟
3: معك سهام عيد.
0: أهلا وسهلا سهام.
3: أنا أقول الغراب.
0: الغراب. شكرا لك يا سهام. باي باي. رسالة جديدة.
4: أهلا جديد مدعمة.
0: أهلا وسهلا.
4: يسعد مساكي.
0: أهلين.
4: معك حنا ليف حكيتي. هو الغراب.
0: شكرا لك يا حنا كمان. رقم تليفوني بينتهي ب 288 بيقول لي الغراب. لبنى الحر. ألو.
5: بونسوار.
0: أهلا وسهلا. كيفك نهاد؟
5: منيحة.
0: تفضلي.
5: أنا بقول للغراب كمان.
0: شكرا لإليك. أهلا وسهلا. مريم قبيسي كمان بتقول الغراب. سيد. خلينا اسمع سيد شو بيقول.
6: الله معك شيخة. كيفي؟ أنا بقول الهدهد.
0: شكرا لك.
6: سيد بياتي.
0: اهلا وسهلا فيك يا سيد. نسمع لك.
7: بونسوار مدام رين. كيفك؟
0: انا ماشي الحال. ايه ماشي الحال.
7: الطير اللي علم الدفن مثل ما بتقولي الغراب. انا بقول غراب. معك إليل اشعر.
0: اهلا وسهلا فيك يا إليل ابن الحر. الو.
8: الو.
0: مرحبا. مين معي؟
8: سمر علي.
0: ما سمعت الاسم؟
8: اكيد
0: الاسم اذا ممكن.
8: سمر علي السيد.
0: أهلا وسهلا. تفضلي.
8: غراب.
0: الغراب. أكيد. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكي. ونتابع أحمد كمان بيقول لي الغراب. لبنى الحر. ألو.
9: شو؟
0: أهلين.
9: بعرف أنا قاتل الكلمة البشعة بعيد منهم للدفن.
0: شو بدنا نعمل؟
9: لا حقول الغراب.
0: الغراب. تحياتي لك يا سامي. باي باي. عندي فهمي بيقول لي بونسوار الغراب الطير الوحيد عم بيقول يلي بيدفن موتي. ونتابع كمان رسالة.
10: مدام رام بونسوار. جورجات معك.
0: أهلين.
10: أنا بقول الغراب.
0: شكرا لك.
10: لعلمون.
0: شكرا
10: لك. لك موافقة.
0: وأنت كمان. كمان. ألو.
11: ألو.
0: مرحبا. أهلا وسهلا.
11: سليمان سهين الغراب.
0: شكرا لك يا سليمان. تحياتي لك. ونتابع.

0: السلام، كيفكم؟ كنتوا عم تسألوا شو هو الطائر اللي علم الإنسان الدفن؟ صح. أنا حابة جاوبكم، هو الغراب. معكم بهية الخالد.
1: أهلا وسهلا فيك يا بهية، نتابع.
2: باي، كيفك؟ معك أيمن غريزي الغراب.
1: شكرا لك يا أيمن، لبنان الحر. شغل راسك.
3: صار زحيت معك، أنا كمان بقول الغراب.
1: شكرا لك. شكرا لك يا جوزيف. مزبوط، وقال ما كانوا عم بيجربوا ببعض البلدان يعلموه كيف يلم الهيدي تبع الدخان، شو بقولوا الولاد الصغيرة، أرامي الدخان.

كمان إليا بيقول لي الغراب لكوربو بيحدد لي إلو رونار بعدك برافو بتتذكرهم

0: رسالة جديدة.
1: الغراب ما جعتي لي اسمي أنا جورج اتلقي الغراب.
0: أوكي جورج
1: السميرة معظم يعلنه يا رين
0: مرسي على الغنج كمان والصوت عالي على الآخر. معليش هيك بدنا لبنان الحر تطلع عالي عوين مكان بالسيارات وبالبيوت وبقلوبكم.

0: رسالة.
1: مدام راني سعد مساكم مساء السامعين.
0: شكرا.
1: طارق الحلبي معك.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا بقول أكيد الغراب لأن هو علم الإنسان على الدفن وعلم الإنسان كيف ياخد الطار كمان. لأن ما بيسكت على حقه هذا الطار.
0: أوكي. تحياتي لإلك يا طارق. وبدي أقول لأحمد كمان شكرا على المعلومات يلي بعت لي إياها.
2: بونسوار مدام رين.
0: اهلا وسهلا.
2: شكرا
0: لك يا سامي. بفتكر انه نحن رح نوصل لنهايه لقائنا جوزيف. ما فتحت تمك ما قلت لي خلص الوقت.

كل المواضيع يلي تقريبا حكيناها بأغنية نجوى كرام. أنا بدي أقول إنه الطائر يلي علم الإنسان الدفن الغراب، وكلكن عطيتوني الإجابة الصحيحة إلا مستمع واحد قال لي الهدهد، فالجواب المزبوط هو الغراب.

0: جوزيف وأنا مش حابين إنه الفترة تخلص، بس هيك القانون والنظام، بدنا نمشي على النظام. وقتنا انتهى لهلأ، أكيد بعطيكم موعد إذا الله بيريد بكرة بتمام الساعة 5 عبر هوا لبنان الحر. بكرة بظرف أكيد استثنائي مع محل زميلتنا سيمونا، وطبعا منلتقى كمان يوم الأربعاء بتمام الساعة 5:30 دايما عبر هوا لبنان الحر. شكرا لك جوزيف كريم، يعطيك ألف عافية، شكرا على الفترة الرائعة، وطبعا بتمنى لكم تمضية وقت ممتع مع لبنان الحر، وإن شاء الله هالأسبوع يحمل معه كل الخير والسلام للبنان ولكل حدا عم يسمعنا.
1: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
0: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بي اي جي، عن شو موضوعنا؟ موضوعنا منو كيميائي، انما المادة اسمها الكيميائي بولي إيتيلين غليكول أو غلايكولز. عم نحكي عن مجموعة من المركبات الكيميائية، البعض بالعالم بيحملهم مسؤولية بإطار السرطان، والبعض الآخر بيحملهم مسؤولية تعطيل الخصوبة. حاك تعرف إنه هالمادة تستخدم بأكثر من مجال. فينا نحكي أنا وياكم ونقول بأدوية لعلاج الإمساك خصوصاً، وفينا نقول كتير عن مستحضرات التجميل يلي بتعتمد هالمواد، لأنه بيساعدوا بترطيب البشرة ومهمين كمان للشعر وبمعجون الأسنان، وكمان موجودين ببعض الصناعات الغذائية. المهم نقول أنه بشكل عام البي اي جي ما بتضر، إلا أنه البعض عندهم حساسيات عليها. بس الأهم نقول أنه البي اي جي منا مضرة بإطار السرطان، يعني بريئة حتى إشعار آخر.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: سفيان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق أمتى بيكون طبيعي وأمتى بيكون اضطراب نفسي؟ القلق هو أحد أكثر الانفعالات الإنسانية الطبيعية، هو بالأساس آلية دفاعية خلقها الله تيحمينا من الأخطار. لما الإنسان بيشعر بوجود تهديد بيصير عنده ستيميليشن للجهاز العصبي اللا إرادي، بيزيد عنده هرمون الأدرينالين والكورتيزول، وبيزيد الانتباه، بيزيدوا دقات قلبه، وبيتهيأ الجسم بيتحضر للمواجهة أو الهروب. القلق بحد ذاته منه مرض، هو وظيفة بيولوجية ضرورية للبقاء. حسب دليل التشخيص الإحصائي للاضطرابات النفسية DSM-5 بيتحول القلق لاضطراب لما يصير مفرط، لما يكون مستمر، لما ما يتناسب مع المواقف، لما يأثر بالأداء الاجتماعي أو المهني أو الدراسي، وبيستمر لمعظم أيام وبيستمر لفترة طويلة لا تقل عن 6 أشهر. هون منحكي عن General Anxiety Disorder أو اضطراب القلق العام.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر.
3: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز 1:45 ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
4: قد لا نلوم حزب الله إذا ما تمسك بسلاحه بمبررات مختلفة وغير منطقية، بقدر ما نلوم من يدافع عن هذا الموقف كما يفعل بعض الذميين ومسددي الفواتر للحزب ولجماعة الممانعة، وبينهم نائب برتقالي اعتبر أن التجارب السابقة أثبتت أن إسرائيل لم تلتزم القرارات الدولية، وقال إن أي معالجة لملف سلاح حزب الله يجب أن تنطلق أولا من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فلا يمكن مطالبة أي دولة بإزالة عوامل المقاومة قبل زوال أسبابها. يا حبوب، طيب بعد العام 2000، أي بعد الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية بموجب القرار 425 وتكريس ذلك عبر عيد رسمي للتحرير، لماذا لم تطالب أنت وجماعتك بحصر السلاح بعد زوال الاحتلال؟ وبعد العام 2006 عادت إسرائيل وانسحبت بعدما استجلبها حزب الله مجددا إلى الجنوب، فلماذا لم تطالب أنت وجماعتك بحصر السلاح بعد زوال الاحتلال؟ وقد تسلمتم الحكم بوصول الرئيس القوي جدا إلى قصر بعبدة، فلماذا لم تتولوا بأنفسكم عملية حصر السلاح بدلا من عقد الصفقات على قاعدة حكلي تحكلك وأنا أنسى السلاح وأنت تدعني أتمتع بالمكاسب والمناصب؟ في 2023 استجر الحزب مجددا إسرائيل إلى الجنوب وكاد ينسحب حتى من النقاط 5 التي احتفظ بها، ليعود الحزب ويتورط مجددا بحجة إسناد إيران ويعيد إسرائيل إلى ما قبل الليطاني شمالا. يبدو أنكم مرتاحون مع الحزب للاحتلال الإسرائيلي، ويبدو أنكم المستفيدون مع الحزب من هذا الاحتلال. أتريدون أن نذكركم بأنكم في الوثيقة التأسيسية للتيار الوطني الحر اعتبرتم أنه لم يعد من مبرر للسلاح في يد حزب الله بعد اكتمال التحرير في 2000؟ في أي حال لم يبقى لجماعة البرتقال للتسلية إلا الحرطقة على وزير الطاقة وعلى القوات في ملف الكهرباء والماء، وهو الملف الأسوأ في تاريخهم السلطوي الأسود، بعدما قادوا الخزينة إلى الإفلاس بديون الكهرباء وحفروا السدود الفارغة والخربة بطول البلاد وعرضها. ونسأل مع السيد المسيح، لماذا تنظر إلى القذى في عين أخيك أما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ والسلام.
2: رأي حر من لبنان الحر.

خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم مساء لبنان الحر. في العناوين: الأنظار إلى لقاء ترامب نتنياهو غدا وعون، الاعتداءات الإسرائيلية تهدد مسار صيغة الإطار. الصيغة النهائية للعفو العام رهن التوافق، الهيئة المنظمة للكهرباء تواكب الإصلاح والبنزين موجود. ستري دجاجع معلومات مضللة عن مشروع تحويرة برقاشة. ترامب إذا فشلت المحادثات مع إيران مستعد لعمل عسكري قوي.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريجي. تتجه الأنظار إلى لقاء ترامب نتنياهو غدا في البيت الأبيض وما سيحمل في جعبته من معلومات وصفها الإعلام الإسرائيلي بالحساسة لاعتبارها استخباراتية بشأن تقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية. كما سيحضر لبنان على طاولة المباحثات، خصوصا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيبدي معارضته للمطلب الأمريكي لإسرائيل بالانسحاب من لبنان وسوريا. وعليه لم يعد السؤال ما إذا كانت صيغة الإطار قد دخلت حيز التنفيذ، بل كيف سيتسع نطاقها في الأسابيع المقبلة. فمن زوتر الغربية حيث دخل الجيش اللبناني وعاد الأهالي بعد الانسحاب الإسرائيلي، بدأت تتجسد أولى ثمار المسار الذي انطلق من قمة واشنطن. إنها ليست مجرد منطقة نموذجية، بل نموذج لآلية استعادة السيادة، انسحاب تدريجي، انتشار للجيش، وعودة للحياة تحت راية الدولة وحدها. وعليه كلما تقدمت الدبلوماسية تقدمت الدولة، وكلما توسع انتشار الجيش انحسر منطق السلاح والفوضى، واقترب لبنان خطوة إضافية من استعادة سيادته الكاملة.
1: مختتما زيارته لبنان، تمنى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك أن تفضي لقاءات روما المرتقبة في الرابع من آب إلى ضمان خفض التصعيد واحترام القانون الدولي وانسحاب القوات الإسرائيلية. وأعلن أن البعثة الأممية لتقييم انتهاكات القانون الدولي بدأت عملها بجمع المعلومات والأدلة منذ حزيران الماضي بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية، لافتا إلى أن بعض الانتهاكات قد يرقى إلى جرائم حرب. وأعرب تيرك عن قلقه من مستقبل حماية المدنيين في الجنوب مع قرب انتهاء ولاية اليونيفيل، وأمل أن يؤخذ هذا البعد في الاعتبار في أي ترتيبات مستقبلية.
0: وكان رئيس الجمهورية ليما جوزيف أون قد لفت إلى أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها. وأكد عون أمام تيرك أن لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها.
1: تيرك زار أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم رئيس الحكومة نواف سلام، الذي نوه بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بإعداد التقرير حول الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، معربا عن اهتمام الحكومة باستمرار عمل الفريق بجمع الأدلة المرتبطة بما قد يشكل جرائم حرب وتوثيقها، لا سيما من جهة دولية محايدة مثل الأمم المتحدة.
0: وعرض رئيسون الأوضاع في لبنان والمنطقة مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر رغباش، الذي نقل تحيات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشكر ضيفه على الدعم الإماراتي المتواصل، كما نوه بقرار السمح للإماراتيين بالمجيء إلى لبنان. وفي بعبدة أيضا بطريرك السريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، الذي هنأ رئيس الجمهورية بما أنجزه في خلال زيارته إلى واشنطن.
1: المناطق التجريبية بوابة الإعمار أم شرط الالتزام؟ التفاصيل في التقرير مع ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: في وقت تتواصل فيه عودة الأهالي إلى قراهم وتفقد منازلهم، يبرز سؤال حول مدى ارتباط إعادة الأعمار بتطبيق المناطق التجريبية، وبينما تطالب مراجع رسمية بتسريع ورشة الأعمار، يتداول المراقبون أن أي رعاية أمريكية لهذا الملف قد تكون مرهونة بمدى الالتزام بتنفيذ هذه الآليات في مناطق محددة كمرحلة أولى. وفي هذا السياق قال الصحافي والكاتب السياسي إبراهيم ريحان للبنان الحر:
4: القرار السياسي فيه هو التأكد من خلو المناطق الجنوبية اللي هي مناطق تجريبية وأوسع المناطق التجريبية من سلاح الحزب بعد انتشار الجيش اللبناني، يعني بينتشر الجيش مرحلة أولى، ويتم التأكد من خلو هذه المناطق من البنى التحتية العسكرية للحزب والسلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي. وبالتالي بعد هذه الفيز قرار إعارة الأعمار يحتاج إلى تمويل أولا، وهذا التمويل يحتاج إلى قرار. اليوم الدول المهتمة أو الصديقة للبنان ما عندها الاهتمام بإعارة الأعمار إذا لم يتم التأكد من خلو الجنوب من السلاح. ليه؟ على اعتبار أنه بقاء السلاح بجنوب لبنان قد يعرض المناطق هذه لحروب مقبلة ولا دمار جديد، وبالتالي عم يتجنبوا الدخول بعملية إعارة الأعمار من دون ضمان واضح لخلو منطقة من السلاح وانتهاء حالة النزاع على الحدود الجنوبية. بعد التأكد من هذه المرحلة حيتم بإعادة إعمار ولكن بإشراف أمريكي، يعني لن يكون هناك ثقوب مفتوحة بإعادة الإعمار، ما في تشكيات بلا رصيد مثل ما بيقولوا. أي شيء بده يتعمر إعادة الإعمار وتكون بإشراف تجنبا لما يتم استغلال عملية إعادة الإعمار ما حصل بعد حرب تموز 2006 وإنشاء بنى عسكرية تحتية تحت غطاء إعادة الإعمار، وبالتالي راح يكون في شركات خاصة للتدقيق بموضوع الأموال والإعمار، وأيضا كيف رح تنصرف وأي شركات اللي حتشتغل بعملية إعادة الإعمار، ولن تكون كما السابق بشركات تابعة للحزب أو تابعة لإيران تكون هي عم تتولى هاي المسائل.
3: بالمختصر، هل يشكل ذلك بوابة لإطلاق ورشة الإعمار أم أن ربطها بشروط سياسية وأمنية سيؤدي إلى تأخيرها؟
0: ميدانيا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتي طلوسة ومركبة، وسجلت غارة من مسيرة بين ضبطي الفوء وميفدون. واليوم نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في الأحياء السكنية داخل بلدة مركبة وسط سماع دوي انفجارات متتالية في المنطقة، كما تم حرق منازل في حداثة. تزامنا استهدف قصف مدفعي ودسلوقي ومحيط بلدة أرنون نبطية.
1: عقدت لجنة صياغة التعديلات النهائية بقانون العفو العام المنبثق عن اجتماع النواب السنة الموسع اجتماعا في مجلس النواب. أجواء هذا الاجتماع مباشرة مع هنادي سمرة من ساحة النجمة. تفضلي هنادي.
5: نعم، في الواقع كما ذكرت يعني لا ترجمة للاجتماع الموسع الذي عقد الأسبوع المنصرم وحضره 21 نائبة من أصل 27. جاءت اجتماع اللجنة الفرعية المصغرة التي تضم النواب بلال عبد الله أحمد الخير، عبد الرحمن البزري، عماد الحوت، ونبيل بدر بصفتها أحد مقدمي الاقتراح. هذه الاجتماعات طبعا تهدف إلى إعادة صياغة قانون العفو بما يؤمن تقليل العقبات أمام إقراره في الهيئة العامة. طبعا يعني لم يصدر أي تصريح رسمي عن المجتمعين، ولكن حسب ما علم إذاعة لبنان الحر فأن الهدف من وراء هذا الاجتماع أولا الاستناد إلى التوافق الذي تم في السراي الحكومي مع الرئيس نواف سلام لجهة ضرورة أولا تأمين التوافق وتذليل هذه العقبات، وفي المضمون استبدال عبارة العقوبة المشددة من الأشغال الشاقة بالمؤبدة، طبعا هذا في قانون إلغاء الإعدام، بالإضافة إلى تخفيض السنة السجنية إلى 17 بما يؤمن يعني استفادة الموقوفين الإسلاميين أو من لم تصدر بحقهم الأحكام منذ فترة. طبعا أيضا للنواب هناك شرط سيتقدمون به إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري حول ضرورة أن يدرج قانون العفو العام، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام على جدول أعمال جلسة تشريعية يعني ستحدد قريبا، ومن ثم سيتم إطلاع هذه الصيغة على اجتماع النواب الموسع لاحقا قبل أن يعد طرحها على رئيس بري ومن ثم رئيس اللجان النيابية المشتركة النائب الياس بوصعب، ومن ثم طبعا جوجلة هذه الصيغة النهائية وأطلع الكتل النيابية والمرجعية السياسية والدينية على هذه الصيغة النهائية بما يؤمن هذا يعني هذا التوافق الذي يشترط الجميع على وجوده ضمن هذا القانون. تجري إشارة أيضا إلى أن هذا القانون بالذات كان طير اجتماع اللجان أو الجلسة التشريعية الأخيرة نظرا لعدم وجود التوافق. إذن بانتظار نعم. هذه الصيغة سيعود اللجنة المصغرة إلى النواب 21 قبل أن تأخذ الآلية مجراها. عودة إليك.
1: نعم هنادي، شكرا جزيلا.
0: عقد اجتماع وزاري مصغر في السراي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وتم البحث في مواضيع تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركية وتفعيل خدمات الإنترنت وحماية المستهلك. في سياق اتصل سلام إثر عودته من العراق بوزير خارجية سوريا أسعد الشيباني مشددا على أهمية تعزيز الترابط الإقليمي لما فيه من فائدة متبادلة للجميع.
1: كهربائيا أيضا، الهيئة المنظمة للكهرباء تواكب الإصلاح وتطمئن موظفي المؤسسة. شرب المخلوف.
6: تحت عنوان إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الحوكمة فيه، عقدت الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء مؤتمرا صحفيا في وزارة الطاقة والمياه لعرض ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وما تتضمنه من توجهات وخطط للنهوض بالقطاع. فأشارت الهيئة إلى أن المادة 45 تتحدث عن مصير موظفي مؤسسة كهرباء لبنان، مشددة على أن الموظفين لن يصرفوا من عملهم، بل سيكون لهم دور في الشركات الجديدة التي ستنشأ، وإذ لم يكن لهم دور فسينتقلون إلى ملكات الدولة اللبنانية ومنها ملاك وزارة الطاقة والمياه.
7: تحويل مؤسسة كهرباء لبنان لشركة رح يكون فيها مثل ما هي موجودة حاليا ثلاث دوائر أساسية: دائرة الإنتاج اللي موجودة بأصول مؤسسة كهرباء لبنان، دائرة الترانسميشن أو النقل اللي موجودة عند مؤسسة كهرباء لبنان، عم نقترح يكون فيها ديبارتمنت أو سب ديبارتمنت، بدي سميها مصلحة بدي سميها دائرة، منشوف الجارجون ليغال بعدين. هيدي الوظيفة الشاري الوحيد إنه يشتري بالجملة من المنتجين ويجي يبيع على صعيد التوزيع للموزعين. بالمقابل لما عم نجي مؤسسة كهرباء لبنان حولها لشركة، صارت شركة قائمة مملوكة من الدولة اللبنانية 100%. ما فينا نقول إنه ما في إنتاج من القطاع الخاص، لأنه بالإضافة للمؤسسة أو الشركة الجديدة رح يدخل المنتجين من القطاع الخاص على سوق الكهرباء على القليلة من ناحية الإنتاج بأول مرحلة.
6: وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الدور المحوري الذي تطلع به الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء في مواكبة مسار الإصلاح ووضع رؤية تنظيمية حديثة تساهم في تطوير القطاع. من وزارة الطاقة والمياه، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: في سياق متصل أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعليق الإضراب الذي كان مقررا غدا كبادرات حسينية، بعدما شمع وفد منها ومن مؤسسة قديشة والمصلحة الوطنية لنار الليطاني مع وزير الطاقة والمياه جو صدي.
1: هل يواجه لبنان أزمة محروقات؟ سيمون حتشيتي.
8: هل يواجه لبنان أزمة محروقات جديدة؟ سؤال عاد إلى الواجهة مع ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع ساعات التغذية الكهربائية وما رافقه من ازدياد الطلب على المازوت لتشغيل المولدات الخاصة. لكن في المقابل تؤكد شركات الاستيراد أن الشحنات لا تزال تصل إلى لبنان، وأن السوق يشهد ضغطا على الطلب أكثر من كونه نقصا فعليا في الكميات. وفي هذا الإطار أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عبر لبنان الحر بالأرقام استمرار وصول البواخر.
9: أكيد ما في مشكلة محروقات أو نقص بالبضاعة، في طلب متزايد بأوقات مختلفة، بس يكون في نزلة أسعار بتشوف إنه الأسواق بتوقف تشتري من الشركات، وبس يكون في طلعة أسعار بتشوف إنه في تهافت وبيكون في كميات متزايدة عم توصل لل 50% من الأوطى أسبوع يلي الشركات بتستلم فيها. بالأسبوع يلي جاي هلأ في فوق 120,000 طن بنزين 95 لح يوصلوا، وأكتر من 58,000 طن مازوت لح يوصلوا كمان، عم نحكي قبل نهار الخميس جمعة. نحن عملنا ستاتيستيك من أول مارس لغاية اليوم، كان وصل أقل كميات خلال أسبوع بموضوع البنزين تقريبا 19 مليون لتر، وأعلى كميات 53 مليون لتر، والأفريج 34 مليون لتر. يعني عم بيكون في 4 أضعاف وقت ما يكون في أسعار على الطلوع. هيدا بالنسبة للبنزين. أما بالنسبة للمازوت نفس الشيء، أقل طلب خلال أسبوع 18 مليون لتر، وأعلى طلب 60 مليون لتر، والأفريج 37 مليون لتر.
8: إذن لا أزمة محروقات في الوقت الراهن، والرهان يبقى على المعلومات الموثوقة بدل الأخبار المتداولة التي قد تربك السوق أكثر مما تعكس الواقع.
0: أيد رئيس لجنة المال والموازنة نائب إبراهيم كنعان مواقف الرئيس التي وصفها بالجريئة، وقال أطلعت على قانون هيكلة المصارف.
10: بكرة عنا جلسة ثلاثة لحتى نوضع اللمسات الأخيرة على قانون إصلاح المصارف. وضعته لفخامة الرئيس بأجواء الإيجابية يلي نحن اليوم بصددها، وحطينا كمان نقاط للمرحلة المقبلة على مستوى استعادة الثقة بلبنان، على مستوى خارطة الطريق لحتى يكون عنا فعليا ثقة باقتصادنا وبقطاعنا المصرفي، التي تبدأ بثقة الداخل اللبناني، ثقة الشعب اللبناني، ثقة المودع اللبناني، ثقة المستثمر اللبناني وغير اللبناني يلي بده يضيعوا مصرياته ك كل 10 سنين وكل 5 سنين أو أقل أو أكثر هذا ما رح يوثق بلبنان. فإذن نحن نقطة مركزية لكل حقوق التشريع للحقوق وليس لمصالح أحد، وهذا اللي نحن منطلع له بالقانون المقبل.
1: تعليقا على ما ورد على صفحات منصة بلاك ميديا تحت عنوان فضيحة 9 ملايين دولار الذي تضمن معلومات مضللة بشأن مشروع تحويرة برقاشة وتأهيل أجزاء من الطريق المؤدي إلى بشري، أوضح مكتب النائب ستريدا جعجع أن ما ورد في المقال يعكس جهلا فاضحا أو تجاهلا متعمدا للآليات القانونية والإدارية. فالمبلغ الوارد في مشروع القانون اعتماد تمويلي تقديري يرصد للمشروع في مرحلته الأولى استنادا إلى تقديرات أولية يضعها مجلس الإنماء والإعمار، ولا يمثل بأي حال الكلفة النهائية للمشروع. بعدها يتم إعداد دفاتر الشروط وإطلاق مناقصة عمومية وفقا للأصول القانونية، وعند فقط تتحدد الكلفة النهائية.
0: أضاف البيان أن دور النواب يتمثل في متابعة حاجات المناطق والعمل على متابعة المشاريع في الدوائر الرسمية بحسب مسارها القانوني، ولا علاقة لهم أبدا بتأمين الاعتمادات لتنفيذ المشاريع الإنمائية التي تخدم المواطنين. ومن هنا فإن محاولة تحميل النائب ستريدا جعجع مسؤولية أرقام لم تضعها أو تقديرات لم تعدها أو مناقصات لم تجرى بعد محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق لأهداف سياسية بعدها.
1: طالب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج مجلس الإنماء والإعمار بتقديم دراسة جديدة حول مشروع الأوتوستراد الدائري بما يعالج أوضاع الأملاك المتضررة ويراعي مصالح المواطنين.
0: أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان في منطقة النبك في محافظة ريف دمشق، وأسفرت عن توقيف شخص وضبط 150 ألف حبة مخدر.
1: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
11: عشية زيارته لواشنطن أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحمل خلال الزيارة معلومات حساسة سيقدمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية، كما سيطلب منه الامتناع عن بيع مقاتلات F-35 لتركيا. ترامب أكد أنه إذا فشلت المحادثات مع إيران فسوف يعود إلى العمل العسكري القوي. وأشار مسؤولان إلى أن ترامب يعتزم شن هجوم من بري محدود لعزل المنطقة الساحلية الإيرانية قبل عقد أي اتفاق سلام، وذلك رغم الضغوط الداخلية وتحذيرات الجنرالات من هذه الخطوة. ويرى الخبراء أن الغزو العسكري الأمريكي لإيران ينطوي على مخاطر كبيرة، حيث ستكون القوات الأمريكية عرضة للهجمات الصاروخية وهجمات المسيرات. ويعتقد مسؤولون في المخابرات الباكستانية أن ترامب قد يأمر بشن هجوم بري على إيران بحسب ما قالته مصادر لوكالة الأنباء الألمانية اليوم. إلى السعودية، حيث أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. إلى فرنسا التي تواجه وإسبانيا موجة جديدة من حرائق الغابات وسط تحذيرات من أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الأيام المقبلة قد يزيد من صعوبة احتواء النيران.
12: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الطقس الصيفي معتاد مع نسبة رطوبة مرتفعة ومع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة اللي رح ترجع تتخطى معدلات الموسمية يوم الخميس.
0: كان في عناوين النشرة: الأنظار إلى لقاء ترامب نتنياهو غدا وعون الاعتداءات الإسرائيلية تهدد مصار صيغة الإطار. الصيغة النهائية للعفو العام رهن التوافق، الهيئة المنظمة للكهرباء تواكب الإصلاح والبنزين موجود. ستريدا جعجع معلومات مضللة عن مشروع تحويرة برقاشة. ترامب إذا فشلت المحادثات مع إيران مستعد لعمل عسكري قوي.
1: النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: عبدو جان خاطر، كميل وديع زايد، محمد أحمد القاضي، نيكولا نحاس، جورج فارس إبراهيم، جوزيف إسحية سلوم، نعيم ميشيل أشوع، جيل شليطة، جورج جميل سكر، توني أنطوان سكر.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: حياة. كلمة حياة مع الأب توني غانم.
1: مجد الله ويوم مبارك. كلمة الرب اليوم بتحكينا مع يسوع يلي كان عم يتوجه لهالكتبة والفارسيين يلي هني معلمين ناموس. بدل ما يمشوا بخطى الناموس والشريعة كانوا مرائين وكانوا يضطهدوا المسيح لأنه حامل حقيقة. وكل مرة المسيح كان يعمل آية روحية ويتكلم فيها بقوة الرب كانوا هني يبعدوا الناس عنه، بس الناس كانت عم تتزوق هالكلمة لأنه فيها حياة ولأنه كان عم يتكلم بكلمة الله يلي بتعطي القوة للإنسان، لأنه بيعرف شو قوة الإنسان لأنه هو خالقه بالحب وجابله بالمحبة. نعم إخوتي، نحن المؤمنين مش لازم نعمل مثل الفارسيين ننعط الآخرين بكلمات وندينهم، لا، نحن علينا أن نحملهم الحب لقلبهم، فرجيهم على صورة المسيح يلي استخدم كل قوته لخلاص الإنسان، ونعرفهم شو الهدف. يعني الهدف يوصل الإنسان على السماء ويلتقى بهالشخص يلي حبهم وأعطى حياته كرمالهم. بهالآيات الروحية عن المؤمن يلي بيتوجه فيها المسيح بقلنا الإنسان مش لازم يعمل لمجد نفسه ويستخدم كلمة الله لحتى يتمجد هو ويوصل حاله قبل الله، لا بالعكس، لازم الإنسان المبشر يوصل يسوع، وصل كلمة الله بقوة الروح للعالم، وإذا عملها الرب بيرفعه. وهيك بولس الرسول وهيك كل الأنبياء وهيك كل الرسل يلي تبعوا المسيح يلي كانوا يوقفوا جنب المؤمنين يلي كانوا يتحاربوا لأنه كانوا مع يسوع، كانوا يظهروا لهم رحمة الله. إن شاء الله هالرب يلي حاضر لنا يعلمنا من خلال كتاباته أنه السماء أفضل من الأرض وأنه العذاب ما له الكلمة النهائية ولا الاضطهاد، لكن الكلمة النهائية هي للحياة الأبدية. لما نوصل على السماء نعرف قديش الرب محب وقديش التعليم كان صادق، لأنه لحظة رضا منه تغنينا عن كل كنوز الأرض. إله المجد إلى الأبد، آمين.
0: حياتي.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: شاحنة الحركة الوطنية وحزب الله. في صيف العام 1982 وإثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان ووصوله إلى العاصمة بيروت وخروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وهزيمة الحركة الوطنية، بقيت أصوات من تلك الحركة تصرح وتصدر بيانات وتعقد مؤتمرات صحفية. ما حدا بأحد المعلقين إلى القول إن الحركة الوطنية تشبه شاحنة تدهورت إلى قعر الوادي ولم يبق منها إلا صوت الراديو. تلك هي حال حزب الله اليوم، شاحنة تدهورت إلى قعر الوادي ولم يبق منها إلا صوت الراديو. هذا ما تؤكد عليه الأصوات المرتفعة لنواب من حزب الله يزمجرون يوميا، يهددون ويتوعدون بمناسبة ومن دون مناسبة في محاولة منهم لتغطية هزيمتهم. السؤال موجه إلى ثلاثة من نوابهم تحديدا: لو لم تورط لبنان في حرب إسناد إيران وتحديدا المرشد علي الخامنئي، هل كان حصل ما حصل؟ كانت إسرائيل تسيطر على 5 نقاط، وكانت المساعي الدبلوماسية تحاول للتوصل إلى انسحابها منها. بعد هذه الحرب أصبحت إسرائيل تسيطر على أكثر من 62 قرية وبلدة ومدينة، فهل يجرؤ حزب الله على إجراء مراجعة لما قام به ويعتذر من بيئته ومن الشعب اللبناني عما ارتكبه وتسبب به، أم سيواصل نهجه القائم على الراديو في شاحنة الحركة الوطنية؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: مساء الخير. بنيامين نتنياهو في واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ثلاثة ملفات أساسية تتمحور حولها المحادثات: إيران، الأراضي الفلسطينية، ولبنان. لكن الاختلاف في وجهات النظر واضح بين المقاربتين الأمريكية والإسرائيلية. فإسرائيل تريد أن تشارك في حرب إيران، فيما الولايات المتحدة ترفض ذلك. تل أبيب تتعمد تصعيد الوضع في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في الضفة الغربية، بينما واشنطن تريد التهدئة. إسرائيل لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان، فيما أمريكا تطالب بذلك وتعتبره جزءا لا يتجزأ من صيغة الإطار. من هنا فإن محادثات واشنطن مهمة وحساسة، ولها تأثيرها المباشر على الوضع في لبنان والمنطقة. على الأرض المساعي الدبلوماسية تكثفت في اليومين الأخيرين لتثبيت وقف إطلاق النار المؤقت بين أمريكا وإيران، ولإعادة فتح مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على حركة السفن. أما في جنوب لبنان فإن التصعيد الميداني الإسرائيلي مستمر، وهدفه واضح: الاستمرار في تسخين الأوضاع لعرقلة تنفيذ صيغة الإطار. والغريب أن موقف حزب الله يتقاطع مع الموقف الإسرائيلي. ففيما تعلن إسرائيل أنها لن تنسحب من جنوب لبنان، فإن حزب الله يعلن أنه لن يسلم سلاحه ولن ينفذ مبدأ حصرية السلاح، وهو ما عبر عنه النائب حسين الحاج حسن حين قال إن أعداء المقاومة لن يستطيعوا نزع سلاح حزب الله. لكن الحاج حسن لم يقل لنا ما أهمية بقاء السلاح في يد الحزب، طالما أنه عاجز عن منع إسرائيل من توسيع احتلالها ومن قضم المزيد من الأراضي اللبنانية، وطالما أن أكثر ما يطلبه الحزب المقاوم هو تثبيت وقف إطلاق النار. فأي مقاومة هذه؟ صار أقصى مناها أن يتوقف العدو عن قصفها واستهدافها، بدلا من أن تسعى هي إلى استهداف قواته لتحرير ولو شبر واحد فقط من الأراضي المحتلة. البداية من أجواء زيارة نتنياهو لواشنطن مباشرة من البيت الأبيض مع الزميل أنطوني مشاق. أنطوني مساء الخير، ما الذي يجري خلف الأبواب أكيد في البيت الأبيض فيما يتعلق بلقاء ترامب نتنياهو المتوقع؟
1: فادي، جنازة السناتور لينزي جراهام غدا هي اللي فتحت نافذة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، لكنها لن تكون مكان التفاوض. فنتنياهو يصل إلى العاصمة الأمريكية مساء اليوم بحوالي منتصف الليل بتوقيت بيروت، وسيشارك الثلاثاء عند الثانية بعد الظهر بمراسم التشييع داخل الكاتدرائية الوطنية، حيث سيكون أيضا الرئيس دونالد ترامب حاضر. هذا الاجتماع الثامن بين منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب. نتنياهو كان أكد أنه متوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب على موقع أكس، ولكن في المقابل لم يدرج البيت الأبيض حتى هذه اللحظات الاجتماع على جدول الأعمال الرسمية الموزع على المراسلين البيت الأبيض، ما يعكس أن طبيعة بعض اللقاءات القادة التي يعلن عنها باللحظات الأخيرة، وهذا ما كانت قد حصلت عليه الام تي في، أنه من المتوقع أن يكون غدا اللقاء في البيت الأبيض بتمام الساعة 11 بتوقيت واشنطن، أي بتمام الساعة 6 بتوقيت بيروت، وقبله بساعة يعني رح يكون زيلينسكي بتمام الساعة 10 بتوقيت واشنطن، ونتنياهو بتمام الساعة 11 بتوقيت واشنطن، هذا بحسب مصادر أمريكية للأم تي في. واللافت أنه هذا اللقاء لم يكن مضمونا منذ البداية فادي، فقبل أيام فقط كان البيت الأبيض لا يزال يناقش طلب نتنياهو بعدما تعذر تثبيت الموعد في المحاولة الأولى، وهذا يعني أنه الزيارة منا بروتوكولية، هي كرمال يعني تباين بالأولويات. نتنياهو يريد تثبيت حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية واستمرار الضغط على إيران، فيما يسعى الرئيس ترامب إلى تحويل المكاسب إلى تفاهمات سياسية تمنع الانزلاق إلى مواجهة إقليمية جديدة. أما لبنان طبعا سيكون أحد أكثر الملفات حساسية، إذ يشكل هذا اللقاء عمليا يعني الشق المهم ببعد الزيارة، خاصة بعد زيارة رئيس جوزيف عون إلى واشنطن الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يدفع ترامب باتجاه استكمال الترتيبات الأمنية والانتقال إلى مراحل جدية من ناحية التفاهمات في الجنوب في جنوب لبنان، فيما سيطالب نتنياهو بضمانات أمنية مشددة واستمرار الضغط على حزب الله،
0: نعم،
1: مع الإبقاء على حرية إسرائيل في التحرك. وأيضا ملف غزة سيكون أيضا على طاولة البحث، خاصة من بعد ما يعني من بعد كل الأمور التي تعود إلى الواجهة في غزة. هذه الرسالة حتى هذه اللحظة من البيت الأبيض فادي.
0: شكرا لك أنطوني.
2: وبين مسيرات إيرانية بغطاء حوثي وضغوط سياسية متبادلة، يبقى السؤال: هل ينجح لقاء ترامب ونتنياهو في إعادة رسم مسار الأزمة، أم أن الهدوء الحالي ليس سوى استراحة تسبق جولة جديدة من التصعيد، خصوصا أن ترامب أكد استعداده لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات؟
3: رغم توقف الضربات الأمريكية على إيران لليوم الثالث على التوالي، ورغم إعلان الجيش الإيراني تعليق عملياته مؤكدا أن سياسة طهران تقوم على الرد بالمثل، لا تزال المنطقة على إيقاع التصعيد. ففي السعودية أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض، مؤكدة أنها انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات موالية لإيران، فيما شددت الرياض على احتفاظها بحق الرد، ودعت بغداد إلى منع استخدام أراضيها منصة للاعتداءات. هذا وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف إمدادات نفط من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من المسيرات. وفي الأردن أسقط الجيش الأردني مسيرتين استهدفتا المملكة. سياسيا تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة وصفها نتنياهو بالمفصلية، مؤكدا أن هدفها ضمان أمن إسرائيل وتعزيز قوتها. لكن اللقاء يأتي وسط تباين واضح بين الطرفين، فنتنياهو يواصل الضغط باتجاه تشديد المواجهة مع إيران وصولا إلى تغيير النظام، فيما تميل إدارة ترامب إلى منح الدبلوماسية فرصة جديدة بعد تقييمات رأت أن استمرار الضربات قد يوسع دائرة الحرب من دون تحقيق مكاسب إضافية. وفي موازاة ذلك تقود الصين بالتنسيق مع باكستان اتصالات لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين البلدين، إلا أن إيران تنفي وجود أي مسار تفاوضي، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن طهران لم تطلب استئناف المحادثات رغم إقراره باستمرار تبادل الرسائل عبر وسطاء.
0: في الأثناء حذرت إسرائيل من تصعيد خطر في الضفة الغربية وسط تقديرات أمنية بتأجيل عملية عسكرية واسعة النطاق إلى ما بعد عودة نتنياهو. رنا نمر.
3: بالتزامن مع اتجاه الأنظار إلى زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، تتصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية في مشهد يبدو وكأنه محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض. فحملة الاقتحامات الواسعة التي طالت نابلس والخليل وجنين وبيت لحم، وعمليات الاعتقال وهدم المنازل وإغلاق الطرق، ترافقت مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وإنشاء بؤر استيطانية جديدة، ما يعزز المخاوف من انتقال الضفة إلى مرحلة أكثر خطورة. في المقابل كشفت تقديرات أمنية إسرائيلية أن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية أرجئت إلى ما بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن، تفاديا لتحويل القضية الفلسطينية إلى العنوان الأساسي في لقاءاته مع الرئيس الأمريكي الذي يركز على ملفات إيران ولبنان وغزة. لكن التأجيل لا يعني التراجع، فالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصف الوضع بأنه شديد الخطورة وقابل للانفجار، وحذرت من أن الضفة الغربية باتت أشبه بكرة ثلج تتحرج يصعب وقفها، فيما تقرر تعزيز القوات إلى 26 كتيبة استعدادا لأي تصعيد. سياسيا يبدو يبرز موقف يعتبر أن حكومة نتنياهو توظف التصعيد في الضفة لحشد أصوات اليمين والمستوطنين بالتوازي مع تسريع مشاريع الاستيطان ومصادرة الأراضي في مسار يهدف إلى تكريس وقائع ميدانية جديدة قد لا تكون نسخة مطابقة لما جرى في غزة، لكنها تسير نحو إعادة رسم خريطة الضفة الغربية بالقوة.
2: نتنياهو يحمل نقيض مطلب عون إلى ترامب، فهل ينتزع لبنان منطقة جديدة من الخط الأصفر؟ رامي نصار.
4: الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تبدو معلقة مثل كثير من ملفات المنطقة على اللقاء الثامن بين نتنياهو وترامب المقرر الثلاثاء. فقد غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي تل أبيب بعدما أبلغ وزراء الكابينة عزمه رفض أي مطالب أمريكية بالانسحاب الواسع من لبنان وسوريا وغزة. وهنا يكمن التضارب الأوضح للحسابات بين ما كان تركه عون لدى ترامب من مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، وبين رفض قاطع من نتنياهو تقديم تنازل على بعد 3 أشهر من الاستحقاق الانتخابي. طبعا سيسعى لبنان إلى المطالبة بمنطقة نموذجية جديدة تكون ضمن الخط الأصفر، لكن المهمة ليست سهلة ما دام الإسرائيليون يشترطون تحققا واضحا من خلو المناطق التي دخلها الجيش اللبناني في المرحلة الأولى من السلاح. لكن حتى الآن لم تتضح آلية التحقق، ولا الجنرال جوزيف كليرفيلد سيزور لبنان حاليا لانشغال القيادة المركزية بالتطورات مع إيران. إنما يصر لبنان الرسمي على تمتين مساره المستقل، فقد أكد عون للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التزام لبنان تنفيذ صيغة الإطار، ولكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فاعليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. كذلك علمت الام تي في أن عون قدم موقفا حازما في الجلسة المغلقة مع ترامب بشأن التدخل السوري العسكري في لبنان ضد حزب الله، فتدخل كهذا من شأنه تعزيز حجة حزب الله وسلاحه وتوحيد اللبنانيين خلفه، وهذا لا يخدم عملية حصر السلاح التي تتولاها الدولة اللبنانية، كما أن لبنان وسوريا متفقان على احترام سيادة كل منهما. كما علمت الام تي في أن عون طلب من ترامب عودة الاستثمارات الأمريكية إلى لبنان لأن مقاربة السيادة اللبنانية ليست أمنية فقط بل اقتصادية أيضا. لذا من المزمع أن يعقد مؤتمر اقتصادي في الولايات المتحدة يحضره الوزراء المعنيون.
5: هالعملية يلي اليوم لبنان الرسمي مدعوم من المجتمع الدولي ومدعوم من الرئيس الأمريكي بهذا الجو اللي شفناه بواشنطن، عنده فرصة وقف حرب.
4: في السياق قال وزير الخارجية أن حزب الله إيراني بجوهره ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية، ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني، ولا يمكن قبل نزع سلاحه الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي. ولدى الجيش اللبناني اليوم القدرات المطلوبة، والرهان الآن هو أن يوسع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله.
2: ما ستسمعونه في هذا التقرير قد يبدو تعليقا على مفاوضات اليوم، لكن واقعه في زمان آخر. مريان زوين،
6: شو رأيكم بمؤتمر روما؟
7: لو عازي كل شيء فاشل بلبنان
8: أبدا، عدم شرعي.
6: هالإجابات منع عن مفاوضات لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية بروما، هي بتشبه الواقع اليوم بس بعيدة بالتاريخ عنه. زمان مثل تاريخ عرض هالتقرير بس من 20 سنة. بوقتها وبالرغم من الانقسامات والتظاهرات وافقت الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة رسميا على خطة النقاط السبع للحل بلبنان، واللي كان بمؤتمر روما الدولي بتاريخ 26 تموز 2006 لإنهاء حرب تموز المدمرة. هالنقاط هي اللي شكلت لاحقا الأساس السياسي والدبلوماسي لصدور القرار الدولي رقم 1701، نقاط معقول يتذكرها اللبناني وهي قطع عليها 20 سنة: عودة الأسرى، الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها من خلال قواها الشرعية مع منع وجود أي سلاح أو أي نفوذ خارج عن الدولة بحسب ما ورد باتفاق الطائف. يبدو أنه ما نسيها أي لبناني، فبعد نقاط بتورد باتفاقيات اليوم وردت باتفاقية وقف الأعمال العدائية بتشرين 2024 وأيضا بوقتها وافقت عليها الحكومة، ووردت أخيرا بصيغة الإطار نتيجة المفاوضات اللي عم تجريها الدولة اللبنانية، وممكن تورد بعد 20 سنة جديدة أيضا إذا بقيت حبر على ورق.
0: سياسيا، العلاقة بين عون وبري صافية لبن ورئيس البرلمان في قصر بعبدة خلال يومين. تقرير جويس عائي.
8: علاقتي برئيس الجمهورية ممتازة، نختلف على بعض وجهات النظر السياسية لكننا على تواصل دائم. الكلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري منذ ساعات، وتحديدا بعدما خرقت زيارة واشنطن برودة العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. فقبيل الزيارة اتصل عون ببري سائلا شو بتوصينا، ليجيب بري بوصيك بشغلتين، تثبيت وقف اطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي الشامل. وصية بري كانت أصلا في صلب مطالب عون التي حملها إلى واشنطن، فهو طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، لأن الانسحاب هو باب الحل، وتحديدا لناحية البدء بنزع سلاح حزب الله. ومع عودة عون من واشنطن إلى بيروت رد بري المبادرة واتصل بعون مهنئا إياه بعودته سالما، واتفق الرجلان على اللقاء قريبا. وعلمت الام تي في أن بري سيزور القصر الجمهوري خلال اليومين المقبلين، لتكون بذلك عادة المياه إلى مجاريها بين الرجلين، فالتنسيق أساس بينهما كما تقول مصادر مطلعة على الاتصالات للام تي في. وتضيف المصادر أن الجانب الأمريكي يتواصل مع بري ويحاول التوصل معه إلى اتفاق على قاعدة أنه الممسك بالشارع الشيعي والقادر على الحل والربط فيه. وفي هذا الإطار علمنا أن هناك زيارة مرتقبة للمفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي إلى بيروت بعدما تأجلت بسبب وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وهدف الزيارة تنسيق المواقف وإنجاح مفاوضات واشنطن وإدخال بري على خطها. وفي سياق الهدف نفسه، تتحدث معلومات الام تي في عن وصول المفد السعودي الامير يزيد الفرحان خلال ايام ايضا الى بيروت للقاء المسؤولين في لبنان والدخول على خط ادخال بري في الديل الامريكي الذي يحضر. ومن هنا كان همز بري من قناة الدوري السعودي كضمانة اقليمية ودولية تجمعها بامريكا وايران، كما قال. باختصار، علاقة عون بري صافية لبن، بانتظار أن تصفو أجواء البلاد انطلاقا من علاقة الرجلين والمساعي الإقليمية والدولية.
2: من أكذوبة الجهوزية إلى سرقة إنجاز الدولة، صامدون ذراع حزب الله الإغاثية تنسق مع وزارة الشؤون ثم تتهم الدولة بالتخلي عن النازحين. مجدولين لحام.
9: بعد 3 سنوات على الكذب اللي روج له الثنائي الشيعي عقب قرار إيران إسناد غزة، حين زعم أنه أعد استراتيجية للنزوح بتشمل تجهيز 150 موقع وتأمين مراكز إيواء لنحو 50% من سكان الجنوب والضاحية وبعلبك الهرمل، تكشفت الحقيقة، تركت بيئة الوفاء للمقاومة لمصيرها. وبعد ما بدأت بإعادتهم دبلوماسية الرئيسين، خرجت جريدة الحرس الثوري الإيراني في لبنان لتسرق عودة 60% من النازحين لمصلحة ذراع حزب الله الإغاثي صامدون، ثم أعلنت أن الدولة خارج المشهد. فشو منعرف عن مؤسسة ظل إيران الإغاثية بلبنان صامدون؟
10: نحن عم نشتغل لنمهد له لأصحاب العصر والزمان.
11: صامدون على نهج الإمام الحسين. صامدون على نهج الإمام الحسين.
9: وبتقرير آخر لإعلام الثنائي عن غياب الدولة، نسبت إدارة أزمة النزوح 1,049,000 نازح إلى جمعية صامدون المغمورة، وكأنها هي الدولة. وبالوقت ذاته بيوصفها مسؤول الإعلامي عباس كنعان بالمبادرة التطوعية اللي انطلقت بحسب قوله بعد ما تخلت الدولة عن النازحين. هيك كل ظهور لصامدون بيوصف الدولة بالغائبة المتقاعسة وبالمضمون كارهة للمواطن الشيعي. أما الشكر،
12: نشكر الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا، فمن بعد توضيب الحصص وتجهيزها يتم نقلها إلى مراكز الاستضافة لتوزيعها على الأهالي في مناطق المتن الشمالي وفي جبيل وكسروان وأيضا في الشمال وعكا.
9: حزب الله اللي كان يدفع مبالغ بتوصل ل 12,000 دولار لنازحي حرب 2006 ارتقى بعد ضعفه توزيع مساعدات عينية عبر صامدون وهدية مالية بقيمة 200 دولار. صامدون ما تسللت إلى المدارس الرسمية طبعا، وما فتحت المراكز أو جمعت بيانات النازحين فيها بعيدا من أعين الدولة. المدارس وضعت بتصرف وحدة إدارة الكوارث، وتولت وزارة الشؤون الاجتماعية إدارة المراكز وتنسيق عمل كل الجمعيات داخلها ومن بينها صامدون. المشكلة أن وزارة الشؤون قبلت طوعا إشراك ذراع إغاثية تابعة لحزب الله الخارج عن القانون في أداء وظائف عامة، ثم سمحت بتقديم هذا التنسيق إعلاميا وكأنه إنجاز حزب مستقل والدولة عدو الناس بصفر شفافية مالية. صامدون باختصار ليست إلا جهاز حزب الله الإغاثي اللي فشل بالحلول محل الدولة.
0: تداعيات التحقيق البريطاني عن ارتباط جمعية زاير من أصل لبناني بتمويل حزب الله تتوالى فصولا. الجمعية تنفي الاتهامات. رنين إدريس.
13: نشاط جمعية زاير يوكي محط شبهات وتدقيق من قبل السلطات البريطانية بتهمة تمويل حزب الله. جاء ذلك عقب تحقيق نشرته صحيفة The Telegraph تحدث عن جمع عشرات آلاف الجنيهات الاسترلينية عبر جمعيات طالبية في عدد من الجامعات البريطانية لصالح الجمعية، فيما تقدم الجمعية نفسها على أنها منظمة إنسانية تعنى بمساعدة العائلات المحتاجة والنازحين في لبنان عبر توفير المساعدات.
14: هذا مفتاح البلد الأمن الشابر فيعطولك العنوان.
13: وبحسب التحقيق فإن فرع زاير يوكي لم يحصل على اعتراف رسمي من هيئة الجمعات الخيرية البريطانية رغم تقدمه بطلب للتسجيل، فيما أظهرت بيانات منصة ماي صدقة أن الجمعية جمعت 399 ألف دولار منذ تأسيسها، بينها أكثر من 250 ألف دولار خصصت لحمل الطوارئ خلال الحرب في لبنان. ويستند التحقيق إلى تصريحات سابقة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لمسؤولي الجمعية اعتبرتها الصحيفة مؤشرا إلى وجود تعاون بينها وبين مؤسسات مرتبطة بالحزب، ومن أبرزها تصريحات مؤسس الجمعية حسين حركي لقناة المنار التي تحدث فيها عن تنظيم قسم للأطفال بالتعاون مع العمل الاجتماعي التابع للحزب، إضافة إلى تصريحات منسوبة إلى شقيقته زينب حركي حول تعاون الجمعية مع مؤسسات اجتماعية ودينية مرتبطة به. كما أشار التحقيق إلى منشورات نشرها حركة يرثي فيها عناصر من حزب الله اعتبرتها الصحيفة جزءا من الأدلة التي استندت إليها. في المقابل نفت زاير يوكي بشكل قاطع أي ارتباط بحزب الله أو بأي جهة محظورة، مؤكدة أن نشاطها إنساني بحت وأنها لا ترسل أموالا نقدية إلى لبنان بل تكتفي بإرسال مساعدات عينية إغاثية. وحتى الآن لم تعلن السلطات البريطانية عن صدور أي حكم قضائي يثبت تحويل أموال من الجمعية إلى حزب الله، فيما لا تزال القضية في إطار تحقيقات صحفية وتدقيقات إدارية.
2: حياتيا الأرقام تنذر بصيف أسود مع اقتراب فصل الحرائق، ومنظومة تعتمد للمرة الأولى تدخل سباق الإنقاذ. كل هذه التفاصيل نتابعها مع زميلنا خلا ضيمي.
15: شكرا نبيلة. على وقع جحيم التغير المناخي الذي يلتهم ضواحي العاصمة الإسبانية مدريد وضواحي مدينة بوردو الفرنسية في ظل حرائق غير مسبوقة وإعلان الطوارئ وإجلاء أكثر من 250 ألف شخص، الوضع في لبنان لا يقل خطورة هذا الصيف. بالأرقام يخسر لبنان سنويا حوالي 1500 هكتار من الغابات، أي ما يعادل 15 كيلومتر مربع أو 2100 ملعب كرة قدم. ولكن هذا العام الأرقام مخيفة، 7000 هكتار من الأراضي في لبنان أي 70 كيلومتر مربع تعرضت للحرائق منذ بداية العام حتى الآن، توزعت بين الغابات والأشجار المثمرة والأراضي العشبية. الرقم كبير مقارنة بالمساحات التي طالتها النيران العام الماضي خلال الفترة نفسها وبلغت 150 هكتارا أي 1.5 كيلومتر مربع. أما المساحات المحترقة فتعود بمعظمها إلى استخدام القنابل الفوسفورية، ما يعكس حجم الأثر البيئي الذي طال الغابات والأراضي الزراعية. منذ بداية العام سجل 240 حريقا، محافظة الجنوب 88، النبطية 48، البقاع 19، الشمال 18، عكار جبل لبنان بعلبك الهرمل 67. موسم الحرائق لا يزال في بداياته، والأنظار أن لبنان والأخطر أن لبنان لم يعد بعد أو لم يؤمن شراء طائرات إطفاء وهو يعتمد على طوافات الجيش، كما إن الدفاع المدني يفتقد إلى التجهيزات اللازمة، مع الإشارة إلى أن صندوق البيئة العالمي بإدارة من البنك الدولي أطلق مشروعا بقيمة 3.48 مليون دولار لتحسين الجهوزية لمكافحة الحرائق. هذه مشاهد لحريق كبير بعد ظهر الاثنين في بلدة حيزوق في عكار، والخوف من الآتي. لكن الجديد قيام المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر بإدخال خرائط حديثة أكثر دقة لمخاطر الحرائق، والخطوة الأهم تكمن في منصة فاير ووتش. وعلمت الام تي في أن إطلاقها سيتم في وزارة البيئة في 3 من آب المقبل، وهي منظومة تعتمد على صور الأقمار الاصطناعية لرصد الدخان والحرائق، وتحدث المعلومات كل 15 دقيقة وترسل التنبيهات عند رصد مؤشرات اندلاع حريق. في المحصلة، إذا احترق 1500 هكتار سنوياً، أي 15 كيلومتر مربع، فالخسارة الاقتصادية تصل إلى 40 مليون دولار، فيما تحتاج الطبيعة إلى عقود لاستعادة ما خسرته خلال ساعات. فهل سنشهد انتفاضة رسمية للحفاظ على ما تبقى؟
0: يعطيك العافية، سؤال كثير كبير نخلة. حياتياً أيضاً، وزير الطاقة للأم تي في، فرصة نفطية مع العراق والدولة أمام استحقاق دفع ديون الكهرباء كي لا يدفع المواطن الثمن. صبح قبلاوي.
16: فريق عراقي تقني يصل إلى لبنان قريباً جداً للبدء بدراسة إدخال لبنان ضمن حسابات العراق لتصدير النفط عبر البحر المتوسط. هذا ما أعلنه وزير الطاقة جو صدي في حديث للأم تي في، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء زيارة الوفد الرسمي اللبناني إلى العراق.
17: يلي بالمدى القصير هو إمكانية تخزين بمنشآت طرابلس، وإذا هن حابين بمنشآت الزهراني، نفط خام للتصدير. مشاركة لبنان بمشروع الأنبوب أنه يتفرع فرع على لبنان ووصولا الى منشات طرابلس. نحن اقترحنا واتفقنا رح نشتغل على هالشيء هيدا، انه اعاده انشاء مصفات حديثه جديده، اولا تلبيه بعض حاجات السوق المحلي، واذا يعني في امكانيه كمان من ناحيه التصدير.
16: وبحسب المعلومات سيلجأ وزير الطاقه الى واتساب لارسال رساله رسميه الى وزير النفط العراقي بهدف تسريع العمل، ولا سيما في ظل الحاجه المتزايده الى تحريك اقتصاد الطاقه في شمال لبنان والاستفاده من الفرصه الاقليميه والدوليه وتحديدا الأمريكية. وعلى صعيد الكهرباء، وبعد المهلة التي منحتها وزارة الطاقة للدولة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة عليها والبالغة 250 مليون دولار، أكدت مصادر رسمية أن الأمر بالغ الأهمية، أولا لمنع رفع التعرفة على المواطنين، وثانيا لأن أحد شروط البنك الدولي يقضي بأن تدفع الدولة اللبنانية ثمن الكهرباء التي تستهلكها.
17: أكيد مش عم نطلب سلفي. المؤسسات الحكومية، وزارات، مؤسسات من الدولة، مثل ما غير المشتركين لازم تدفع فاتورة الكهرباء. هيدا العجز، 50 مليون هو العجز التقديري لقدرة مؤسسة الكهرباء لدفع بواخر الفيول كل شهر طالما الأسعار مرتفعة هيك. مش هيك أنا هيدا حطيته كحل مؤقت.
16: وبحسب الأرقام، تعد مؤسسة مياه لبنان الجنوبي صاحبة أكبر الديون، إذ تبلغ مستحقاتها نحو 80 مليون دولار. وعلى الرغم من تفهم الجميع للظروف التي يمر بها الجنوب والمؤسسة، فإن الدولة مطالبة بتحمل مسؤولياتها وتسديد هذه المستحقات من الخزينة العامة، بدلا من ترك تبعات القرارات التي اتخذتها من دون معالجة.
0: بعد الإعلان، القضاء على الفقر
2: ومواجهة السرطان تتقدم.

0: حوار حر بعد زيارة عون ونتنياهو إلى واشنطن، جولة جديدة من المفاوضات في روما. آلية المراقبة للمناطق التجريبية ما زالت قيد النقاش، والأمريكيون لن ينتشروا في الجنوب. الوضع الميداني ومسار المفاوضات المرتقبة مع العميد خليل الجميل. حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة الواحدة.
1: أولا كيك
2: بشو؟
1: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
2: No, it's up to you.
1: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي، وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة. سلامتك بتهمنا.
3: سمير يزبيك، رئيس وحدة الأنقاذ البحري بالدفاع المدني. نصيحتي لليوم بالنسبة للمراكب النزهة، يبقى في موج كتير عالي، يبقى أولادهم على أمام الزورة، ممكن هالزورة عم بخبط بالموج يوقع ولد ويصير تحت الفراشات وتؤدي لغرقه أو وفاته بسرعة.
1: هدفنا سلامتكم.
4: بولي كلينيك، أسناننا جواهر ثمينة، هكذا نحافظ على صحتها ونحميها، مع دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي. نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
5: القلق أمتى بيكون طبيعي وأمتى بيكون اضطراب نفسي؟ القلق هو أحد أكثر الانفعالات الإنسانية الطبيعية، هو بالأساس آلية دفاعية خلقها الله تيحمينا من الأخطار. لما الإنسان بيشعر بوجود تهديد بيصير عنده ستيميليشن للجهاز العصبي اللا إرادي، بيزيد عنده هرمون الأدرينالين والكورتيزول، وبيزيد الانتباه، بيزيد دقات قلبه.

0: لجميع المغادرين الأراضي اللبنانية بحرا أو جوا لازم تعرفوا بالأرقام رسوم المغادرة بحسب ما حددتهم وزارة المالية. أولاً الرسوم هيدي هي بكل مطارات العالم مش بس بلبنان، وهي بتشمل كل شركات الطيران المحلية أو الأجنبية. فإذا مسافر إيكونومي أو درجة سياحية الرسم على التيكت محدد ب 35 دولار، 50 دولار لدرجة رجال الأعمال أو البزنس كلاس، 65 دولار للدرجة الأولى أو الفيرست كلاس، و 100 دولار للمسافرين على متن الطيارات أو اليخوت الخاصة. ولكن شو تغير اليوم إذا الرسوم كانت مفروضة سابقاً؟
1: كانوا موجودين التاكسات وموجودين بقرار من المالية رقم 877 على 1 من 2024، والقيمة ما تغيرت. اللي تغير إنه التاكسات بدوا إياهم مفصلين. إذا نحن صدرنا تذكرة بيروت باريس بيروت، منحط رسم خروج مطار بيروت قدي ورسم خروج مطار باريس، بيطلعوا مجموعين. بس نحن على السيستم تبعنا بيجمعهم، بيظهر أنه بدوا إياهم مفصلين.
0: جميع المعفيين من الرسم هن الدبلوماسيين، بعض موظفي اليو ان، والأطفال اللي عمرهم تحت السنتين. والرسوم مش كلها لخزينة الدولة،
1: 20% منها بدوا ينحط بحساب خاص بالبنك المركزي. ليش؟ لحتى ينعمل صيانة للمطار أو مصاريف مطار، أو إذا المطار احتاج لأي معونة مادية. هذا هو الفرق.
0: بالسابق وقبل الأزمة الرسوم المفروضة كانت بنفس القيمة بالدولار، إنما على 1500 ليرة لبنانية. وبالتالي اليوم كل الحجوزات عم تصير بالدولار، والرسوم لازم يتم تسديدها بالدولار، أكان من قبل الأفراد أو من قبل الشركات اللي لازم تقدم تصريح إلكتروني شهري بيتضمن عدد الركاب المغادرين وقيمة الرسوم المستحقة.
2: في ظل أزمة اقتصادية تهدد قدرة الشباب على متابعة تعليمهم، تتحول المبادرات الجامعية من دعم أكاديمي إلى مسؤولية اجتماعية. وفي هذا الإطار تكرس الجامعة اللبنانية الأمريكية حضورها الدولي من خلال برامج تترك أثرا مباشرا في الطلاب والمجتمع. ماريو دويري.
3: 44% هيدا حجم الفقر بلبنان بحسب تقديرات البنك الدولي، ومع هالواقع تراجعت نسبة الشباب المسجلين بالمؤسسات التعليمية من 60 إلى 43% خلال سنة واحدة. لهيك اختارت الجامعة اللبنانية الأمريكية الإيو تواجه الأزمة من خلال توسيع برامج المنح والمساعدات المالية. فأكثر من 80% من الطلاب المسجلين حصلوا على دعم مالي، ووصلت بعض المنح إلى 100%. هالجهود ساهمت بحلول الجامعة بالمرتبة الثالثة عالميا ضمن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، القضاء على الفقر.
4: عم نعطي منح لكل هالتلاميذ اللي ما بيقدروا يجوا بالنسبة للمصاري، بس بيقدروا ينجحوا بالجامعة. بس يتخرجوا هالتلاميذ مش بس رح يقدروا هني يساعدوا أهلهم وعائلتهم، بس هيدي بتتأثر generations، يعني أحفادهم بدو يتأثروا لأنه تعلموا هالتلاميذ وأخذوا شهادات وعم يشتغلوا بمحلات منيحة، صاروا يقدروا هن يساعدوا أهلهم ولادهم والمجتمع اللي حواليهم.
3: الجامعة حلت بالمرتبة 19 عالميا بهدف العمل اللائق والنمو الاقتصادي بفضل برامج بتحضر الطلاب لسوق العمل وبتعزز فرص توظيفهم، وكمان بالمرتبة 24 بهدف الشراكات نتيجة تعاونها مع مؤسسات محلية ودولية. وهيدا الأداء حتى بالمرتبة 55 عالميا بالتصنيف العام.
5: الأساتذة عنا باللابراتوارات تبعهم خصوص الكيمستري مثلا عم بينقلوا كل الكيميكلز اللي عم بيستعملون، عم بيحولون لكيميكلز بسموهم جرين، يلي قابلين للتدوير، يلي بيأثرون على البيئة أخف بكتير. صحة الأساتذة عنا وصحة الموظفين عنا كتير مهمة. عنا الجيمز تبعنا مفتوحة للأساتذة وللتلاميذ وللموظفين ببلاش.
3: وهيك عم بتثبت الاليو انه الجامعة ما بتنافس بس بتصنيفها الأكاديمي، بل كمان بالأثر يلي بتتركه بحي الطلابة ومجتمعها.
6: في فقرة الصحة، من الحد من عوامل الخطورة إلى الفحوص الدورية والتقنيات الجينية والذكية، تتقدم مواجهة السرطان نحو مرحلة أكثر دقة يكون فيها اكتشاف المرض مبكرا مفتاحا لرفع فرص الشفاء.
3: في ظل التطور المتسارع لمفهوم الرعاية الصحية الحديثة، لم يعد الطب يقتصر على علاج الأمراض بعد ظهورها، بل أصبحت الوقاية والرعاية الاستباقية من أهم الاتجاهات المستقبلية.

0: تعد الوقاية من السرطان أحد المحاور الأساسية في هذا النهج الطبي المتطور، وبحسب منظمة الصحة العالمية يمكن الوقاية من 30 إلى 50% من حالات السرطان عبر الحد من عوامل الخطورة واتباع نمط حياة صحي. أبرز الخطوات الوقائية الامتناع التام عن التدخين، ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، اتباع نظام غذائي متوازن، تجنب استهلاك الكحول، الحماية من التعرض المفرط لأشعة الشمس. إلى جانب الوقاية يشكل الكشف المبكر عاملا حاسما في رفع معدلات الشفاء وتحسين فرص العلاج ونتائجه. تساهم برامج الفحص الدوري مثل تصوير الثدي الشعاعي ماموغرافي، فحوصات مسح عنق الرحم وتنظير الكولون والمستقيم في اكتشاف التغيرات النسيجية القابلة للشفاء. يشهد مجال طب الأورام ثورة غير مسبوقة بفضل التقنيات الحديثة والتي تنقل التشخيص والعلاج إلى مستويات مرتفعة من الدقة، مثل الفحوصات الجينية والوراثية، الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الطبية والبيانات الضخمة، مما يعزز دقة التشخيص والكشف المبكر. الخذعة السائلة ليكويد بايوبسي، وهي تقنية متقدمة تعتمد على تحليل الحمض النووي للأورام، بالإضافة إلى العلاجات الموجهة والمناعية. يواكب مركز كليمانسو الطبي مستقبل الطب من خلال ترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الاستباقية، حيث يجمع بين الوعي الصحي، الفحص المبكر، وأحدث التقنيات الطبية المتقدمة لتقديم رعاية متكاملة.
1: بعد الإعلان، حملة انتخابية مبكرة
2: ومسيرات لحماية السباحين.

0: حوار حر بعد زيارة عون ونتنياهو إلى واشنطن، جولة جديدة من المفاوضات في روما. آلية المراقبة للمناطق التجريبية ما زالت قيد النقاش، والأمريكيون لن ينتشروا في الجنوب. الوضع الميداني ومسار المفاوضات المرتقبة مع العميد خليل الجميل. حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة الواحدة.
1: أولا كيك
2: بشو؟
1: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهم رأيك.
2: No, it's up to you.
1: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي، وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة. سلامتك بتهمنا.
3: سمير يزبيك، رئيس وحدة الأنقاذ البحري بالدفاع المدني. نصيحتي لليوم بالنسبة للمراكب النزهة، يبقى في موج كتير عالي، يبقى أولادهم على أمام الزورة، ممكن هالزورة عم بخبط بالموج يوقع ولد ويصير تحت الفراشات وتؤدي لغرقه أو وفاته بسرعة.
1: هدفنا سلامتكم.
4: بولي كلينيك، أسناننا جواهر ثمينة، هكذا نحافظ على صحتها ونحميها، مع دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق أمتى بيكون طبيعي وأمتى بيكون اضطراب نفسي؟ القلق هو أحد أكثر الانفعالات الإنسانية الطبيعية، هو بالأساس آلية دفاعية خلقها الله تيحمينا من الأخطار. لما الإنسان بيشعر بوجود تهديد بيصير عنده ستيميليشن للجهاز العصبي اللا إرادي، بيزيد عنده هرمون الأدرينالين والكورتيزول، وبيزيد الانتباه، بيزيدوا دقة قلبه، وبيتهيأ الجسم بيتحضر للمواجهة أو الهروب. القلق بحد ذاته منه مرض، هو وظيفة بيولوجية ضرورية للبقاء. حسب دليل التشخيص الإحصائي للاضطرابات النفسية DSM-5، بيتحول القلق لاضطراب لما يصير مفرط، لما يكون مستمر، لما ما يتناسب مع المواقف، لما يأثر بالأداء الاجتماعي أو المهني أو الدراسي، وبيستمر لمعظم أيام وبيستمر لفترة طويلة لا تقل عن 6 أشهر. هون منحكي عن General Anxiety. إلى الفقرة الاقتصادية.
2: بعد البلبلة اللي أثرتها المعلومات عن احتمال حصول أزمة محروقات، أكد نائب أصحاب المحطات جورج لبراكس للأم تي في أنه لا أزمة في البنزين ولا في المازوت، مشيرا إلى أنه الكميات المتوفرة في الأسواق كافية، لبل هناك فائض بنسبة 20%، وأضاف أنه ما حصل هو مجرد تأخير في بعض المحطات، فيما تبقى البورصة العالمية العامل الأساسي في تحديد جدول تركيب أسعار المحروقات. في وقت يناقش في مجلس النواب قانون إصلاح المصارف، دخلت جمعية المصارف لبنان على خط النقاش برسالة واضحة، نعم للإصلاح لكن ليس على حساب الحقوق. اعتبر الأمين العام لجمعية المصارف دكتور فادي خلف أنه إعادة هيكلة القطاع المصرفي أصبحت ضرورة، لكن يجب أنه تقوم على قانون عادل يحدد المسؤوليات ويحمي حقوق جميع الأطراف. وأكد أنه الأزمة لم تكن مسؤولية المصارف وحدها، بل شاركت فيها أيضا الدولة ومصرف لبنان، لذلك لا يجوز تحميل القطاع المصرفي وحده كلفة الانهيار، كما شدد على أنه أي قرار بإعادة هيكلة مصرف أو تصفيته يجب أن يخضع لرقابة القضاء، لأنه هذه القرارات تمس أموال المودعين. وختم بالتأكيد أنه الهدف من أي إصلاح يجب أن يكون إعادة الثقة بالقطاع المصرفي لخلق أزمة جديدة تحت عنوان الإصلاح. يدخل قطاع الكهرباء مرحلة جديدة مع بدء وضع الأطر التنفيذية لفتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص وإعادة تنظيم السوق.
3: إذا بدنا نفوت بتفصيل القطاع أو القانون 462 بيفتح القطاع فجأة لسوق تنافسية حرة موجود فيها القطاع الخاص، شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا موجود فيها القطاع العام. رح يكون فيها مثل ما هي موجودة حاليا 3 دوائر أساسية: دائرة الإنتاج اللي موجودة بأصول مؤسسة كهرباء لبنان، دائرة الترانسميشن أو النقل اللي موجودة عند مؤسسة كهرباء لبنان. عم نقترح يكون فيها ديبارتمنت أو سب ديبارتمنت، بدي سميها مصلحة بدي سميها دائرة، منشوف الجارجون ليجال بعدين.
2: إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 69 دولار، سوليدار بي 67 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، سوق دبي كما أيضا الكويتي مع بعض الارتفاعات. استقرت الأسهم الأوروبية أيضا إذ عوضت مكاسب شركات السفر والترفيه الناتجة عن تراجع أسعار النفط خسائر قطاع الطاقة، بينما ترقب المستثمرون أسبوع حافل بنتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية. ارتفعت الأسهم الأمريكية مدعومة بتراجع أسعار النفط بعد توقف مؤقت في المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفعت أسعار الذهب بعد التوقف المؤقت للهجمات العسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط وتهدئة بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4076 دولار للأونصة، الفضة 58 دولار، أما النفط 88 دولار لبرميل البرنت، بعد ما تراجعت أسعار النفط بنحو 6% بعد تعليق الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز أمال الأسواق في التواصل إلى حل أو التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1370 إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها بعد ما أوقفت الولايات المتحدة سلسلة هجمات على إيران، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 64 دولار و 64900 دولار، أما الإيثيروم بحدود 1900 دولار. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
4: شكرا أنطوان.
5: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر.
4: حر أكثر من إذاعة.

0: بولي كلينيك. أسناننا جواهر ثمينة، هكذا نحافظ على صحتها ونحميها مع دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: سلامتك بتهمنا.
2: سمير يزبيك رئيس وحدة الأنقاذ البحري بالدفاع المدني، نصيحتي اليوم ما فينا نطلع ونفز عن أماكن عالية شك، يعني لأنه ممكن تصطدم بصخر تحت الماء، ممكن تنزل غلط وتؤدي لوفيتك. ما فينا كمان نسبح يكون موج عالي، ممكن انت يسحبك التيار وكمان تيجي موجي وتؤدي اذا بدك لبلعك تصير انه بكعر البحر.
1: هدفنا سلامتكم.
3: الخبر اولا، سرعه دقه موضوعيه.

دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون محاولة استهداف المنشآت البترولية في السعودية بواسطة طائرات مسيرة، معتبرا أن مثل هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا لأمن المملكة واستقرارها وتهديدا لأمن المنطقة ومصالح شعوبها. وأكد الرئيس عون تضامن لبنان مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يمس بأمنها وسيادتها، مجددا الدعوة لاحترام سيادة الدول والامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات الإقليمية والعمل على تغليب الحوار والحلول السلمية. نفذ الجيش الإسرائيلي عصر اليوم 3 تفجيرات ضخمة ومتتالية في كفر تبنيت، أحدث دويا هائلا تردد صداه في معظم البلدات الجنوبية. أصدر رئيس الحكومة نواف سلام مذكرة قضت بإعلان الحداد الوطني يوم الرابع من آب إحياء لذكرى انفجار مرفأ بيروت، تضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى وعائلاتهم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك محادثات مع إيران في الوقت الراهن وهناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما ولدينا الكثير من الوقت والذخيرة. وقال ترامب: متقاربون جدا مع إسرائيل فيما يتعلق بإيران. أضاف ردا على سؤال: سأسأل فلاديمير بوتين عن تقديم صور أقمار صناعية لإيران. أما في مخص تركيا، اعتبر ترامب أن تركيا حليف جيد وقال: لا أحد يملي علي أما ينبغي لنا بيعه لها من معدات عسكرية. إلى ذلك، نقلت قناة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي أن المفاوضات مع إيران جدية وقد نشهد خرقا اليوم. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: أولك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهمه رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أولك هيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.

من لبنان الحر ومثل كل ليلة التنين نترافق نحن وياكم عبر قولك هيك. زميل جوزيف كريم وأنا سالم خليفة نمسيكم بالخير، بتمنى لكم أمسية مباردة، أمسية حلوة، وخصوصي إذا كنتوا عايشين بوحدة من كرة لبنان.

فصل 3 200.5 و 200.7 ميجا هرتز اف ام هن موجات لبنان الحر يلي فيكم ترافقونا عليهم من خلالهم اكيد داخل لبنان، اما خارج لبنان فبتابعونا على الانترنت www.rll.com.lb. لبنان الحر دايما حديه.

0: 09-218-233 رقم مخصص للاتصالات الهاتفية، 70-959-111 عبر تطبيق الواتساب، أكيد رقم مخصص للرسائل النصية والرسائل الصوتية. وبدي مسي بالخير سوسن سالم وفادي من طرابلس، يسعد مساكم. ليلي بأولك هيك بدي أشوف شو أقولكن. أقولكن أفضل أنه نشتري أغراضنا، نشتري الحاجياتنا من سوبر ماركتس أو من مولز أو من ميني ماركتس، أو منروح على دكانة الضيعة.
1: زهرات البقل الشعرة على شعرة تشكيلي،
0: اقتصاديات الريف بلبنان، المناطق الريفية اللي بعيدة شوي عن المدينة، اقتصادها بيكون إلى حد ما محصور وصغير. يعني منلاحظ بالضيعة، شو في عنا؟ كان في عنا سكاف الضيعة. سكاف الضيعة مهنة تقريبا شبه انقرضت، ما بقى في منها، لأنه بطل في عنا بمعظم كورانا بطل في سكافين. منلاقي سنجر الضيعة، وأكيد كمان هون عم نحكي عن الأشخاص اللي بيكونوا موجودين بالكرة لحتى يأمنوا هالحاجات هيدي لأهالي الكرة، علما أنه كمان هودي عم بيقلوا. يمكن منلاقي فرن صغير، حدا فاتح ببيته، فاتح أوضة عامل فيها الفرن أو فرن منقيش أو لحم بعجين أو بيخبز عصاج إلى ما هنالك من أمور. وفي عنا كمان بكل ضيعة بعد لحد هلأ، بكل ضيعة في دكانة الضيعة.

0: مساء الخير. مساء الخير استاذ سلم.
1: مساء النور.
0: صحتك اشتقنا لك والله يا استاذ سلم. هديك الجمعة يوم الخميس عم نحضر كنا صار صار الوقت على الذكاء الاصطناعي. عن جد صار شغلة يعني عم تغني مطربة فكرناها مطربة حقيقية.
1: اي صح.
0: الذكاء الاصطناعي
1: مزبوط.
0: او لك هيك حيكون بالمستقبل المطربين بابا قلن أهمية بوجود الذكاء الاصطناعي. أو لك هيك حيكون.
1: أنا أولي أكثر من هيك
0: يا رب.
1: أنا أولي أكثر من هيك كمان يا فادي. وأكثر من مرة حكي بالموضوع والمستقبل بالنسبة لنا هلأ المستقبل مجهول. كمان رسالة.
2: مساء الخير خي كريم ومساء لبنان الحر. أو لك هيك نعيم قول عاصم ونجمعته هيك ولا بدنا نرتاح معك حنا ديب حشيتي.
1: أهلا وسهلا فيك يا حنا. اتصال. ألو ألو ألو
3: ألو بونسوار.
1: مساء الخير بفوقة. بفوقة كيفك؟
3: مش سمعتك. أنا
1: انت بتسمعيني بقلبك مش بدي نايكي وفاء. اسمعيني على على التليفون مش على الراديو.
3: سمعتك بس الصوت بعيد كتير.
1: ايه اهلا وفاء كيفك؟
3: الحمد لله منيحة الحمد لله. بدك تحط لي اغنية على ذوقك. ها
1: اوكي يلا مثل ما بدي. يلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي. باي باي. سالم بفضل يشتري اغراضه من المول. سنجر الضيعة افضل من الورش الكبرى لانه ارحم بالسعر.

0: رسالة.
1: بونسوار خي سالم حبيب قلبي، ميدو معك من قبل حلابية. أنا بدي لك شغلي، في جارنا يعني عنده نص إعاقة، عنده دكانة، باخد من عنده أوقات لآخر الشهر، بس من نص الشهر بسكر له أنا.
0: عفيك
1: حبيب قلبي،
0: يا هلا يا هلا.
1: يعني شو بدي يعمل الواحد؟ يعني مش كل يوم يسر معك.
0: صحيح مزبوط، معك حق. عمليا أنا وإذا بدي أحكي عن حالي رح أعطي اختبار كنت عشته من فترة، من زمان، مع أمي. فتحوا السوبر ماركت كبير حدنا، وكنا بالأول نشتري من دكان الحي، ويبقى بأيامها يبقى بكل حي في دكان كمان. يمكن هالظاهرة هيدي كمان قلت أو شبه عم تختفي، يعني صاروا كتير قليل دكاكين الموجودين بالإحياء بالمدن الكبرى. بتضيع بعد في عنا دكاكين، بس بالإحياء بالمدن الكبرى صاروا كتير قليل. عمليا كنا نشتري غراضنا من دكان، وفتحت سوبر ماركت كبيرة. بقى قمت أنا رحت جبت مجموعة أغراض من هيدي السوبر ماركت، وقتها فت على البيت قالت لي أمي قديه فرقوا عليك هول الأغراض اللي جبتون. عملت تقريبا الفرق بين سعر السوبر ماركت وسعر الدكانية اللي كانت حد بيتنا وابن ضيعتنا وجارنا وربيني نحن وياه، طلعوا تقريبا 50,000 ليرة. قلت لي أمي هيدي 50,000 ليرة بأيامها، قلت لي لا بتغنيك ولا بتفقرك، انت اذا ما اشتريت من الدكان اللي حدنا هيدا الدكان بيسكر، بس ما اشتريت من السوبر ماركت، السوبر ماركت بضل فاتحة. اشتريت هالمرة، بس تاني مرة حتى لو سعر الدكان اللي حدنا بالبيت حد البيت اغلى من السوبر ماركت، اشتري من هون احسن ما يسكر.

0: الو الو اي مساء الخير. الو مساء الخير، مين معي؟
1: معك إلي كريم.
0: اهلا وسهلا، كيفك إلي؟
1: الحمد لله.
0: من وين عم تحكينا؟
1: انا من الضيعة.
0: من الضيعة؟ من وين؟ من وين؟
1: قضاء علي.
0: نعم.
1: عمي قضاء علي.
0: عمي؟ كفر عمي.
1: كفر عمي.
0: كفر عمي، اهلا وسهلا فيك. خبرني كيف الحياة بالضيعة؟
1: يعني اذا بدك بالضيعة في نوعين من العالم مختلفين عن بعض. في ناس بعدها بتهتم بالمونة وبالارض وحياتها الارض يعني. وفي ناس عم تحاول تكون بيروتية، يعني تنزل على بيروت وهالامور هولي. يعني بجيب بقول لك تربيته شريته
0: لتربيته.
1: هذا غلط كبير.
0: انت شو بتقول إلي؟ انت شو بتقول؟
1: انا بقول لا، زرع بايدك وقطف وكل انت ولادك، وعلم ولادك على حب الارض وحب
0: حلو كتير. حلو كتير.
1: بس بدنا نتطور. ما فينا، انا ما فيني ازرع مثل جدي مثلا، تغيرت الامور كتير. يعني مثلا
0: نعم.
1: جدي كان يزرع ارنبيط. انا اليوم فيني ازرع غير ارنبيط.
0: بس انا بحب الارنبيط.
1: ايه لا انا بحب. لا بس مثلا بزرع بروكلي. اخت الارنبيطة.
0: نعم.
1: اذا زرعت شوي بدي بيع. واحدة البروكلي بتجيب لي 5 ارنبيط. هيدا الموضوع.
0: إلي خبرني، قادر حدا اليوم يعيش بضيعة ويأمن حياته ويأمن اذا بدك حياته اليومية من خلال الزراعة او من خلال النشاطات بيعملها بالضيعة؟
1: هلا اكيد انت بدك تتفنن بهذا الموضوع، بده يكون عندك معرفه. مش كل الناس بتعرف شو في بالضيعه خيرات، بس هي الضيعه كلها كلها كلها خيرات. واذا بدك لما نصلي الابانا نحن في جمله بنقولها، كما في السماء كذلك على الارض.
0: نعم.
1: يعني هيدي الارض فيها تكون جنه مثل السماء، نفس الشيء.
0: انا فكرت بدك تقول لي اعطينا خبزنا في يومنا.
1: اذا عرفنا تعاوننا نحن والارض، عرفنا شو بدها. يعني
0: اللي
1: لا نفترض البقلة.
0: نعم.
1: نحن معودين كلنا انه البقلة منشيل الورق منعمل صحن سلطة كتير طيب
0: وضلوع
1: وكل بدك
0: ايه.
1: بس في شيء ما ننتبه له،
0: ضلوع البقلة.
1: الضلع مثل اللوبة، نفس الشيء،
0: او مثل ضلوع السلق. لانه انا بعمل ضلوع البقلة مثل ضلوع السلق وطعمتهم اطيب بكتير، لانه فيهم طعمة حموضة بتكون،
1: خاصة إذا كانت برية، خاصة إذا كانت برية،
0: وخاصة إذا كانت بلدية.
1: بلدية وبرية.
0: نعم نعم.
1: يعني مش حبوب وشارينا.
0: إيه الفرفحين. يلي نحن ما يفوق نسميها فرفحين البقلة البرية.
1: والله.
0: طيب ليك.
1: فينا نستفيد منها، فينا ناكل منها يعني، فينا ناكل منها.
0: نعم.
1: بندورة إجت لعنا سنة 1800.
0: نعم.
1: أول
0: صح.
1: رأس بندورة إجا على لبنان. هلا بندورة قد ما بدك فيه. فيك تعمل فيه 100 طبخة و100 شغلة، وفيك فيك تقدده للشتاء، وفيك تعمله البدكي غير الرب بدكي. كل العالم تعرف الرب.
0: إلي خبرني عن مشروع أصلاً. خبرني عن مشروع زراعي أنت عامله وعم تطلع منه مصاري.
1: خي لقلك شو، نحن لتطليع المصاري بدك مؤسسة. هذا أول شيء.
0: نعم.
1: هلا نحن عم نعمل تعاونية، عم نأسس تعاونية.
0: أه.
1: للتصنيع الزراعي، مش ليلي بيزرعوا يلي. إذا افترض إنه واحد عم يزرع أوكي طلع عنده بندورة زيادة بيقدر يصنعه. بس بده سوق.
0: نعم.
1: يعني إذا أنا بدي أنزل شارك بمعرض. عندي لنفترض 4-5 أناني عرق، 3-4 مزاهر، ما بعرف شو.
0: نعم. بتعمل عرق ومزاهر أنت.
1: ودبس رمان وكل هالأمور.
0: دبس رمان.
1: عاملون بقى الحاصله. ما فيني ادفع ايجار الستاند $200 و$150.
0: صح.
1: لما نعمل تجمع مزارعين، هيدا بنزل بدنا ننظم حالنا يعني اكيد. يعني حدا شغلته، لانه افترض رب البندوره، بركز على رب البندوره شغلته. حدا شغلته
0: يعني بتروحوا باختصاصات ضمن الزراعه.
1: ايوه
0: كثير منيح.
1: حتى ما نضارب بعضنا، وحتى الكل يشتغلوا.
0: نعم.
1: ساعتها هاي التعاونيه بتستاجر ستاند، بتجيب البضاعه من عند المزارعين او من عند اللي بيصنعوا.
0: اللي رح خبرك شغله، اول شيء انا بدي اوجه تحيه لحمينا على مهرجان الكراز يلي عملوه من احدين، وهيدي وسيله كمان لحتى يطوروا وينموا اقتصاد حمينا.
1: أكيد
0: بهالمناسبة. وإذا بتحب أنت بتعرف أنه والمستمعين بيعرفوا أنه من النوعية اللي بيعمل إعلانات ببرامجه، بس لأنه الموضوع بيتعلق تحديدا بالتنمية الريفية وبتنمية بالتنمية المحلية والاقتصاديات المحلية، إذا بتحب تعطي رقمك وفي عندك هذه المنتجات الطبيعية وأهلا وسهلا فيك وما عندي مشكلة، تفضل إذا بتحب.
1: بقول ما في مشكلة بالعكس، أنا 03
0: نعم
1: 4 7 2
0: نعم
1: 7 2 8
0: 03 4 7 2 7 2 8. إذا حدا بحاجة أو بحب لهالمنتجات الطبيعية هذه اللي هي شغل الضيعة وشغل بيت، يعني بس نقول إنه شغل ضيعة يعني في بيت في أم وبي وجد وست عم يشتغلوا فيها، وإن شاء الله يكون كمان ابن وبنت وحفيد وحفيدة، هيك بنكون عم ننقل هذا التراث اللي نعم بننقل التراث اللي تعلمناه من أبائنا ومن أجدادنا بننقله لأولادنا ولأحفادنا، وبهالطريقة هيدي منحافظ على تراثنا منحافظ على قضيتنا منحافظ على وجودنا. أهلا وسهلا فيك إلي، أنا بشكر اتصالك ويعطيك ألف عافية.
1: أنا بس بعد بدي
0: نعم تفضل.
1: مش بس يلي بده يشتري، يلي بده استشارة على أغراض معينة كيف بتنعمل يتلفن، ما في مشكلة بالموضوع.
0: ذكرني برقم التليفون لأنه أنا رح تلفن لك كتير.
1: 03
0: نعم
1: 472
0: نعم
1: 7 7 2 8

0: رسالة.
1: مساء الخير مساء سامي، كيفك؟
0: مساء النور يا هلا.
1: قلبي كان ان شاء الله كان منيح معك، استنى لصوتك
0: حبيبتي.
1: شو بعرف بيخترعوا الصناعة مش الصناعة، مطرح الإنسان ما في حدا، كلها كلها هاي عم تخرب الدنيا.
0: معك حق.
1: شو بدي أقول لك؟ حط لنا شي أغنية لصباح عزو.
0: لمين لصباح بيقدر؟ مرق لنا غنية لصباح. حسامي صايغ أنا بمسيك بالخير وبقول لك كمان مساء الورد رسالة. سعد مساك مش
2: سالم.
0: مساء النور.
2: يعني الموضوع هيك شوي في فقر. ما منخاف من الفقر نحن، هو المسيح دخل اسمه وتنزل على الأرض كان في فقر، يمكن نوصل لفقر أكتر من هيك بعد، بس مش رح نخاف، ما رح نخاف، لأنه مثل ما عم قلك وربنا بيساعد الفقير، بيساعد كل الناس، بس بدنا نعيشه هيدا، ما رح نخاف. أنا شخصيا ما بخاف، طالما المسيح نزل على الأرض وكان في فقر، والمسيح فقير خلق بمغارة وما كان في شيء، وأنا بفتخر بهالشيء.
0: أهلا وسهلا فيك يا سوسن، وأكيد ما منخاف. مرقت علينا كتير صعوبات، مرقت على جدودنا وبيتنا وكل اللي مرقوا قبلنا على هالأرض، مرقت عليهم صعوبات وما خافوا، وتعلمنا منهم أنه ما نخاف، أكيد ما رح نخاف. رسالة.
3: ايه الله معك سالم، مشتاقين.
0: اهلا جون.
3: بالنسبه للماتش امبارح تبع ماتش الحكمه، للحقيقه ما بعرف اذا بالرياضه وهيك ما في اخلاق، ما في اخلاق رياضيه يا عيب الشوم، هذا الشيء اللي عم بيصير يا عيب الشوم. كيف بده واحد في يكون تعايش؟ ما بعرف، هذا التعايش الكذبه الكبيره، ما ولا ممكن نتعايش مع ناس ما بيشبهونا ابدا، ما عندهم اخلاق. تاني شغلة بالنسبة للضيع، أكيد الضيع اللبنانية هن قايمة على الأشياء الصغيرة. نحن عنا بضيعة باب مارع كتير في دكان صغيرة، يعني مثل ما بتحكي الدكان هي لأهل الضيعة.
0: صح.
3: الناس كانوا يروحوا على السوبر ماركت الأكبر بتاني ضيعة اللي حدنا، ويتركوا هيدي الدكان الصغيرة مع أنه أغلى، ما يشتروا من عندها، سكرت،
0: بتسكر. صح
3: مظبوط. لك امك
0: ايه 100%.
3: نحن بهمنا انه نشجع السمول بزنس الصغار مشان يضلوا فاتحين، ونرجع عادات الضيع اللي كانت هي باب مارع من احلى ضيع لبنان. يعطيك العافيه.
0: ما في شك وان شاء الله بترجع. الاهم من هودي جون انه بس انه الاهم انه نحافظ على البزنس اللي موجود بالضيع لحتى ما يسكر. انه $100 يلي انا بصرفها بما يفوق، بصرفها بياخدها حدا انه اللي ضيعتي، هذا اللي اخدها بيرجع كمان بيشتري فيها. يعني اذا انا نزلت على الساحة لعند رينا اشتريت من عندها $50، رينا بتروح لعند نزهة بتشتري من عندها يمكن $20، نزهة بتروح لعند انطون بتشتري من عنده $30. هذه $100 او $50 بتبرم بخمسة ستة سبعة سايكلز قبل ما تطلع بريت الضيعة. وهون أهمية أنه نصرف أموالنا بكورانا، لأنه مش بس نكون عم نحافظ على شغلة واحدة أو على بزنس واحد بالضيعة، إنما نكون عم نحافظ على أكثر من واحدة، وهالشي من خلال تداول المصاري.

0: يسعد لي مساك. يا الله عم تحكي القصة كأني عم بتذكر أمي لما فتح بدون ما سمي مول كبير ببيروت. فننزل تعرف انه بقلبه مطاعم وبقلبه كذا. انت ماما الله يرحمها وين رايح؟ قلت له والله هيك بدي انزل اجيب اغراض للبيت. لا يا ماما روح شم الهواء. بس حرام جارنا بالحي انه اذا ما نفعناه بيصير يسكر. يا الله كانك عم تحكي نفس القصه. ليك جيل قديم كان جيل المحبه صحيح. وجيل الصدق
1: صحيح.
0: وجيل جيل الكرامه وجيل شو ما بدك
1: جيل العونة مع بعضهم كانوا يعرفوا انه ومن خلال الامثلة الشعبية اللي كمان بعدها منعرفها لحد هلأ من اهم الامثلة انه اذا جاري بخير انا بخير. يعني هالقد كانوا يتكلوا على بعضهم. رجع مكفى احمد وبيقول لي زيادة معلومات عن البندورة هي فاكهة ولا ست خضار. صحيح بالاساس البندورة هي فاكهة بالاساس. يعني كانوا يخلوها كأنها فاكهة. قصدي انه سوبر ماركت مرافقين الاصناف والتواريخ. اوكي سوبر ماركت في عين حسبه بس دكان الضيعه بيستحي ردله غرض عشان ما اقطع رزقه. اساسا ليش بدك تردله غرض؟ وبيني وبينك بدي خبرك شغلي سالم. انت ابن البقاع وانا ابن ميفوق. بس كون بميفوق وعم قضي كتير أيام هلأ وخصوصي بالفترة اللي ما عندي كتير أشغال فيها بقضيها بضيعتي. بس كون بميفوق ما بحو مصاري. معك خبر؟ معك خبر نخلي؟ إنه أنا بميفوق ما بحو مصاري. يعني بروح ببرم ضيعة كلها وبشتري غراض من كل الضيعة ما بكون حامل مصاري. بتكون البورشوية تبعيتي بالبيت لأنه بكون عم جزدر أو عم بمشي أو اتسترا قادر إنه جيب كل مونتي وما حدا يقل لي تعد فاع. ومن دون ما اسال حتى قديش اسعارهم برجع بقطع تاني نهار بقول له لفلان قد بدك مني وفلان قد بدك مني اتسترا. وهذه شغله عاديه طبيعيه يعني بيعتبروها اهالي الضياع انه ايه ما عم يمشي وطلع على باله شيء. انه دور عمول هيك ببيروت. دور اشتري قشه كبريت مثل ما كانت اللي امي اذا منك دافع حقها. رساله
2: صدقني ايام القديمه احلى. أنا أيام ما كانت صحتي مليحة مرقت بظروف كتير صعبة. بس كبروا ولادي وصارت الظروف كتر خير على الله مليحة ما بقى في لي أثار من البيت. أنا كل عمري أحلم أوضة بضيعة فيها جنينة.
1: حلو كيف
2: بجنينة فيها تزرع فيها كل شيء. بعدين أنا عايش ببيروت كنت بول بس أنا من زحلة. بس ببيروت كنت بول كل شيء.
1: نعم أكيد أكيد. كمان حلو بكورانا أنه وسيلة الحياة وسائل الحياة إذا بتكون وسائل الترفيه بتختلف. يعني ضروري أنه نرجع نطلع أولادنا نطلع الأجيال الجديدة اللي يعني إياهم نرجع نطلعهم على ضياعهم ببيوتنا بالمدن ببيروت. وسائل الترفيه وسائل إذا بتكون التسلية بتكون إما تلفزيون إما بنقعدوا على التابلتس أو بيقعدوا على اللابتوب أو بيقعدوا على التليفون. الأولاد يلي بيطلعوا على الضيع بيبطلوا بحاجة لهالإلكترونيك ديفايسز هودي لحتى يستعملون أو حتى يلهون لأنه في عندهم ألعاب كتير حواليهم. في النهر وفي السائية وفي السندياني وفي الحجر وفي إذا بيشوفوا سقاية لأنه صارت مع حدا أولاد كنا أخدينهم كنا رايحين يعني كلنا بيكنيك كنا معنا أولاد مرقت سقاية. هذه السقاية لهيت الأولاد حوالي 3 ساعات قاعدين ماشيين وراها وراكدين وراها ويتفرجوا عليها وكيف عم تمشي وكيف عم تطلع لأنه ببيوتنا ببيروت ما بيشوفون هودي كلهم. حتى الحشرات الخطرة الحشرات السامة ممكن تكون مفيدة لألهم لأنه بيشوفوها وبيعرفوا أنه هيدي خطرة وبيصيروا يعرفوا كيف بدهم يتعاطوا معها. مهم كتير أنه أولادنا يعرفوا يتعاطوا مع الطبيعة يعرفوا يحبوا الطبيعة يعرفوا كيف بدهم يهتموا بأرضهم. ومهم كمان أنه الأشياء اللي بنزرعها مثل ما كان عم بقول إلي قبل شوي الأشياء اللي بنزرعها حد بيتنا مش بالضرورة تكون للتجارة. يعني أنا بما يفوق هلأ زارع 5 شتلات بندورة. هول 5 شتلات بندورة أكيد 100% ما بيغنوني عن أنه أشتري بندورة. بس صدقوني كل يوم الصبح بقوم بتطلع على روس البلدورة اللي عاملينهم إذا قداش كبروا وإذا حمروا ولا بعضهم مش محمرين كفاية إلى ما هنالك مواضيع. يعني بنقدر نخلق نحن اهتمامات مش بس للصغار كمان للكبار بكورونا. عفوا رسالة
3: مساء الخير ومساء الأنوار ومساء الورد.
1: يا هلا
3: يا هلا يا هلا يا هلا بابن ميهوق وجار القطارة حامل معه هوا ميهوق وريحة الحجارة.
1: سعد ميهوق
3: مساء سليم كيفك معك ماري عطانات تابت من الشباك.
1: أهلا ماري.
3: عالسريع رح أقلك ماتش الباسكت امبارح ما حضرته بس عرفت النتيجة وأنا بعرف نادي الرياضة يعني سوري على هالكلمة بس في كم واحد من نادي الرياضة أخلاقهم زفت الأرض أنظف منهم. وبعدين أنا بحب بعشق ريحة الأرض وبعشق كل شيء منتجات الأرض كل شيء الأرض بتطلعه بحبه. يا ريت عندي شبرين بس بأرض ازرعها وانتج منها بس شو منعمل نحن ربينا ببيروت واصلنا من العقورة وفرعين عب حمدون بس كل شيء هيك فواكه خضرة بالسوق يعني مفتش انه وين في اوفر عم تعرف انت هون ببيروت كل شيء غالي
1: صحيح
3: خصوصا حوالينا في الشباك يعني بنزل فتش وين في هيك اسعار مقبوله الواحد يوفر مثلا بالخضره بالفواكه مطول عليك بس كل شيء هيك فواكه خضره كذا بجيب بعمل مربيات بعمل بوزه بعمل حلويات بالفواكه بعمل مخلل بالخضره خيار لفت جزر ملفوف النبيط. يا ريت عندي شقفة أرض صغيرة تزرع فيها بس أنا بزرع عندي على البلكون عندي بويات بزرع فيهم هيك شوي.
1: نعم أهلا وسهلا فيك ماري. مزبوط ماري اللي قلتي لي بالبداية أنه طولت علي رسالتك دقيقتين وتاني مرة بس بعتي رسالة بعتيها أقصر من هيك بكون شوي أكتر سريعة لأنه وقتنا القليل يعني في عنا بس 45 دقيقة بالحلقة. وهم بدي قلي كمان ماري إذا أنت بتعملي وبتبيعي ما عندي مشكلة كمان ترجع تقلي لنا وتعطي رقم تليفونيك إذا حدا بده يشتري من هالمنتجات اللي أنت عم تعمليها حتى لو كنت شاريتيها عن البلكون. أهلا وسهلا فيك. رسالة يا
4: سليم يعطيك العافية.
1: يا هلا
4: إلي أشفية ما خي ما في توعية ما عليه ما تزعل مني ما بقى في توعية وما بقى في محبة مازال بس تحكيهم شيء بالسياسة بيقولوا لك كلهم يعني كلهم يعني فهم من هون انه عم يبنوا غلط. بقى الشغله بدها توعي وبدها دراسه كثير وهذا مشروع مهم كثير انت عم تحكيه مشان لبنان ومستقبل كل منطقه بمنطقتها خي بس بدها توعي بدها توعي. يعطيك الف عافيه.
1: اهلا وسهلا فيك. لي رساله
5: وتحيه لسيمون ابن خالتي.
1: ذكرتني بسكاش لفي اللي موهبة تحية لاسي مو قبل خالتك كمان رسالة.
3: اوكي سالم مرسي كتير لعلك اي معك حق طولت بس هيك شوي مرشحة مش عم يطلع نفس كثير مشان
1: سلامة قلبي كمان
3: ما تواخذوني هاي اول مرة طول بالفويس هالقد
1: ما تعتلم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا.

0: بقديش وقت بقديش مصاري قادرين نعيش بالضياع؟ إذا قادرين نعيش بالمدينة بإكس بكورانا بنكون قادرين نعيش بإكس سور كاتر تحديدا، قادرين نحن يفرق المصروف تبعيتنا بنسبة 75% إذا نحن عايشين بالكرة، وهالشي من دون ما يوطى ستاندار يلي نحن عايشين فيه أو يلي نحن معودين عليه. رسالة.
1: بونسوار استاذ سالم، انا بس بدي اقول لك بونسوار ومسي مسي عليك يعطيك العافيه، اعطيني مبسوطين بصوتك.
0: خلي ليك
1: يعطيك الف عافيه.
0: خلي ليك، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك كمان يا ماري، وما في لزوم تشكريني. عمليا نحن وطالعين على كورونا مهم كتير انه بس بدنا ناخد اغراضنا ناخدهم من المحل الاقرب. يعني انا كمان اذا عم بعطي الاختبار الذاتي اللي انا بعيشه كل مرة، اذا بدي اخد لحمة باخد لحمة من عمشيت، اذا بدي اخد شو عارفني بدي عبي بنزين بعبي بنزين من الخيربة من عند ابن ضيعتي، اذا بدي اشتري اغراض باخدهم من ميفوق، الاغراض اللي موجودين بميفوق باخدهم من ميفوق، الاغراض اللي مش موجودين بميفوق بصير باخدهم من الكرة يلي حد ميفوق، وصولا للاشياء اللي منا متوفره فوق وانا بدي اخذها، بس حتى بضطر باخذها معي من تحت. ماري كتبت لي رقم تليفونها، اذا حدا بحب المنتجات يلي ماري ذكرتهم انه بتعملون، كانوا كبيس وخيار والى ما هنالك، 7171228

يجي نحن أولاد كرة، نحن أولاد جرد، وبس نكون بس يكون واحد ابن جرد أو عايش بضيعة أو عايش مع انتماء للضيعة اللي عايش فيها، بيصير يحب كتير أنه مثل ما هو بيعيش يعيش جاره. كرمال هيك بس نحن نساعد جارنا، بس نشتري منه، مش بس بنكون عم نساعده لحتى أنه عم ناخد اقراض منه، بنكون عم نساعده لحتى يقوي مقومات الصمود تبعيته، لأنه كورانا وأريافنا بحاجة كتير لمقومات للصمود حتى تقدر تضل سواء بالصيف أو بالشتاء. وهون عم نحكي عن اقتصادات ممكن يكون موجودة بالصيفية، إنما بالشتاء بيصير الاقتصاد الريفي بيصير أضيق، لأنه كورانا بتصير معرضة لشتاء ولسقعة ولرياح ولعواصف ولثلوج، وأوقات بتنقطع الطرقات. فمثل ما كانوا أهلنا ومثل ما كانوا جدودنا يشتغلوا بالصيفية، ومن خلال شغلهم بالصيفية يرجعوا يأمنوا مونة الشتاء، وهذا رح نحكي شوي عن المونية اللي بتنعمل بالكرة، هيك كانوا يقدروا يأمنوا استمرارية الحياة تبعيتهم. نحن كل مرة منشتري أو مننفع التيرمي اللي منستعمله بكوران أنه عم بنفعه، أو مننفع حدا من أولاد ضيعتنا، منكم عم نساهم باستقراره الاقتصادي وبصموده بأرضه.

0: سالم عم بيقول لي صديقي بدنا نحكي منطق. ليش انا شو عم بحكي يا صديقي؟ هيدا هو المنطق يا سالم، هيدا هو مش بس المنطق، هيدا هو المنطق وهيدا هو الواقع وهيدا هو عين العقل. الشيء اللي انا عم اقوله اقله هيك انا مقتنع. اذا عندك وجهه نظر مختلفه، كل مستمعين من الحر وانت بينيتهم بتعرفوا انه انا بحترم كل وجهات النظر، بس هيدا رأيي انا مقتنع فيه اقله لحد هلأ. اذا قادر تقنعني بشي مختلف تفضل.
1: انا عصفورة الشمس، انا زهرة الحرية، انا وردة المسافي مرمى الحصاد.
0: لانه بس نحافظ على كورونا، بس نحافظ على اهلنا بكورونا، منكون عم نحافظ على قضيتنا، منكون عم نحافظ على وجودنا، منكون عم نحافظ على تاريخنا بالأرض. أقل له كرمالي اللي راحوا وبحياتي اللي راحوا ما رح نترك. الدنيا بتهز بس ما بتوقع، هذا شعار ماشيين عليه من وقت من بكل التاريخ الوجود. لبنان من بدء التكوين، وكل مرة نذكر بالإنجيل لبنان كان ينحكى عن بقاء لبنان الدائم. ومن خلال الأعمال اللي نحن منقوم فيها بدنا نحافظ على لبنان، وبدنا نحافظ على شعب لبنان، وبدنا نحافظ عليهم مجزرين بأرضهم.

كورونا وما أجمله. كل مرة بينذكر اسم ضيعتنا. وكان قبل شوية جون من كندا عم يحكيني عن باب مارع. أنا أكيد أنه كل مرة بينذكر اسم ضيعته زيت الشيء بالنسبة لي مثل بينذكر اسم ضيعته بحس أنه في حنين دغري بيوعى فينا وبيرجع بيخدنا للأماكن اللي ربينا فيها، الأماكن اللي كنا نروح عليها، للطريقة اللي كنا نلعب فيها، الطريقة اللي نروح نأمن منتنا منها، الموني اللي هلأ يمكن افتقدناها. يعني إذا بتقول لحدا هلأ أنه بده مربى التين، في قسم كبير من الجيل الجديد ما بيعرف انه في شيء اسمه مربى التين. اساسا كل المربيات كمربى كونفيتور مثل ما هي المربى، الجيل الجديد ما بيعرفها. راحت الحلقوم، اسمها راحت الحلقوم. وهون كمان هالراحة يلي اخذت البرودوي اللي اخذ اسم الماركة تبعيته هو الحلقوم، هو ماركة. هيدي الراحة كمان في قسم من الجيل الجديد ما بيعرفها مع الأسف، مع أنه هيدي شقفة من تراثنا.

0: صديقي لا انا مش عم حاول اقنع بشيء مختلف، انت اللي عم تحكي كله يدو تمام ومية بالمية ومعك حق، بس اللي عم اقول لك انه مثلا صديق عم يحكي عن دكان باب بارع واللي انا جارهم، يعني هن بصغبين وحوالي هذيك المنطقه وانا هون من الشقف الثاني صوب جبجنين والمناطق الثانيه، هذا الدكان تحديدا اللي هو عم يحكي عنا نحن كنا زباين لها ونمر عندها هيك بكزدورة نحن والشباب وأذكر رايحين أبو حيط الأرعون ونمر لعندهم.
1: شو حلوين هالمناطق. مرقت
0: فترة مثلا إنه هيدي دكاني عراسي وعيني إنه بمر لعندها وباخد من عندها أغراضي مشروباتي وبحمي حالي وبفل اللي هو شبساتي نقرشاتي أنا ورفقاتي. نعم. هلا صرنا نمرق مرات انه مثلا المشروبات عندهم مش مسقعه، ما بعرف شو صار، تخف النوعيه، تخف الكذا، دكان اجباري بدها تسكر، مش لانه فتحت حدا سوبر ماركت اكبر، لا لانه هن ما عم بيقدموا الخدمات اللي لازمه، انه انا مثلا بدي اخذ يا خي تنكه بيبسي
1: صح
0: لقيت عندهم سخنة بدي روح أخذها عند محل تاني هو يقوي حاله أكتر بأخذها من عندهم ساعة، مش إنه والله أنا مستكبر يعني بدي أشتري من دكاني أبشتريش من دكاني بشتري من السوبر ماركت، لا أنا إلي الشرف بمره بشتري من دكاني وعراسي وعيني، بس عم بمره أخي هني ما عندونش إمكانيات، إجوا ناس أكبر منهم وخاصة بهاي الأزمة والسبب الأكبر هو الكهرباء، مش إنه شيء تاني، مش إنه هاد الناس اللي نحنا بنمر بشتري من عندهم ما إنه لا بنعرفهم ولا بيعرفونا وأرخص من السوبر ماركت، بس النوعيات مختلفة والسبب انه والله هاودي الجماعة مرقوا بي بي بي بي ما بعرف شو بظروف مثل ما مرقنا نحنا، انا كنت عبي تلاجتي دجاج ولحمة وما بعرف شو كل السنة ما عادش قادر عبيها هلا بسبب الكهرباء.
1: وضحت فكرتك، اهلا وسهلا فيك، ومعك حق انه المفروض كمان يعني مثل ما نحن عم نقدم هالسيرفيس هيدا اللي بنخلي من خلاله النشاط الاقتصادي بقريتنا بينتعش، كمان الاشخاص القائمين على المؤسسات مفروض انه يقدموا الخدمه او السيرفيس يلي نحن بحاجه له. أنا من الناس يلي بأيدك بالفكرة، مع أنه ضيعت القاع بعيده بيروحوا كل فرد بيطلع وبيشتري وكل شيء، كل فترة بيطلع بيشتري كل شيء من فوق وبجيب كل شيء خضرة وأنا ومبسوط، أهلا وسهلا فيك. ما تنسى كمان مع القاع ما تنسى المكدوس. دقيقتين في عنا رسالة من سيمو، دقيقتين ناخد اسم صغير منا لأنه خلص وقتنا.
2: مساء صباح صباح، وكيف خي سالم ماشي الحال؟ كلامك كله منطق، صحيح انا عايش بالمدينة، كلامك كله منطق، انا بطلع ضيعة اسمها وادي الدار ما بيوصل الا القصد هيدي تحت بالودايه بالشوف،
1: نعم
2: دكانه بالضيعة ما فيه.
1: اوف
2: هلا ثلاث ارباع اهل الضيعة عايشين بالمدينة بيطلعوا سبت احد، بس في عنا ناس مثل عمه للبابا عايش فوق بالضيعة، عمي هاني صار عمره فوق المية بعده بروح الحقلة على الرزق، بيزرع الرزق كتير، بيربط الحمار وبياخده بروح الصبح بكير ليجي قبل ما تحمى الشمس، بيروح بعد الظهر عنده المنتوجات اللي بدك اياها وما بياكل شيء من السوق، ما بياكل ابدا شيء من السوق، البندورة بموسمها لما يكون هو زارع بندورة بلا كيماوي وبلا شيء بيكون.
1: نعم أهلا وسهلا فيك، أنا بدي أعتذر منك صديقي لأنه بالفعل خلص وقتنا. كارلوس كيف بيتاكل الزعتر بالزيت غير المنقوشة؟ بيتاكل ترتين أو بالخبز، وفيك تاكلهم مع جبنة، حدنا في زعتر وزيت وزيتون وعسل، يعني في مش عاطلة، أنا جربتها مقبولة. أهلا وسهلا فيك وألف صحة. مستمعين لنا هون بينتهي لقاءنا نحن وياكم، بعتذر منك زميلي لأنه تأخرت عليك، كريم أخذت نتفة وقت زيادة ما زو خزني، بنرجع نتلاقى التنين المقبل وإلى اللقاء.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، إنها العاشرة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مساء اليوم على يشارك غدا في مراسم تشييع السناتور لينسي جراهام داخل الكاتدرائية الوطنية، حيث سيكون الرئيس دونالد ترامب حاضرا أيضا. ومن المقرر أن يلتقي ترامب ونتنياهو لاحقا للمرة الثامنة على التوالي. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان في عملية أمنية نفذت في منطقة النبك في محافظة ريف دمشق. وأوضحت الإدارة السورية أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة أسفرت عن توقيف شخص وضبط 850 ألف حبة مخدرة، وأظهرت أن الشحنة صودرت بالكامل، فيما تستمر التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين. وجه رئيس الوزراء العراقي بالتحقيق باستهداف السعودية بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، ورفض العراق أي محاولة للمساس بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية أو الإضرار بها. من جهتها نددت الخارجية الباكستانية بهجمات الطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: دايما حدي.
1: نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10 مساء مع فادي نكوزي عبر لبنان الحر.

نستمتع بهالأجواء اللي عم بتخصص لنا إياها إذاعة لبنان الحر ضمن برنامج نوستالجيا، مختارات غنائية غربية. هالمختارات بترافقكم تقريبا لمدة 45 دقيقة، هي من اختيار وتنسيق المخرج بيتر حشاش.

عم نترافق نحن وياكم مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وحتى الإيطالية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

ليلي نحن عم نستمتع بهالمختارات الغنائية الغربية، رح نحكي شوي ونعطي فكرة عن مغني إنجليزي. نحن من جيلنا وجيل اللي قبلنا ويمكن الجيل اللي جاي من بعدنا بيعرفوا هالاسم، توم جونز. توم جونز هو مغني إنجليزي وهو من بلاد الغال أو بي دو غال. بيو كان يشتغل عامل منجم، ووالدته كانت ربة منزل عادية. ولادته كانت بسبع حزيران سنة 1940. عند الولادة كان يدعى توماس جونز أودوارد. إيمان بيو يعني بيو لتوم بالله، وكانوا يحضروا الكنيسة دايما، يعني كان عطول عندهم واجب حضور القديس بشكل منتظم. من بعد ما كبر شوي بلش توم يكون واحد من أفراد الكورال أو الجوقة اللي موجودة بالكنيسة. هون صدقوني هون بدي أقولها هالكلمة، كل اليوم المطربين المعروفين كان بالأغنيات الشرقية أو الأغنيات الغربية أو وين

0: نحن اليوم حكينا شوي عن توم جونز، رح نتابع بوقفة تانية كمان نحكي عن توم جونز، أهم مغني وبالأحرى مغني رائع جدا للأغنية الإنجليزية. بتتابعوا سوا معنا مختارات غنائية غربية. بدي أذكر دايما أنه هالمختارات هي من اختيار وتنسيق المخرج بيتر حشاش.
1: Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai

منتابع حديثنا عن توم جونز، كنا حكينا عنه من شوي. عندما كبر شوي توم، عرض عليه انه يصير عازف طبول بإحدى فرق الروك، وقرر توم تكوين عائلة لقلو بوقت مبكر جدا، يعني جوز بكير. الحفل الزفاف يعني بتقلكم بالضبط كان بعمر 16 سنة، يعني 16 سنة توم تجوز وكمان تخلى عن دراسته تماما. بأواخر الخمسينات أو خمسينيات القرن الماضي بدأ بكسب المال من خلال الأداء بودنوي مثل ما بيقولوا أو الحانات، وخلال النهار كان يروح على موقع البناء حيث كان يؤدي وجبات العامل الماهر، كان يشتغل مثل أي شخص آخر بالنهار، وكان يغني بالملاهي الليلية بالليل. وطبعا كمان بوقت لاحق حصل على وظيفة بائع بمتجر لأجهزة الكمبيوتر، يعني عم نحكي هون كان بعده أول ما بلش الكمبيوتر وكانت الأجهزة كبيرة جدا، فإذا لكو كيف نقل واشتغل هون كان عم بيكون نفسه وعم بيعمل المستحيل لا يقدر يلاقي حاله خاصة بالغناء. سنة 1963 جذبت أعماله انتباه المنتج جوردن ميلز، عرض تعاون، وهيك أول تعاون بيكون، وهالتعاون من بعد سنة أدى لتوقيع عقد لأول مرة باستوديو التسجيل ديكا ريكوردز.

اليوم حكينا شوي هيك اعطينا فكرة لمغني انجليزي اسمه توم جونز والكل بيعرفوه خاصة من جيلنا واللي جيل اللي قبلنا. بتمنى بحلقتنا الليلة نكون وتكونوا بالأحرى استمتعتوا بهالمختارات الغنائية الرائعة العصر الذهبي للأغنيات الفرنسية والإنجليزية. بتمنى لكم بقية ليلة هادية وحلوة برفقة برامج إذاعة لبنان الحر. بدي أشكر ختاما المخرج بيتر حشاش اللي طبعا الإخراج والتنسيق الرائع لهالأغنيات لألو. بتمنى له عن جد نجاح دائم. أكل حال يمكن نعرفه كتير من خلال الإذاعة ولكن ما نعرفه أو لازم نعرفه أكتر وأكتر من خلال الإخراج لكتير من الأعمال الفنية ضمن إطار الفيديو كليب. بتمنى لكم بقية ليلة هادية وإلى اللقاء.

حوار حر بعد زيارة عون ونتنياهو إلى واشنطن، جولة جديدة من المفاوضات في روما. آلية المراقبة للمناطق التجريبية ما زالت قيد النقاش، والأمريكيون لن ينتشروا في الجنوب. الوضع الميداني ومسار المفاوضات المرتقبة مع العميد خليل الجميل. حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة 1:00.

0: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: تحية طيبة لنا الحديثة عشرة لربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم إبلاغ آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل بأن الجيش اللبناني عثر خلال نشاطه في إحدى مناطق المرحلة التجريبية على مخزن أسلحة تابع لحزب الله. وبحسب المعلومات المتوفرة لهيئة البث، فهذه هي المرة الأولى منذ بدء المرحلة التجريبية التي يتمكن فيها الجيش اللبناني خلال عملياته من اكتشاف هدف تابع للحزب، بما في ذلك كشف مخبأ يحتوي على أسلحة وذخائر للتنظيم. ورأى مسؤولون دبلوماسيون بحسب ما نقلت هيئة البث أن هذه الخطوة تمثل دليلاً على فعالية آلية التنسيق الحالية، وقد تشجع على توسيع دور الجيش اللبناني في جهود تفكيك البنية العسكرية لحزب الله. أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن حزب الله إيراني بجوهره، معتبرا أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل يتبنى عقيدة تتجاوز الإطار الوطني. وشدد رجي على أنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه، مؤكدا أن الأولوية تبقى لاستعادة الدولة لاحتكارها للسلاح الشرعي. وأشار إلى أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات اللازمة معربا عن ثقته بقدرته على توسيع انتشاره وسيطرته لتشمل الجنوب بأكمله، كما أكد ثقته بالضمانات الأمريكية لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، معربا عن أمله في قيام لبنان متحرر من أي احتلال ومن أي سلاح غير شرعي ينعم بالاستقرار والسيادة الكاملة. أفادت معلومات الام تي في بأن الرئيس نبيه بري سيزور القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال اليومين المقبلين، لتكون بذلك عادة المياه إلى مجاريها بينهما. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجانب الأمريكي يتواصل مع بري ويحاول التوصل معه إلى اتفاق على قاعدة أنه الممسك بالشارع الشيعي والقادر على الحل والربط فيه. وأفادت المعلومات عن زيارة مرتقبة للموفد القطري وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي إلى بيروت بهدف تنسيق المواقف وإنجاح مفاوضات واشنطن وإدخال بري على خطها. كذلك يصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان خلال أيام إلى بيروت للقاء المسؤولين والدخول على خط إدخال بري في الديل الأمريكي الذي يحضر. أخيرا، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 6.70 دولارات لتبلغ عند التسوية 82.61 دولارا للبرميل. موجز الأخبار انتهى، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق أمتى بيكون طبيعي وأمتى بيكون اضطراب نفسي؟ القلق هو أحد أكثر الانفعالات الإنسانية الطبيعية، هو بالأساس آلية دفاعية خلقها الله تيحمينا من الأخطار. لما الإنسان بيشعر بوجود تهديد بيصير عنده ستيميليشن للجهاز العصبي اللا إرادي، بيزيد عنده هرمون الأدرينالين والكورتيزول، وبيزيد الانتباه، بيزيدوا دقات قلبه، وبيتهيأ الجسم بيتحضر للمواجهة أو الهروب. القلق بحد ذاته منه مرض، هو وظيفة بيولوجية ضرورية للبقاء. حسب دليل التشخيص الإحصائي للاضطرابات النفسية DSM-5، بيتحول القلق لاضطراب لما يصير مفرط، لما يكون مستمر، لما ما يتناسب مع المواقف، لما يأثر بالأداء الاجتماعي أو المهني أو الدراسي، وبيستمر لمعظم أيام وبيستمر لفترة طويلة لا تقل عن 6 أشهر. هون منحكي عن General Anxiety Disorder أو اضطراب القلق العام.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

فيما يدخل لبنان جولة جديدة من محادثات روما المقررة في الرابع من آب المقبل، فإن حراكا دبلوماسيا عربيا قد يشهده لبنان في الأيام المقبلة على وقع استمرار العمل الميداني الإسرائيلي على الأرض، وهو وصول الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت، إضافة إلى زيارة مرتقبة لوزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخلافي. في هذا الوقت كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم إبلاغ آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل بأن الجيش اللبناني عثر خلال نشاطه في أحدى مناطق المرحلة التجريبية على مخزن أسلحة تابع لحزب الله. وبحسب المعلومات المتوفرة لهيئة البث، فهذه هي المرة الأولى منذ بدء المرحلة التجريبية التي يتمكن فيها الجيش اللبناني خلال عملياته من اكتشاف هدف تابع للحزب، بما في ذلك كشف مخبأ يحتوي على أسلحة وذخائر للتنظيم. ورأى مسؤولون دبلوماسيون بحسب ما نقلت هيئة البث أن هذه الخطوة تمثل دليلا على فعالية آلية التنسيق الحالية، وقد تشجع على توسيع دور الجيش اللبناني في جهود تفكيك البنية العسكرية لحزب الله. وسط هذه الأجواء يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في منتصف هذه الليلة على يشارك غدا في مراسم تشييع سيناتور لينسي جراهام داخل الكاتدرائية الوطنية، حيث سيكون أيضا الرئيس دونالد ترامب. ومن المقرر أن يلتقي ترامب ونتنياهو لاحقا للمرة الثامنة على التوالي، حيث سيبحث الجانبان الأمريكي والإسرائيلي عدة ملفات منها إيران وملف لبنان، إذ من المتوقع أن يدفع رئيس ترامب باتجاه استكمال الترتيبات الأمنية والانتقال إلى مراحل جديدة من تنفيذ التفاهمات في جنوب لبنان، بينما سيطالب نتنياهو بضمانات أمنية مشددة واستمرار الضغط على حزب الله مع الإبقاء على حرية الحركة للجيش الإسرائيلي. القناة 12 أفادت عن مصادر بأن رئيس الوزراء سيحمل خلال زيارته معلومات حساسة سيقدمها للرئيس ترامب، وقالت أن نتنياهو سيقدم معلومات استخباراتية حديثة بشأن تقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية، لكن المصادر لم تعطي المزيد من التفاصيل عن هذه المعلومات. وبحسب المصادر فإن نتنياهو سيبدي معارضته للمطلب الأمريكي لإسرائيل بالانسحاب من لبنان وسوريا. في المقابل سيقدم نتنياهو طلبا للرئيس الأمريكي بالامتناع عن بيع مقاتلات F-35 لتركيا. في الداخل اللبناني، أصدر رئيس الحكومة نواف سلام مذكرة قضت بإعلان الحداد الوطني في الرابع من آب أحياء لذكرى تفجير بيروت تضامنا مع عائلة الشهداء والجرحى وعائلاتهم. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة القادمة من لبنان في عملية أمنية نفذت في منطقة النبك في محافظة ريف دمشق. وأوضحت الإدارة السورية عبر قناتها على التليجرام أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة أسفرت عن توقيف شخص وضبط 850 ألف حبة مخدرة، وبيّنت أن الشحنة صدرت بالكامل فيما تستمر التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين، تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكان اللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران إذا لم تحقق المحادثات الجارية تقدما سريعا، مؤكدا أن واشنطن تخوض محادثات متعمقة للغاية مع طهران لكنها لم تمنح المسار الدبلوماسي وقتا طويلا. يأتي ذلك فيما خيم هدوء حذر على جبهات المواجهة الأمريكية الإيرانية لليوم الثالث على التوالي بعد 13 يوما من الهجمات الجوية، حيث غابت الضربات العسكرية وسط ترقب مشوب بالتوتر وتهديدات متبادلة بتوسيع نطاق الحرب. هذا وأعلن الرئيس ترامب مساء أن هناك محادثات مع إيران في الوقت الراهن وهناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما ولدينا الكثير من الوقت والذخيرة، وقال متقاربون جدا مع إسرائيل فيما يتعلق بإيران، مضيفا سأسأل فلاديمير بوتين عن تقديم صور أقمار صناعية لطهران. ترامب قال تعاملنا مع مشكلة الحوثيين سابقا ودمرناهم أشد تدمير، ولو تجددت مشكلتهم قد نضطر للتدخل مجددا. وأشار إلى أننا أخذنا ملايين الدولارات من فنزويلا وسنفعل الشيء نفسه مع إيران. ترامب اعتبر أن تركيا حليف جيد ولا أحد يملي عليه ما ينبغي بيعه لها من معدات عسكرية. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله أن المفاوضات مع إيران جدية وقد نشهد خرقا اليوم. في هذا الوقت وجه رئيس الوزراء العراقي بالتحقيق باستهداف السعودية بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، ورفض العراق أي محاولة للمساس بالعلاقة مع المملكة أو الإضرار بها.
هذا ونددت الخارجية الباكستانية بهجمات الطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

من يربح السوق في السباق بين التهديد والفرصة وصناعة الثروة؟ تتأرجح الشركات بين عقلية الماضي والاستعداد للمستقبل. في بزنس هاب هذا الأسبوع نكشف التحولات والمهارات المطلوبة في الشركات للفوز بالمنافسة مع رائد الأعمال المؤسس ورئيس التنفيذي لسلانج تكنولوجيز ربيع شحادي. بزنس هاب مع هدى عيد الاثنين الساعة 12:00. بزنس

رحب فيكم أعزائي المستمعين بحلقة جديدة من بزنس هاب، ودايماً عبر لبنان الحر وصفحاتها على يوتيوب وإنستغرام وكل وسائل التواصل الاجتماعي. بزنس هاب.

0: العالم كله اليوم بسباق، والفرق هو بين مين بيقوده ومين بيكتفي بمشاهدته، لأنه هيك بيتحدد المستقبل المهني والمالي لكل شركة أو مؤسسة. والذكاء الاصطناعي ما عاد بس رفاهية للشركات الكبيرة، بل صار أداة بتعيد رسم قواعد النجاح بكل مجال من مجالات ريادة الأعمال. إذا كنت عم تفتش عن فرصة أو بدك توسع مشروعك، أو أنت صاحب شركة بتخاف يتجاوزك السوق، هالحلقة كرمالك، لأنه السؤال اليوم بين هل رح تكون جزء من التغيير أم بتكتفي بمراقبته. ببزنس هاب رح نفتح اليوم ملف من أهم ملفات المستقبل، نحكي فيه عن الفرص الحقيقية بعيد عن المبالغات، وإنما عن المهارات اللي بتمنحك الأفضلية والأخطاء اللي بتخلي الشركات تصير خارج المنافسة، وكيف ممكن تتحول من تحدي الخوف من التكنولوجيا لشريك بيصنع نجاحك. إذا كنت بتآمن أنه المستقبل بينبنى بالمعرفة وأنه المنافسة بتبلش بالاستعداد لإلها، خليك معنا، لأنه الأفكار اللي رح تسمعها ممكن تغير طريقة عملك وتفتح قدامك بواب جديدة للاستثمار والابتكار، وربما تكون الخطوة الأولى لمشروعك المقبل أو نجاحك الكبير.
1: بزنس هاب تقرير.
2: بس نسمع عن شركة مدرجة بالبورصة أو شركة مملوكة لصندوق استثمار أو مكتب لإدارة ثروة عائلي، منفكر أنه كلها عم تشتغل بذات الطريقة، ولكن الحقيقة هي أنه الفرق الجوهري بيناتهم هن لمين عم ناخد القرار. الشركة بالبورصة مملوكة لآلاف وأحيان ملايين المساهمين، والشركة مجبورة بتحقيق النمو والربحية مع قدر كبير من الشفافية. نتائج المالية بتعلن بشكل دوري بيراقبوها المستثمرين والأسواق. أما شركات البرايفت أكويتي اللي هي مكاتب استثمار بتستثمر بشركة معينة، بتشتري هالشركات اللي عندها فرصة لتنمى، بيحسنوها بيطوروها بيحسنوها كفاءاتها وزيادة قيمتها، وبيرجعوا بيبيعوها بأسعار أعلى، وهيك بيحققوا أرباحهم هن كمكتب استثمار. مثل واحد بيشتري شقة بينفضها بيجددها وبيرجع بيبيعها بسعر أعلى، كتير بيشبهوا بعضهم. بالمقابل في عنا الفاميلي أوفيس اللي هو مكتب بيدير ثروة عائلة واحدة أو عدد من العائلات. هون التفكير ما بيكون بنتائج السنة الحالية، بل بالمحافظة على الثروة وتنميتها للأجيال القادمة، الأبناء والأحفاد. عشان هيك منشوف استثمارات متنوعة بالأسهم، عقارات، شركات خاصة والبنى التحتية وغيرها. أما الشركات العائلية ما بيكون الربح فيها هو المعيار الوحيد، بتلعب سمعة العائلة واستمرارية المؤسسة والحفاظ على إرثها دور أساسي باتخاذ القرار، وفي عنا كتير examples منهم هيدولي بلبنان. إذا اطلعنا على الجهات الأربعة كفرصة استثمارية نفسها، لكن كل وحدة رح تشوفها من زاوية مختلفة. السؤال الحقيقي مش مين بيملك المال، شو هو الأفق الزمني اللي بتفكر فيها الشركة. في شركات بيفكروا بالكوارتر اللي جاية، بثلاث أشهر، بالسنة، وفي شركات بيفكروا بالأجيال اللي قادمة، وهذا الفرق الحقيقي بين نماذج الملكية وإدارة الأعمال.
1: بزنس هاب فيه نواكب رواد الأعمال.
0: بشكر بول زيتون المستشار بمجال الإدارة وتطوير الأعمال المختص بالحوكمة ودمج واستحواذ الشركات وتحسين أدائها، اللي بعد أكثر من 25 سنة بشركات عالمية أسس شركة أتاماي بالإمارات العربية المتحدة مع شركاء ليساعدوا الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وأفريقيا.
1: بزنس هاب، حيث الريادة تتكلم.
0: بسرنا استضيف بلبنان الحر بالستوديو رائد الأعمال المؤسس والرئيس التنفيذي لسلانج تكنولوجيز، عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات، ربيع الشحادة. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: مرحبا وأهلا وسهلا فيك، ميرسي على الاستضافة.
0: أستاذ ربيع، بالبداية بدي أطلب منك تعلق على على بول زيتون يلي كان عم يحكي عن أنواع الشركات، حكي فيها وحكي وركز كتير مش المهم مين بيملك المال، قال إنه الأهم من هيك مين بيكون عنده مثل خطة مستقبلية، هيدا الفيزيون يعني للمستقبل.
3: صحيح. بعتقد بول من وجه له أول شيء تحية لبول.
0: أكيد. ومنشكره.
3: ومنشكره كمان. بعتقد بول شرحها بطريقة كتير سهلة ومبسطة.
0: حلو.
3: لأنه الشركات يلي مدرجة مفروض تعمل أرباح فصلية عادة كورترلي، وبالنهاية في مستثمرين عم بيشتروا أو يبيعوا الأسهم متوقعين ياخدوا ديفيدنس أو أرباح حسب أسهمهم. فالفيجن تبعيتهم بتكون شورت تيرم، بدون يعملوا مصاري على السريع. إذا مش عم تعملون إيرادات على استثماراتهم بيروحوا بيحطوا المصاري بمحلات تانية. بينما العيال مثل ما شرحها كمان بول بدها تحافظ على ثروة العيلة من جيل لجيل لجيل لجيل.
0: استمرارية يعني.
3: والاستمرارية تبع العيلة.
0: تبع الجد.
3: ويلي بيحضروا مسلسلات تركية منشوفها صرنا كتير بالمسلسلات التركية اللي بيشتغلوا بالقماش ومقماش واتسترا. فبعتقد بول فصلها بطريقة كتير سهلة وكتير
0: واضحة.
3: بسيطة وواضحة للعالم يعرفوها بغض النظر عن تفاصيلها من ناحية السوق والتفاصيل هيدي اللي بتصير complicated متى ما غصتي فيها
0: تركات صغيرة تبقى يمكن وفي عقد كتير. طب خلينا نحكي أنا وياك، ما أنه بول استاذ بول حكي لنا بأنواع الشركات. يعني أنا اليوم أكيد بدي أخذها بديهة مش كبزنس وومن، أمنها بزنس وومن، بس كشركات وهيك أنا عم براقب. يعني الشركات أكيد ما بتفكر بنفس الطريقة، بس كلها تبغي الربح صحيح. ولكن وقت نحكي عن شركات من هالنوع، الشركات اللي حضرتك كمان علقت عليها، يعني استاذ ربيع هون، أي شركة من هالشركات الأكثر تأقلما وتكيفا مع التكنولوجيا اليوم ومع الـ AI خصوصا؟
3: طيب خلينا نوضح، مش كل الشركات تبغي الربح.
0: اوكي
3: صحيح. وخصوصا
0: هيدي نقطة كتير ملفتة،
3: وخصوصا بعالم الذكاء الاصطناعي. يعني الشركة Open AI يلي عاملة ChatGPT تخسر مليارات، بل مئات المليارات.
0: اللي عاملة ChatGPT
3: الشركة المالكة اسمها Open AI تخسر مئات المليارات من الدولارات.
0: واو.
3: لأنه عندها أهداف معينة، ومنها الحصة السوقية، تطوير النماذج LLMs إلى آخره. okay. كل الشركات يلي بتشتغل بمجال التكنولوجي وخصوصا يلي منسميهم ستارتابس أكتريتهم بيخسروا مصاري، لأنه بمراحل تطوير المنتج، وعم بيزبطوا وعم بيطوروا وعم بيوصفوا بما فيهم نحن شركتنا. سو سلانجت نحن بنخسر مصاري وبنخسر كتير مصاري، بس عم نطور البرودكت، وبرودكتس رايحة بطريقة أفضل وأفضل وأفضل وأفضل، وبنفس الوقت عم نستحوذ على حصة من السوق، أو يلي نحن بنسميها ماركت بينتريشن، وببعض الأحوال ماركت انتري. هلا إذا بتجي على العيال، ما فيك إلا ما تربحي.
0: كيف؟
3: بدك تربحي بالنهاية. في عندك عائلة،
0: الزام الربح.
3: الزام الربح لأنه المفهوم. عندك عائلة، عندك مصاريف، عندك عدة أشياء. واحدة من الأمثلة اللي عطاها بول هي البرايفت أكويتيز أو صناديق الاستثمار. بكتير حالات هيدي بتروح بتشتري شركات عم تخسر مصاري وبتجرب تعمل لها سويتش، مثل ما بول عطى المثل انه مثل شقة مضررة او whatever، بتشتريها
0: بتحسنيها
3: وبتبيعيها. فالبرايفت اكويتيز بيروحوا بكتير حالات بيشتروا شركات بمجال معين، بيكون عندهم فيجن لاندستري معينة، سيرفيسز معينة، عم تخسر مصاري، بيجيبوها بيشتروها بسعر كتير قليل، وبيركزوا على شركات مثلها وبيصيروا بيشترون مع بعضهم وبيدمجوهم. ومن هيدا الدمج بيجيبوا ناس بيطورون بيزبطوا الستركشر البروسس إلى آخره إلى آخره، بيوصفوا العالم المناسبة، وبيرجعوا متى ما صارت منجي ولا ربحية بيعملوا لها فليب وبيبيعوها.
0: بس هون قبل ما انتقل على سؤالي التالي، هون ما بتشوف انه مرات بيكون في نوع من استغلال للشركات الصغيرة؟ مرات بفضوها من محتواها الشركات الكبيرة حتى يشتروها بأسعار واطية ويرجعوا هن يطلقوها. يعني بتكون شركات لشباب يمكن مقلعين جديد، ما عندهم الخبرة، ما عندهم المعرفة بالسوق، انه بيقدروا مثل ما قلت يفضوها من محتواها وياخدوها باسعار واطيه ليرجعوا يستفيدوا، لانه هيدا الشيء منه كتير.
3: هلا مش بالضروره تكون هيك، هلا في كتير امرار بتصير انه unethical acquisitions، بس ما بعتقد الشركات الاستثماريه عندها هيدي العقليه. عقليتها هي اكثر institutional money، نحن جايين لنساعدك تكبر البزنس. وبكتير حالات خصوصا اجين عم نعطي امثله الستارت ابس، لانه في كتير عالم كتير بتسأل ستارت أبس.
0: إيه بتحس الهوس تبع الشباب السنة بهالفترة كلها إنه بدو يعملوا شركات وبزنس، يعني كله بزنس.
3: مش مهم البزنس، المهم الاستمرارية، لأنه عندك الفكرة بلشت بالستارت أب، إن هي بدك مصاري، وهيدي الانفستمنت لحدا يجي يعطيك بدون أي سبب، لا بده يعطيك 100 بده مقابلها 100,000. وهيدا المبدأ، بس أنا عم بحط الأفورت وعم بحط الإكسبيرينس وعم باخد الريسك من الكاش تبعي لحتى ساعدك تطور البزنس تبعك أو الستارت أب بهدف معين. الهدف هو يا بنرجع نبيعها يا بنحط تارجت إنه هيدا اللي عم نعمله نحنا في إله potential acquisition لهيدي الشركة. يعني نحن بدنا نطورها بطريقة انه هيدي الشركة سبيسيفيكلي هي اللي رح تجي وتشتريها. وبالضبط هيك بيشتغلوا، وعلى هذا الاساس بيصيروا يطوروا. وانا مثلا بفضل انه يجي انستيتيوشنال ماني يساعدني لحتى ياخذني على الطريق الصح، يمكن لانه انا كستارت اب يمكن ما عندي الاكسبيرينس، وخصوصا انه على طول الفاوندرز تبع هيدي الستارت ابس عم تكون باعمار early 20s بأول العشرينات يلي ما عندهم
0: بيفقدوا للخبرة
3: والمعرفة. بينما إذا بتروح على statistics مثلا حتى بأمريكا بيقولوا لك الموست سكسسفل ستارت أبس هن بالأعمار الأيرلي 40s، لأنه صار عنده 15-20 سنة خبرة، فمعناتها الشانسز إنه عن جد ينجح هي أكتر من هالصغار. مش معناتها إنه الصغار ما عندهم، لا في بس الـ probability بتصير أعلى.
0: يعني يلي بترانش داج أو بشريحة العمر الأكبر بيكون عنده صار غير العلم، عنده المعرفة، إنه صار
3: والماتوريتي.
0: مظبوط، صحيح. طيب هون كمان سؤالي أنا، بما أنه نحن عم نحكي بشركات تكنولوجيك، شركات AI، يعني قديك أو كيف بينقاس العائد أو المردود بالاستثمار لجهة، يعني لجهة إنه استعمال الاي اي او الاستثمار بالاي اي؟
3: طيب خلينا نوضح شغله بما يخص الاي اي والبزنس. اوكي، كتار بيفكروا انه الاي اي شغلته يوطي الكلفه، يلي هي بكتير احوال هي مفهوم غلط. الاي اي وحتى بس ينقال انه الاي اي بيحسن الافيشنسي او الفعاليه، كمان ممكن يكون جزئيا غلط. بكتير حالات لازم الاي اي يساهم بزياده المدخول، يعني نحن بنسميه التوب لاين الريفينيو، وبنفس الوقت الناس اذا بدهم ينتقلوا من، لانه الاي اي عم بياخذ لهم شغلهم، ممكن يروحوا داون ستريم لنفسه اشياء ثانيه للاي اي عم بيزيدها من هيدي الميله. يعني الاي اي زاد لك مدخول، في حدا بده ينفذ من هيدي الميله. فعلى طول تفكير الاي اي هو توب لاين. يعني رح اعطيك مثل، من فترة كانوا عم بيحكوا معنا شركة انجينيرينج بدهم يعملوا برودكت بيساعدهم بتطوير البروبوزلز، العروض اللي بتجيهم. يعني اجيهم طلب سعر بدهم يقدموا العرض تبعهم. اليوم لحتى يعملوها بدهم مهندسين أكتر، بدهم ناس تقدر تعمل assessment أكتر. يعني ليعملوا for example بالسنة بيقدروا يعملوا 10. اجوا فكروا بالAI، الAI شو لح يعمل؟ في عندك حل من اثنين، يا بتخلي هيدي العشرة وبتركبي الAI فوقهم ويصير الAI يعمل 100، ومن هودي المية بنسميها نحن بالتكنولوجي human in the loop. يعني دخلنا الإنسان بالريفيو, هذا الإنسان صار عم يعمل ريفيو, صار أنت عندك 100 بروبوزل بدل ما عم تعملي 10 عم تعملي 100, سو ضربتي بعشرة, سو زاد التوب لاين تبعك وحفظتي على الناس صار مدخول الشركة والربحية تبعيتها أكتر. سو العالم بتفكر بطريقة مختلفة. يمكن الفاميلي بيزنسز بتقول لك لا أنا بوفر موظفين.
4: دايما بتفكر يمكن مثل ما قلت حضرتك بالبداية انه استمراريتها بغض النظر عن الربح وحفاظ على الاسم يمكن. سؤالي اليوم بانه عم نحكي بشركات تكنولوجيك وبنحكي باكتر شيء بالاي اي تحديدا بالتكنولوجي, يعني اليوم شركة قديه بتقدر وسط هالوضع كله بالعالم, هالتطور الكبير اللي عم بيصير وهالتحولات والمتغيرات الكبيرة اللي عم تصير بالعالم, قدي اليوم الشركة بتقدر تقعد بلا اي اي بلا تكنولوجي, قدي بتقدر تستمر بالمنافسة؟
3: لك في كتار شركات عم بيقدروا يضاينوا, في كتار عم بيقدروا يضاينوا, وخصوصا انه يعني شوف الاي اي بالنهاية حيساعد الشركات, حيساعدها من ناحية الانتاجية, حيساعدها من ناحية التوب لاين. ومش بالضرورة الاي اي يكون ابليكابل بكل شيء. اوكي, واليوم يعني مش بالضروري انه اذا انا ما عندي اي اي معناتها تاني نهار رح سكر. اوكي, والاي اي بالنسبة لكتار يمكن ريسك, وبالنهاية it's a technology مثل الكمبيوتر. يمكن أنا الوالدة عندها محل بعدها لهلأ بتفتح الجرور بتحط المصاري جوا وبتسكر, بس مش معناتها أنه she's out of business, مع أنه خيل صغير عم يجرب إلا تعي وكيو آر كودز وسكاني بتقول له على أيامك مش على أيامي, بس بعده المحل بمنطقة زحلة وبعدها بالطريقة التراديشنال مش معناها ما لح تسكر, بس شوي شوي يمكن دخل شوي تكنولوجي شوي تكنولوجي, ففي ريزيستنس لحد ما يصير هذا مانديت ومطلوب من الكل.
4: ساعتها الكل بده يمشوا.
3: هلا من ناحية الاي اي كتكنولوجي وايز ما بعرف إذا سمعتي مؤخرا, بس لأنه حكينا بسوق الأسهم, سوق الأسهم في كذا طريقة بيتعاملوا الانفسترز مع الأسهم, واحدة منها الموضوع الشورت. موضوع الشورت يعني أنا I go short على شركة معناتها I'm betting أنه أسهمها رح تنزل, فهيدي هلأ خلقة مشكلة طويلة عريضة بالستوك اكسشينج بأمريكا, لأنه كله عم بيقول لك أنه في exaggeration أو كتير تضخيم بقيمة الاي اي وخصوصا قيمة الشركات. انه اعطينا المثل تبع اوبن اي اي الشركة اللي عملت تشات جي بي تي, طيب عم تخسر, طيب وبعدين طيب وبعدين وبعدين انا عامل انفستمنتس لنقول مليون دولار, طيب صار لي كم سنة اوكي قيمة المليون دولار صارت 10 مليون دولار, بس بنرجع للفرق بين القيمة والكاش. كاش مش موجود. شو استفدنا؟
4: صحيح. اليوم يعني بين انه تكون شركة عندها هي سيستام او نماذج الاي اي الخاص فيها, ام انها تكون ضمن النماذج الجاهزة بالعالم يلي كل الشركات بتعتمد اياها الاصح اذا بدك.
3: لك صعب كل شركة تجي تعمل النماذج تبعيتها, كتير كتير صعبة, فكله بياخد, وخصوصا انه النماذج عم تتطور. النماذج عم تتطور وصار في برينسيبل جديد اللي هو بدل large language models او النماذج للارج لا small language models اللي هي الاصغر, يعني more concentrated more focused على موضوع معين, بس الكل بياخد نماذج الكبيرة بيعملها fine tuning وبيستعملها لبناء على اليوز كيس. نحن بنسميها يوز كيس, عم سوري عم بستعمل تيرمز, بس اليوز كيس يلي هي الحاجة بالضبط يلي مطلوب الاي اي لاستخدامها, مثلا مثل بالليجل انا بدي استعملها هيدي, باخد المودل وبعمل له فاين تيونينج ليصير خاصه بالقانون. نفس الشيء بالماركتينج, نفس الشيء, سو حسب اليوز كيس. صعبة كتير كل واحد يروح يعمل لارج لانجويج موديل ومكلفة.
4: يعني حتى بمسألة الذكاء الاصطناعي اليوم كيف بتوازن الشركة مثلا شركتكم كيف بتوازنوا بين استخدام يعني كل الحاجة تبعكم تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومن ناحية تانية يكون عندكم حماية للخصوصية ولا الأمن السيبراني يلي كتير بيخرق إذا بدك.
3: نحن بس نحكي عن السايبر سيكوريتي، الكوفاوندر تبعي سامر صار له فترة عم بيعمل شيء ايزو سيرتيفيكيشن بنسميها نحن مثل الايزو اسمها سوكتو، يعني هلك من البروسس وكل يوم بتلفل لي بيقول لي هلكني هالسوكتو. شوفي موضوع الامن السيبراني مني الخبير بس it is definitely needed. وإذا جينا حكينا كمان على استخدام الـ AI، نحن كشركة AI استخدام الـ AI لقلنا نحن شركة بالعدد منه كبير، بس إذا بقلك أنه كل واحد من الموظفين عنده 10-15 AI assistant أو AI agent عم بيساعده ليخلص، يعني تخيلي أنت إذا نحن 10 ضرب 15 صرنا تقريبا 150 واحد، وشغل عم يمشي والأمور عم تمشي وشغل عم يخلص. هذا برأيي الاستخدام الصح للاي اي. سو نحن عم نعمل اشياء اسرع ومور برودكتيفيتي لحتى نقدر نقدم الاشياء الاسرع للسوق. سو وبهيدي بالمجال ستارت ابس في برنسبل كتير مهم يلي هو سبيد تو ذا ماركت، وخصوصا التكنولوجيا عم تمشي كتير بسرعه، اذا انت ما قدمت شيء للسوق بسرعه غيرك لح يسبك.
4: صحيح. طيب شو أكتر شغلة شركات يعني بترتكب، إذا بدي استعمل التعبير بترتكب خطأ هي وعم تتحول يعني أو بتحولها الرقم إذا بدك وتبنيها للإي آي، شو هي الأخطاء اللي بترتكبها؟ ما خليني استعمل تكبير.
3: تعرفي كنت عم بتمنى تسأليني هذا السؤال لأنه للأسف كتير بيفكروا أنه يلا هي كبسة زر وتاني نهار
4: بيمشي الحال بكل شيء
3: بكل شيء. نحن على طول منقول بلش بـ use case مثل ما كنا عم نقول، عندك مشكلة جرب حلها، ومتى ما حليتها وتأكدت انه مزبوطة وعم تاخد المردود اللي بدك اياه منبلش بالـ scalability. يعني عالتاني عالتالتي عالرابعة عالخامسة على على على على، لأنه بالشركات أكبر سبب statistics wise كل مرة عم تتغير، بس 97% 95% أو 97% آخر مرة قريتها سبب فشل الـ AI adoption بالشركات هو الناس، لأنه كل العالم بتفكر أنه أنا والله مديري جاب الـ AI معناتها حيمشيني من الشغل تاني نهار، ما لح خليه ماشية وبلشوا يحطوا عصب الدولية هيدي ما اشتغلت وهيدي ما اشتغلت وهيدي وهيدي مش مزبوطة وهيدي مش منيحة. وتذكري تشتغلي بالاي اي بدك داتا والستركشر تبع الداتا وطريقة تحضير الداتا مش بالضرورة تساعدك تنجز الاي اي. سو اجين لح اعطي مثل، ريسنتلي كنا عم نحكي مع احد اصحاب مجموعة مطاعم بلبنان بدو يعمل شغلة جربنا نعملها كان مستحيل تنعمل، مستحيل، مش بالضروري انه الاي اي معناتها 100%. لو هذا الشخص اجى قال خلاص انا من بكره كل شيء عندي بدي اقلبه اي اي، زلمه كان واجه فشل، نقى شغله وحده جرب الاي اي لقاها ما بتمشي، هلا ديسيجن عنده اذا بده يجرب بشغله تانية. بس خيلي لو قال وقفنا وقلبنا شو كان صار؟ كان وقف الشغل كومبليتلي.
4: بدي أسألك يعني رأيك اليوم بالنسبة للبنان وبالنسبة للمنطقة، أين يقف لبنان والمنطقة بالنسبة لاستخدام الـ AI؟ هل سنبقى مجرد مستخدمين وليس منتجين للتكنولوجيا؟ يعني ما بعرف قدي صرنا متطورين إذا كنا متطورين لدرجة أنه نصير منتجين للتكنولوجيا.
3: خلينا أول شيء نوجه تحية لمعالي الوزير دكتور كمال شحادي اللي بعرف الدكتور كمال قديش عم بيشتغل على أشياء خاصة بالـ AI وعم بيعمل شغلة كتير مهمة يلي هي الـ upskilling أو reskilling، فعنده هيدا منصة نمو وعم بيعملوا

0: كذا فينشر كابيتال بلبنان، مستثمرين انجل انفسترز، يعني حتى دكتور كمال عملوا مثل شيء سموه لين ليبانيز انجل انفستر نتورك، وعملوا فاند 5 مليون دولار، وعملت انفستمنت بكذا ستارت اب الفاوندرز تبعها لبنانيه. بس التالنت لوحدها منا
1: ما
0: كافيه،
1: بتكفي.
0: والمصاري لوحدها منا كافيه، بدك ذا رايت انفراستراكشر، بدك داتا سنترز، بدك قوانين. يعني حكيتي على موضوع السايبر سيكيورتي، الداتا برايفسي، وبعرف انه مع الوزير عم بجرب يقلب وزارته، ما بدنا نقلبها سياسي للحكي، بس بعرف انه عم بجرب يقلبها من وزاره وزير دوله لوزاره اتليست بروبر ستراكشرد، وزاره عندها مخصصاتها وعندها ميزانيه وعندها الى اخره. فاذا ما عندك هالانفراستراكشر كثير صعبه. يعني انت ما عندك داتا سنتر، طب شو بتعملي؟
1: هيدي بدها تكون ضمن استراتيجية طويلة عريضة الدولة يمكن تتبناها لحتى تحط كل الإمكانيات لتتحضر الأرضية مثل ما حضرتك تفضلت.
0: وبدك شغلة الأهم، طيب داتا سنترز بدها كهرباء، طب إذا ما في، إذا ما في كهرباء
1: ضمن البنى التحتية كلها 100%
0: والنتورك
1: مظبوط
0: والكابابيليتيز والكاباسيتيز والريلايبيليتي، يعني حتى كهرباء
1: ضرايب والقوانين كل شيء تسهيلات والبيروقراطية يعني في عنا مشروع طويل عريض.
0: حتى إذا أنت قلتي أنا بدي أجيب هايبر سكيلر من الشركات الكبيرة مثلا جوجل أو مايكروسوفت، أو تفضلوا اعملوا داتا سنتر، هيدي مساعدات او هيدي تسهيلات. ما احنا نقول مساعدات، نحن ما نكون ببوزيشن نعطيهم مساعدات، هن بالعكس بده يجوا يساعدوا يعملوا الانفستمنت. اليوم لتعملي شغله مثل هيدي اتس فيري ديفيكولت، فيري ديفيكولت،
1: بدها وقت.
0: مع انه عندنا العنصر الاهم يلي هو
1: العنصر البشري،
0: العنصر البشري عندنا كثير تالنتس عم بيعملوا. يعني انا بالنتورك تبعيتي بعرف كثير فاوندرز لبنانيه كثير سكسسفول بامريكا، بدول الخليج، حتى بيوروب، they're doing great. بس بيجي لهون.
1: طيب استاذ ربيع شحاده، باي قطاعات بتشوف الاكثر استثمارا للاي اي او حتى بالفتره المقبله؟ يعني اي قطاعات رح تشهد ازدهار بهالمجال؟
0: والله كثير صعبه لانه صار وين ما كان.
1: أها. مش انه محصور مثلا بقطاعات اكثر من قطاعات ثانيه.
0: نو ابدا ابدا مش محصور. لحلك اياها فروم من منظور مختلف. اوكي، منظور المستثمر، الفنتشر كابيتالز او المستثمرين عم بيروحوا على اشياء شافوها نجاحات منها، مثلا الفينتك او الفاينانشال تكنولوجي. اوكي، عم نمزج نحن بين اي اي وتكنولوجي. So fintech is finance with technology. بتطلع fintech. فراحوا بهذا الاتجاه. إذا وفي كتير success stories بما فيها شركات لبنانية وخصوصا بدول الخليج بين السعودية والإمارات. أنا برأيي الاي اي كتير لح يكون في له تأثير بالeducation.
1: يعني الاستعدادات بدها تبلش من الجامعات ومن المدارس قبل
0: مدارس جامعات، وحتى بالبروفيشنال ديفلوبمنت او مواضيع للتريننجز وما تريننجز عم نشوف
1: صرنا بقلب الشركات. يعني
0: بقلب الشركات، المنصات، الايفالويشن تبع الموظفين كيف بتصير، يلي هي رح تلغي كثير من الاشياء منها البايس. اذا انا مدير مش صحبي مع الموظف تبعي وبدي اعطيه فور اكزامبل نيجاتيف فيدباك، كيف الاي اي ممكن يعملها بناء على الطريقه اللي الموظف كان عم يشتغل فيها لحاله، اوتوماتيك ايفالويشن، كيف عم بيحكي مع الموظفين، كيف علاقته مع الموظفين بناء على تحليلات للايميلات اللي عم بيوديها داخليا وخارجيا. فهيدي الاتش ار تك او بيبل تك، ما بعرف اليوم سالتيني شو بتشوف، مليون شغله ممكن تصير بالاي اي. اليوم اوريدي الاي اي صار عم بيوظف بكتير حالات، يمكن بيقولوا لك هايرينج مونكيز، بس في كتير حالات وستارت ابس تانية ماشي الامور. يعني مؤخرا انا كنت عم نوظف تيم لباكستان على اللينكد ان، حطيت له جوب، عمل الانترفيوز، عمل الفيديو انترفيوز، سأل أسئلة جاوبوا، أعطاني ريكومنديشن، أعطاني
1: حلو. شي بيخوف
0: شي بيخوف
1: شي بيخوف نصير يعني مثل الاكسترا تيرستر كنا نشوفهم بالأفلام. طب إذا بدنا نحكي بتقنية بدها تختفي بسنين المقبلة، يعني كانت موجودة بالشركات ويعتمد عليها، وبسنين يعني اللي جاية بوجود الاي اي، بوجود التكنولوجيا اللي عم تتطور كل يوم وكل لحظة، شو التقنية يلي بتتوقع انها تختفي؟
0: صعب كتير، صعب كتير.
1: ما في عندكم مثلا بالشركات تبعكم انه في شيء بلش هيك تتراجع كان يعتمد كتير عليه وهلا لا تراجع؟
0: فيني اقول لك كمثل سريع، الكاستمر سيرفيس، خدمه العملاء، الكول سنترز،
1: هو بصير يمكن كله الاي اي يمكن يحله.
0: صرتي انت بتتصلي، التكنولوجي تطورت لدرجه انه صار في صوت الهيومن مع ليتل بيت اوف فيلينجز او زائد، يلي هي الاهم هي the proper sentiment analysis. يعني انت اتصلت بالكول سنتر وطلبت منك تعطي ريتينج لانه انت عندك مشكلة، يمكن تعطي ريتينج 3 نجوم من 5، بينما نبرة صوتك الحكي اللي قلتيه هو عن جد يمكن 5، بس لانك زعلاني منها. سو اليوم صاروا الكول سنترز بيحكوا كل اللغات واللهجات. اوكي، سو انت تتصلي، اذا انت فور اكزامبل حنعطي مثل، ما بعرف اذا بلبنان بتنطبق، بس اذا انت بيروتي ممكن تحكي معك بيروتي بس انا بعرف بالسعوديه اذا بتتصلي ولهجتك جدويه برد عليك بلهجه من جده، اذا حجازي برد حجازي، اذا شرقاوي برد شرقاوي.
1: هاي نحن عنا بلبنان وصلنا لها،
0: ما بعتقد ووصلنا لها. جربنا نعمل شغله نحن، بس للاسف الكلفة تبعها صارت كتير عالية مقارنة بالمردود، وخصوصا انه بلبنان عدد السكان منه عالية، ولنوصل نعطيها فور اكزامبل لأوبن اي اي اللي هي تشات جي بي تي او لجيميناي، لانه اليوم انت بتجربي تحكي مع تشات جي بي تي برد عليك امرار بتكون على اردني، امرار على فلسطيني، صح، امرار على مصري.
1: صحيح.
0: لانه ما في موديل لبناني، والكلفة صارت كتير واطية. يعني كانت من فترة 9 سنت للدقيقة، صارت 7 4 3 هلأ 1، يعني كرمالة عم بتصير
1: عم تتراجع.
0: فلتيجي انت تعملي فور اكزامبل هلأ لنقول بدك تعملي، لا والمشكلة بلبنان يعني عندك اذا بدنا نعدهم هلأ انا لانه بقاعي بدك تقولي مثلا بعلبكي وزحلاوي والكومن اللي بقاعي،
1: هاي بمنطقة واحدة،
0: هاي دي بعدك بمنطقة واحدة
1: بعد ما طلعتي
0: الجنوبي، الصيداوي، البيروتي، الكسرويني، طرابلسي. سو عندك كتير، وتخيلي لتعملي موديل نظيف بدك كتير داتا.
1: أكيد
0: كتير بدك داتا.
1: طيب حضرتك كبزنس مان استاذ ربيع، شو النصيحة إذا بدي أقول نصيحة بتقدمها يعني لمهارة لازم كل رائد أعمال تكون عنده يمتلكها؟
0: لحلك شغلة ويمكن تكون مفاجأة، الفاينانس. لأنه إذا رائد الأعمال ما فهم البزنس تبعه كيف بيشتغل وشو يعني ريفينيو، كنا عم نحكي من شوية أنا وياك قبل ما فتنا
1: تحت الهواء، نعم
0: تحت الهواء، كنت عبلك على موضوع الريفينيو versus الكاش. يعني أنا بالنهاية بدي أدفع معاشات، بدي كاش،
1: بدي أتوسع،
0: مش مهم أنه مضيت عقود، مهم الكاش وقديش قبضت لحتى أقدر أدفع. وإذا مش قادر أدفع يا بدي جيب مستثمر، وشو معناتها dilution بالبزنس، how to manage the cost of sale أو الكوست تبع المبيع، شو يعني overheads، وين بدخل المصاريف بأي لاين. ولا تعتمدي 100% حتى لو أنت صاحب بزنس، لا تعتمدي 100% وخصوصا entrepreneurs وstart up founders، لا تعتمدي 100% على شركة accounting هي تيجي تعمل لك إياهم بلا ما تكوني أنت فهماني finance wise كيف الstructure تبعيتها، وهيدي اللي بنسميها نحن financial acumen. تقدر تطلع على الـ P&L تبعتك أو الـ Profit and Loss، تعرفي عن جد شو مشكلة البزنس تبعك وكيف لازم تحليها، كتير صعبة. فهيدي برأيي أهم أهم أهم شغلة، so الـ Finance acumen.
1: خبرنا شوي عن بداياتكم كشركة سلانجي تكنولوجيز، يعني كيف اليوم عم بتحافظوا على مستواكم يعني بظل التطور السريع اللي عم بيصير، وحتى كيف تميزوا حالكم بالمنافسة بسوق المنافسة الكبيرة اليوم، يعني في مطاحنة إذا بدك يعني استعمل الكلمة.
0: هلا شوفي، هي مطاحنة ومش مطاحنة كتير اليوم، بس يكون في منافسة بالسوق بتساعد على تطوير البزنس وتطوير البرودكت. اليوم اذا متطلع على الفاوندرز تبع الشركه، ان كان انا او سامر، سامر عقيلي كان معي بالجامعه، تخرجنا بنفس البروموشن، هو الكتريكال انجينيرينج، انا ميكانيكال اي يو بي، واثنيناتنا رحنا بالكوربوريت وورلد، يعني انا راح جاي الكتريك، سامر راح مع سيمنز. سامر قضى فترة مع سيمنز، رجع من سيمنز راح على ميتسوبيشي، وهيدي شركات مدارس،
1: صح،
0: هيدي مدرسة بتعلمك وبتنقلك، كل سنتين بدك تغيري رول، بتغيري الجوب تبعك، بتتعلمي شيء جديد، you manage people، you manage different regions إلى آخره. رجع سامر راح كمان هي كوفاوندد كمان شركة بالسبيس اوف فينتك بلندن، يعني عاش بين جيرماني وباليوكي ورجع على ابو ظبي ورجعنا وي كونكتد. انا ان ماي كيس، انا تخرجت اي يو بي ميكانيكال، اي جويند جان الكتريك، ضليت 10 سنين مع جان الكتريك، كانت بالباور بزنس، بعدين بالاويل اند غاز. امي وبي هلا اذا عم بتسمعوني بيقولوا لي ليش تترك جا الكتريك واحسن شركه ومعاش بس توصلي لوقت.
1: هيدا فكر الاهل،
0: هيدا اكيد
1: انا الاكسبيرينس ذاتها مرقت فيها مع ابني
0: ستابيليتي
1: بعده بيقول لي انت نصحتينا، مع انه هيدي الشباب بدهم الحريه، يعني مش قيود الوظيفه،
0: انه حتى لو معاشك 20 صحيح. 30 الف 40 الف، حتى لو عم تعملي بونص 300 الف دولار، 400 الف دولار، انت يعني عندك very big vision. so انت من جا الكتريك انتقلت اشتغلت ببرايفت اكويتي.
1: بدنا بشكل سريع، بعد لنا دقيقة استاذ ربيع، شفت كيف الوقت
0: شو قطع الوقت بسرعة. so تخيلي انتقلنا على برايفت اكويتي، من برايفت اكويتي اشتغلت مع فاميلي انفستمنت اوفيس بنيويورك، ومننا طلعنا انا وسامر واسسنا سلانجت، وعنا a very clear vision يلي هي الامباكت اون لايف.
1: انا بدي اشكرك، للاسف وقتنا خلص. رائد الاعمال المؤسس والرئيس التنفيذي لسلانج تكنولوجيز، عضو مجلس اداره بعدد من الشركات ربيع شحاده. اعزائي المستمعين، بننطر تواصلكم معنا عبر منصاتنا على صفحات لبنان الحر، على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وانستغرام، لتشاركونا افكاركم ومشاريعكم المقبله على هاشتاغ بزنس هاب.
2: بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: بشكر فريق العمل، إلي مسيحي على هندسة الصوت، إليج ميرزا على الإنتاج، ورواد جرمانوس على الإخراج. بشكر متابعتكم أعزائي المستمعين، نلتقي بحلقة جديدة من بزنس هاب مع فكرة جديدة وفرصة جديدة ومستقبل بيبتدي من اليوم.
2: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، يصنع التغيير. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: قد لا نلوم حزب الله إذا ما تمسك بسلاحه بمبررات مختلفة وغير منطقية، بقدر ما نلوم من يدافع عن هذا الموقف كما يفعل بعض الذميين ومسددي الفواتر للحزب ولجماعة الممانعة، وبينهم نائب برتقالي اعتبر أن التجارب السابقة أثبتت أن إسرائيل لم تلتزم القرارات الدولية، وقال إن أي معالجة لملف سلاح حزب الله يجب أن تنطلق أولا من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فلا يمكن مطالبة أي دولة بإزالة عوامل المقاومة قبل زوال أسبابها. يا حبوب، طيب بعد العام 2000، أي بعد الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية بموجب القرار 425 وتكريس ذلك عبر عيد رسمي للتحرير، لماذا لم تطالب أنت وجماعتك بحصر السلاح بعد زوال الاحتلال؟ وبعد العام 2006 عادت إسرائيل وانسحبت بعدما استجلبها حزب الله مجددا إلى الجنوب، فلماذا لم تطالب أنت وجماعتك بحصر السلاح بعد زوال الاحتلال؟ وقد تسلمتم الحكم بوصول الرئيس القوي جدا إلى قصر بعبدة، فلماذا لم تتولوا بأنفسكم عملية حصر السلاح بدلا من عقد الصفقات على قاعدة حكلي تحكلك وأنا أنسى السلاح وأنت تدعني أتمتع بالمكاسب والمناصب؟ في 2023 استجر الحزب مجددا إسرائيل إلى الجنوب، وكاد ينسحب حتى من النقاط الخمس التي احتفظ بها، ليعود الحزب ويتورط مجددا بحجة إسناد إيران ويعيد إسرائيل إلى ما قبل الليطاني شمالا. يبدو أنكم مرتاحون مع الحزب للاحتلال الإسرائيلي، ويبدو أنكم المستفيدون مع الحزب من هذا الاحتلال. أتريدون أن نذكركم بأنكم في الوثيقة التأسيسية للتيار الوطني الحر اعتبرتم أنه لم يعد من مبرر للسلاح في يد حزب الله بعد اكتمال التحرير في 2000؟ في أي حال لم يبقى لجماعة البرتقال للتسلية إلا الحرتقة على وزير الطاقة وعلى القوات في ملف الكهرباء والماء، وهو الملف الأسوأ في تاريخهم السلطوي الأسود، بعدما قادوا الخزينة إلى الإفلاس بديون الكهرباء وحفروا السدود الفارغة والخربة بطول البلاد وعرضها. ونسأل مع السيد المسيح، لماذا تنظر إلى القذى في عين أخيك أما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

فيما يدخل لبنان جولة جديدة من محادثات روما المقررة في الرابع من آب المقبل، فإن حراكا دبلوماسيا عربيا قد يشهده لبنان في الأيام المقبلة على وقع استمرار العمل الميداني الإسرائيلي على الأرض، وهو وصول الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت، إضافة إلى زيارة مرتقبة لوزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي. في هذا الوقت كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم إبلاغ آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل بأن الجيش اللبناني عثر خلال نشاطه في أحدى مناطق المرحلة التجريبية على مخزن أسلحة تابع لحزب الله. وبحسب المعلومات المتوفرة لهيئة البث، فهذه هي المرة الأولى منذ بدء المرحلة التجريبية التي يتمكن فيها الجيش اللبناني خلال عملياته من اكتشاف هدف تابع للحزب، بما في ذلك كشف مخبأ يحتوي على أسلحة وذخائر للتنظيم. ورأى مسؤولون دبلوماسيون بحسب ما نقلت هيئة البث أن هذه الخطوة تمثل دليلا على فعالية آلية التنسيق الحالية، وقد تشجع على توسيع دور الجيش اللبناني في جهود تفكيك البنية العسكرية لحزب الله. وسط هذه الأجواء يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في منتصف هذه الليلة على يشارك غدا في مراسم تشييع السيناتور لينسي جراهام داخل الكاتدرائية الوطنية، حيث سيكون أيضا الرئيس دونالد ترامب. ومن المقرر أن يلتقي ترامب ونتنياهو لاحقا للمرة الثامنة على التوالي، حيث سيبحث الجانبان الأمريكي والإسرائيلي عدة ملفات منها إيران وملف لبنان، إذ من المتوقع أن يدفع رئيس ترامب باتجاه استكمال الترتيبات الأمنية والانتقال إلى مراحل جديدة من تنفيذ التفاهمات في جنوب لبنان، بينما سيطالب نتنياهو بضمانات أمنية مشددة واستمرار الضغط على حزب الله مع الإبقاء على حرية الحركة للجيش الإسرائيلي. القناة 12 أفادت عن مصادر بأن رئيس الوزراء سيحمل خلال زيارته معلومات حساسة سيقدمها للرئيس ترامب، وقالت أن نتنياهو سيقدم معلومات استخباراتية حديثة بشأن تقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية، لكن المصادر لم تعطي المزيد من التفاصيل عن هذه المعلومات. وبحسب المصادر فإن نتنياهو سيبدي معارضته للمطلب الأمريكي لإسرائيل بالانسحاب من لبنان وسوريا. في المقابل سيقدم نتنياهو طلبا للرئيس الأمريكي بالامتناع عن بيع مقاتلات F-35 لتركيا. في الداخل اللبناني، أصدر رئيس الحكومة نواف سلام مذكرة قضت بإعلان الحداد الوطني في الرابع من آب أحياء لذكرى تفجير بيروت تضامنا مع عائلة الشهداء والجرحى وعائلاتهم. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة القادمة من لبنان في عملية أمنية نفذت في منطقة النبك في محافظة ريف دمشق. وأوضحت الإدارة السورية عبر قناتها على التليجرام أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة أسفرت عن توقيف شخص وضبط 850 ألف حبة مخدرة، وبيّنت أن الشحنة صدرت بالكامل، فيما تستمر التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكان اللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران إذا لم تحقق المحادثات الجارية تقدما سريعا، مؤكدا أن واشنطن تخوض محادثات متعمقة للغاية مع طهران لكنها لم تمنح المسار الدبلوماسي وقتا طويلا. يأتي ذلك فيما خيم هدوء حذر على جبهات المواجهة الأمريكية الإيرانية لليوم الثالث على التوالي بعد 13 يوما من الهجمات الجوية، حيث غابت الضربات العسكرية وسط ترقب مشوب بالتوتر وتهديدات متبادلة بتوسيع نطاق الحرب. هذا وأعلن الرئيس ترامب مساء أن هناك محادثات مع إيران في الوقت الراهن وهناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما ولدينا الكثير من الوقت والذخيرة، وقال متقاربون جدا مع إسرائيل فيما يتعلق بإيران، مضيفا سأسأل فلاديمير بوتين عن تقديم صور أقمار صناعية لطهران. ترامب قال تعاملنا مع مشكلة الحوثيين سابقا ودمرناهم أشد تدمير، ولو تجددت مشكلتهم قد نضطر للتدخل مجددا. وأشار إلى أننا أخذنا ملايين الدولارات من فنزويلا وسنفعل الشيء نفسه مع إيران. ترامب اعتبر أن تركيا حليف جيد ولا أحد يملي عليه ما ينبغي بيعه لها من معدات عسكرية. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله أن المفاوضات مع إيران جدية وقد نشهد خرقا اليوم.
في هذا الوقت وجه رئيس الوزراء العراقي بالتحقيق باستهداف السعودية بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، ورفض العراق أي محاولة للمساس بالعلاقة مع المملكة أو الإضرار بها. هذا ونددت الخارجية الباكستانية بهجمات الطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.